0: لحاملي البكالوريا. 54 روضة عمومية دامجة في تونس وانتفاع 35,000 طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا. وزارة التربية تدعو إطارات التدريس إلى إنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.n، وذلك لمتابعة المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم بداية من اليوم وإلى غاية 11 من سبتمبر الجاري برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. ويتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تعريف الناشئة بالعلوم من خلال التجارب والتطبيقات مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة، كما يشمل أنشطة حول تعاقب الفصول وخصائص الصوت وتطبيقاته، بالإضافة إلى أنشطة في الهندسة والكيمياء. في الشأن العالمي، إيران تتوعد بأنها ستقابل الحرب الاقتصادية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار البحري الأمريكي. إصابة عدد من الفلسطينيين مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وحماس تحذر من محاولات طمس معالم حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة. وزارة الصحة في لبنان تسجل مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 60 جراء اعتداءات الاحتلال خلال 3 أيام على بلدات الجنوب اللبناني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

كائنات من السنديان تطيل الوقوف على التل، قد يصعد العشب من خبزنا نحوها إن تركنا المكان، وقد يهبط اللاز ورد السماوي منها إلى الظل فوق الحصون. من سيملأ فخارنا بعدنا؟ من يغير أعداءنا عندما يعرفون أننا صاعدون إلى التل كي نمدح الله في كائنات من السنديان؟ كل شيء يدل على عبث الريح، لكننا لا نهب هباء. ربما كان هذا النهار أخف علينا من الأمس، نحن الذين قد أطالوا المكوث فوق أمام السماء. ربما كان هذا النهار أخف علينا من الأمس، نحن الذين قد أطالوا المكوث أمام السماء ولم يبعدوا غير ما فقدوا من عبادتهم. ربما كانت الأرض أوسع من وصفها، ربما كان هذا الطريق دخولا مع الريح في غابة السنديان. الضحايا تمر من الجانبين، تقول كلاما أخيرا وتسقط في عالم واحد. سوف ينتصر النسر والسنديان عليها، فلا بد من هدنة للشقائق في السهل كي تخفي الميتين على الجانبين، وكي نتبادل بعض الشتائم قبل الوصول إلى التل. لابد من تعب آدمي يحول تلك الخيول إلى كائنات من السنديان. أصد واحد في البراري صدى، والسماء على حجر غربة علقتها الطيور على اللانهائيات هذا الفضاء وطارت. والصدى واحد في الحروب الطويلة، أم أب ولد صدقوا أن خلف البحيرات خيلا تعود إليهم متهمة بالرجاء الأخير، فأعدوا لأحلامهم قهوة تمنع النوم في شبح السنديان. كل حرب تعلمنا، كل حرب تعلمنا أن نحب الطبيعة أكثر. بعد الحصار نعتني بالزنابق أكثر، نقطف قطن الحنان من اللوز في شهر آذار، نزرع جاردينيا في الرخام ونسقي نباتات جيراننا عندما يذهبون إلى صيد غزلاننا. فمتى تضع الحرب أوزارها كي نفك خصور النساء على التل من عقدة الرمز في السنديان؟ ليت أعداءنا يأخذون مقاعدنا في الأساطير كي يعلموا أن نحب الرصيف الذي يكرهون، ويا ليتهم يأخذون مالنا من نحاس وبرق لنأخذ منهم حرير الضجر. ليت أعداءنا يقرؤون رسائلنا مرتين ثلاثا ليعتذروا للفراشة عن لعبة النار في غابة السنديان. كم أردنا السلام لسيدنا في الأعالي، لسيدنا في الكتب، كم أردنا السلام لغزالة الصوف، للطفل قرب المغارة، لهواة الحياة، لأولاد أعدائنا في مخابئهم، للمغول عندما يذهبون إلى ليل زوجاتهم، عندما يرحلون عن براعم أزهارنا الآن عنا وعن ورق السنديان. كل قلب هنا لا يرد على الناي يسقط في شرك العنكبوت. تمهل تمهل لتسمع رجع الصدى فوق خيل العدو، فإن المغول يحبون خمرتنا ويريدون أن يرتدوا
جلد زوجاتنا في الليالي وأن يأخذوا شعراء القبيلة أسرى وأن يقطعوا شجر السندية.

زينب الآن تمضي بعيداً، تعيد بناء الفصول التي لا تعود. زينب الآن تشرق في كل خطو وخطو، وتورق تورق في كل عود. ثم حين يعود الخطاف، تعود الحبيبة زينب شمساً وماء. كلما رقرق الدمع في مقلتي تفوحين في المقلتين، كلما شردتني خطاي أفر إليك. وها جئت يا زينب، اشتقت للماء في راحتيك، فمدي يديك ولمي شتاتي ولمي. أيا طيف أمي ويا حضن أمي، ويا بوسة الخال في خد أمي، أفر إليك أفر إليك. وأنت التي تصطفيك الطيور الجريحة، تغفو لديك العنادل، تأنس للحلم للبوح للهسهسة. أنت يا أنت، أنت خلاصة كل الكلام الجميل، خلاصة كل النساء. زينب الآن تمضي بعيداً، تعيد بناء الفصول. والفتى حين صاح الفتى، زينب زينب كنت يا زينب القلب للقلب، حفنة شمس وباقد دفء وغيماً وماء. وفتحت صدرك للطفل للبلبل المتعب، فارتم غائماً في رؤاه، ثم ضمك للقلب. كان الوقت أدعوه فيحرقني في الليل، صار الوقت يشرب من يدي. للبحر أحلام الصبا، للبحر تغريد السنابل للربا، للبحر رقصة عاشق طفل تعلق بالمدى. وأنا أنا لي دهشتي، لي طيفك العصفور، لي رجع الصدى. إلا أنا، عيني عصفوراني قد حط على عودي شجر، يتطلعان إلى الرحيل ويحلمان، يسائلان البحر: يا بحر يا بحر، قل لي كيف يبتدئ السفر.

يا بحر يا بحر، قل لحبيبتي حلي ضفائرك، ضفائرك الجميلة للقمر. يا بحر قل لحبيبتي، فحبيبتي ضحاكة النهدين، صمراء الجبين حمامة، نغم مطر، مطر مطر. يا بحر يا بحر، لو مرت الليسة من هنا، افتح لها جسد الصنوبرة، قل لها لولاك ما فاح زيتون. لولاك ما فاح زيتون ولا اقذرت ربا، لولاك لولاك من ساب شعر بيننا أبدا، ولا رقصت سنابل للسناء، لولاك ما هتفت بلابل بالغناء، ما صفقت فوق النخيل حمائم، ما غردت للبحر. يا بحر يا بحر، قل لي كيف يبتدئ السفر. يا بحر الليسة مذ تكاثف عشقها في المقلتين، فتحت صدري للرياح، هيأت نفسي للقاح، ومثلت كالقديس عند الشاطئ المهجور، ووحدي أسامر حلمي ويكبر حلمي، ولكن لدى الفجر تعرى الجراح. فصول فصول، وأنت الحبيبة أنت، أجيء إليك وكيف أجيء إليك، وكيف وكيف وكيف بصدري ومضة شعر، سهرت الليالي أسامرها، أهدئ أعصابها، وأحلم أحلم لي ولها في الليلة الفاصلة، أبحت لها البحر، فعانقت البحر عانقها البحر، فكان اخضرار وماء وفجر يسابق فجر، وكان انسياب الشذا من هنا بين قلبي وذاك الصدى. وحين انتبهنا مددت يدي، تلمست وجهي، فناديت يا أم يا أم، هل تعشقين المطر؟ أيا أم، ذا الدمع يجري تماما كما يشتهيه الشجر. أيا أم، إني تعودت مثل اليتامى جميل الوعود وحلو الصور، ولكنني الآن أيقنت أن المسافات في الصحو لا تختصر. فصول فصول فصول فصول، خريف شتاء، ربيع فصيف، وكيف أقسم نفسي كيف؟

خضراء أرض قصيدة خضراء يحملها الغنائيون من زمن إلى زمن كما هي في خصوبتها، ولي منها تأمل نرجس في ماء صورته، ولي منها وضوح الظل في المترادفات ودقة المعنى، ولي منها التشابه في كلام الأنبياء على سطوح الليل، ولي منها احتقان الرمز بالأعداد. لا التجسيد يرجعها من الذكرى، ولا التجريد يرفعها إلى الإشراقة الكبرى، ولي منها أنا الأخرى تدون في مفكرة الغنائيين يومياتها. إن كان هذا الحلم لا يكفي، فلي سهر بطولي على بوابة المنفى، ولي منها صدى لغتي على الجدران يكشط ملحها البحرية حين يخونني قلب لدود. خذ التاريخ يا ابن أبي، خذ التاريخ واصنع بالغرائز ما تريد.

خضراء أرض قصيدتي خضراء عالية على مهل أدونها على مهل على وزن النوارس في كتاب الماء أكتبها وأورثها لمن يتساءلون لمن نغني حين تنتشر الملوحة في الندى خضراء أكتبها على نثر السنابل في كتاب الحقل قوسها امتلاء شاحب فيها وفي وكلما صدقت أو آخيت سنبلة تعلمت البقاء من الفناء وضده أنا حبة القمح أنا حبة القمح التي ماتت لكي تخضر ثانية وفي موتي حياة ماء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية فجرا هنا في تونس. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين لسنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. خلال تراغوسه في القاهرة، أعمال الدورة 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهة النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة، خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حينها المعهد الوطني للرصد الجوي أمس تصنف ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية الليلة مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. في العالم، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إيران تهدد بقصف البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج ردا على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها الحيوية. والولايات المتحدة تتحدث عن محادثات ثلاثية محتملة بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعه.

0: من آخر الليل يطلع فجر. سلام عليكم إلى مطلع الفجر يا أيها الصابرون على الليل. كل من يرحل في الليل إلى الليل أنا، كل ناي قسم الحقل إلى اثنين، مناد ومنادا لا يناديه أنا. كل ما يعجبني يحتله الظل هنا، كل من تطلب مني قبلة عابرة تسرق روحي وخطاي، كل طير عابر يأكل خبزي من جروحي ويغني لسواي. وأحب الحب إذ يبتعد الحب، أحب الزنبقة. أتأخذني معك فأكون خاتم قلبك الحافي، أتأخذني معك فأكون ثوبك في بلاد أنجبتك لتصرعك، وأكون تابوتا من النعناع يحمل مصرعك. والحب مثل الموت، وعدا لا يرد ولا يزول. سأمدح هذا الصباح الجديد، سأنسى الليالي كل الليالي، وأمشي إلى وردة الجار أخطف منها طريقتها في الفرح. سأقطف فاكهة الضوء من شجر واقف للجميع، سأملك وقتا لأسمع لحن الزفاف على ريش هذا الحمام. سلام على كل شيء، شوارع كالناس واقفة بين يومين، وسلام على المتعبين.
1: خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسينيها. خمرة الحب

0: إشراقات القصيدة.
1: لاعب النرد، من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجرا صقلته المياه فأصبح وجها، ولا قصبا ثقبته الرياح فأصبح نايا. أنا لاعب النرد، أربح حينا وأخسر حينا، أنا مثلكم أو أقل قليلا. ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات، ولدت بلا زفة وبلا قابلة، وسميت باسمي مصادفة، وانتميت إلى عائلة مصادفة، وورثت ملامحها والصفات وأمراضها، أولا خللا في شرايينها وضغط دم مرتفع، ثانيا خجلا في مخاطبة الأم والأب والجدة الشجرة، ثالثا أملا في الشفاء من الإنفلونزا بفنجان بابونج ساخن، رابعا كسلا في الحديث عن الظبي والقبرة، خامسا مللا في ليالي الشتاء، سادسا فشلا فادحا في الغناء. ليس لي أي دور بما كنت، كانت مصادفة أن أكون ذكرا، ومصادفة أن أرى قمرا شاحبا مثل ليمونة يتحرش بالساهرات، ولم أجتهد كي أجد شامة في أشد مواضع جسمي سرية. كان يمكن أن لا أكون، كان يمكن أن لا يكون أبي قد تزوج أمي مصادفة، أو أكون مثل أختي التي صرخت ثم ماتت ولم تنتبه إلى أنها ولدت ساعة واحدة ولم تعرف الوالدة، أو كبيض حمام تكسر قبل انبلاج فراخ الحمام من الكلس. كانت مصادفة أن أكون أنا الحي في حادث الباص حيث تأخرت عن رحلة المدرسية لأني نسيت الوجود وأحواله، عندما كنت أقرأ في الليل قصة حب تقمصت دور المؤلف فيها ودور الحبيب الضحية، فكنت شهيد الهوى في الرواية والحي في حادث السير. لا دور لي في المزاح مع البحر، لكنني ولد طائش من هواة التسكع في جاذبية ماء ينادي تعال إلي، ولا دور لي في النجاة من البحر، أنقذني نورس آدمي رأى الموج يصطادني. كان يمكن أن لا أكون مصابا بجن المعلقة الجاهلية لو أن بوابة الدار كانت شمالية لا تطل على البحر، لو أن دورية الجيش لم تر نار القرى تخبز الليل، لو أن 15 شهيدا أعادوا بناء المتاريس لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم عند باب الكنيسة؟ ولست سوى رمية النرد ما بين مفترس وفريسة. ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج. وخفت كثيرا على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، وخفت على قطتي وعلى أرنبي وعلى قمر ساهر فوق مئذنة المسجد العالية، وخفت على عنب الدالية يتدلى كأفداء كلبتنا. ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد. أمشي، أهرول، أركض، أصعد، أنزل، أصرخ، أنبح، أعوي، أنادي، أولول، أسرع، أبطئ، أهوي، أخف، أجف، أسير، أطير، أرى، لا أرى، أتعثر، أصفر، أخضر، أزرق، أنشق، أجهش، أعطش، أتعب، أزغب، أسقط، أنهض، أركض، أنسى، أرى، لا أرى، أتذكر، أسمع، أبصر، أهذي، أهلوس، أهمس، أصرخ، لا أستطيع، أئن، أجن، أضل، أقل، وأكثر، وأقف، أسقط، أعلو، وأهبط، أدمى ويغمى علي.
0: إشراقات

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وباقون وللحلم بقية.
1: نحب الحياة غدا، عندما يصل الغد سوف نحب الحياة كما هي، عادية ماكرة، رمادية أو ملونة، لا قيامة فيها ولا آخرة. وإن كان لابد من فرح فليكن خفيفا على القلب والخاصرة، فلا يلدغ المؤمن المتمرن من فرح مرتين. هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت، قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت، لا وقت للوقت، نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله، ننسى الألم. نحب الحياة غدا، عندما يصل الغد سوف نحب الحياة كما هي، عادية ماكرة، رمادية أو ملونة، لا قيامة فيها ولا آخرة. وإن كان لابد من فرح فليكن خفيفا على القلب والخاصرة، فلا يلدغ المؤمن المتمرن من فرح مرتين.
0: إشراقات.

0: إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة فجرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 54 روضة عمومية دامجة في تونس، وانتفاع 35,000 طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا. وزارة التربية تدعو إدارة التدريس إلى إنشاء حساب على منظومات الحياة المدرسية عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.an، وذلك لمتابعة المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. تواصل البرنامج الاستثنائي لتوزيع المياه المعلبة ليشمل 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. أكثر من 250 من مربي دواجن في ولاية المهدية يوقعون على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع دواجن بعد نفوق أكثر من 220,000 طير بولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين في متابعة لندرة إسماعيل. في العالم، إيران تتوعد بأنها ستقابل الحرب الاقتصادية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار البحري الأمريكي. إصابة عدد من الفلسطينيين مساء أمس برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وحماس تحذر من محاولات طمس معالم حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة. وزارة الصحة في لبنان تسجل مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 60 جراء اعتداءات الاحتلال خلال 3 أيام على بلدات الجنوب اللبناني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا
1: ساعة من زمان.
6: نواصل رحلتنا في ذاكرة الإذاعة التونسية مع تسجيلات ولقاءات نادرة، مصدرنا كنوز خزينة الإذاعة التونسية. مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ذكريات إذاعية،
2: درر من خزينة الإذاعة،
3: أسفار بلا جواز، إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزير.
4: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
6: محمد عبد العزيز العقربي،
7: خميس ترنان،
5: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
8: أنا شخصية تعجبني.
9: الشيء بالشيء يذكر،
10: إعداد مصطفى خريف،
11: عقد عقيق ومن العتيق،
12: إعداد وتقديم سحنون مختار.
4: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
13: في دار عمي سي علالة
14: سناب
15: يحكيوا على واحد حطاب
16: برق الليل.
17: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
18: برنامج فني يعده ويقدمه محمد.

0: اي وصار من بعد
1: تيماني كيف تقو وقتها عندي 9 دينارات مديتهم له باش يهزهم للراجل عربون حتى غدوا نكملوا البقية واذا بيه ذاب كيف الملحة ولتو مظهرش
0: وانا زاد خربني في 35 دينار
1: هي تو انت ايش باش تعمل
0: ها تو نقول لك ايش باش نعمل وقعت نبحث عليه ونسنس لقيته انسان كذاب وعاطل عن العمل ويسكن في بيته كلا بعد ما طردته أمه من الدار واللي هو من رواد البارات ومن ذوي السوابق العدلية في المضمار وبديت نترصد فيه من بقعة لبقعة حتى لقيت عليه القبض وهزيته للمركز
2: وفي المركز اعترف عزيز بكل ما نسب إليه وهو التحيل على سالم أخوه وبعد ختم الأبحاث أحيل عزيز على محكمة الجنح المقاضاة بتهمة التحيل السؤال ما هو الحكم الصادر على المتهم في القضيتين؟ نعاود ما هو الحكم الصادر على المتهم في القضيتين؟ مستمعين الكرام مبقى إلا نودعوكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل وتصبحون على خير
3: صور من الحياة
4: صور من الحياة برنامج يعده ويقدمه براوي بن عبد العزيز يخرجه لحبيب بالحارث

0: من زمان.
1: نجم من نجوم الراديو وقت كان يستحوذ على قلوب واهتمام المستمعين، عاشق المسرح وصاحب صوت مميز، لحبيب بالحارث واحد من أبرز الممثلين والمخرجين في فرقة الإذاعة للتمثيل.
2: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم تمثيلية من إخراج لحبيب بالحارث.
1: انضم لها عام 1955 وأخرج أكثر من 520 حلقة من برنامج صور من الحياة، هذا إلى جانب إخراج العديد من المسرحيات الإذاعية.
3: حقه أمي تسلم عليك، جيت طيبة العشاء وروحت.
4: والله يا أمي قاعدة تعبة في جلطنا.
3: ما تتضايقش من موضوع هذا، أمي مستعدة باش تجي كل يوم حتى ربي يفرج عليا.
4: أبدا، أنا عمري ما كنت متضايق منها، لمان نفكر فيها مرأة كبيرة واخوتك بلا بيها ميدل وحيرة، والله على مرتين باش نقول لها جيب الأولاد ويجا وحدنا.
3: هاي تقبلها وكل عشي خاطر هيك حاجة تحبها ياسر.
4: لحظة نجيب العشاء هون.
3: لا لا لا تعشى غادي، أنا ما عينيش.
4: ماني قلت لك الكلام ما عادش تعاوده، انت توا يلزمك تاكل مليح باش بدنك يقاوم.
1: ومع انبعاث التلفزة شارك بالتمثيل في اكثر من 100 عمل تلفزي، ابرزها سلسلة ام تراكي وسلسلة الحاج كلوف. خدم لحبيب بالحارث لمدة طويلة في فرقة المسرح الشعبي، ومن اهم الاعمال اللي قدمها مسرحية عمتي عايشة راجل وسرقة بضخامة والف كذبة وكذبة. لحبيب بالحارث الممثل المبدع في مختلف الأدوار سواء دراما أو كوميديا، والمؤلف اللي كان يلتقط صور من المجتمع، والمخرج الإذاعي اللي حول القصص والروايات العوالم من السحر والخيال ومن الركح للمصدح وللكاميرا. أثبت لحبيب الحارث على مدى 31 سنة من العمل المتواصل في فرقة التمثيل أنه فنان بكل المعاني ومع كل وسائل التعبير سواء بالكتابة أو بالأداء.
5: قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية سجن الضمير، قام بدور خالد وأخرج التمثيلية لحبيب الحارث.

0: كنا نسمع لغنية البوستاجي بصوت الفنان محمد الهادي. هذه الإذاعة الوطنية التونسية وانتم تسمعوا في برنامج ساعة من زمان.
1: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
2: ساعة من زمان.
0: اكتب أجمل الأغاني ووصل عددها 3000 أغنية لحنها أشهر الملحنين. غنى من أشعاره علي الرياحي، عليا، نعمة، الصادق ثريا، هنا راشد، أحمد حمزة، يوسف التميمي، الهادي جويني، محمد الفرشيشي، الهادي السملالي، صلاح لح، زهيرة سالم، محسن الرايز، حبوبة، وغيرهم من الأصوات التونسية الممتازة. شاعر الأجيال رضا الخويني.

لذلك خويني تولد في عائلة فنية وبدا يكتب في الشعر الغنائي ملي كان عمره 15 سنة، ومع تأسيس الإذاعة كون ثلاثي فني مع حمادي البيجي وعبد المجيد بن جدو وخلاه بصمة مميزة في الأغنية التونسية، وكان من بين مؤسسي الجمعية التونسية للملحنين وكتاب الأغاني عام 1968، وساهم في إحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف ومهرجان الأغنية التونسية عام 87. وطول مسيرته نال كل الاحترام والتقدير في الأوساط الفنية والثقافية، فتم تكريمه في أيام قرطاج الموسيقية في ديسمبر 2010 وفي الملتقى العربي الثالث للأدب الشعبي في أكتوبر 2014 في الجزائر. رضا الخويني اكتب لسنوات في مجلة الإذاعة وكان يؤرخ لمسيرة الفنانين التوانسة في ركن للوفاء والذكرى، إلى جانب تأليف الكتب حول مسيرة عدد من كبار الفنانين، وكانت ليه مساهمات في مجال المسرح الإذاعي وأنتج البرامج الإذاعية والتلفزية. الشاعر الغنائي رضا الخويني كان همزة وصل بين الفنانين من الخمسينات وحتى وفاته في جانفي 2015. اكتب الأغاني العاطفية والدينية والوطنية والاجتماعية والشعبية بمختلف اللهجات، سواء الحضرية وإلا البدوية وإلا الشعبية. رضا الخويني هو رمز من رموز الأغنية التونسية، وكل اللي عارفوه يأكدوا أنه كان صاحب كلام طيب وما كان يتحدث كان على الفن والأغنية التونسية وأصالتها وحماية حقوق المبدع، شاعر وإلا ملحن وإلا مطرب.

الإعلامي صحن المختار يستضيف الشاعر الغنائي رضا الخويني ضمن برنامج فن وذكريات. نخليكم مع جزء من هاللقاء.

فن وذكريات. إعداد وتقديم صحنون مختار.

0: أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك كلمة مأثورة دخلت في مصطلحاتنا في الحديث، خصوصا الحديث الصحفي، يقول فلان أثر الشيء الفلاني. مثلا في ميدان الأغنية يقول فلان أثر الأغنية التونسية. الكلمة هذه مش سهلة وقت اللي نبحث على أصولها، لأن ليثري الأغنية أو يثري الميدان الفلاني يبدأ التأليف متعدى، يبدأ المستوى لبأس، يبدأ مؤثر. اليوم باش نقدم بنفس الكلمة التقليدية شخص نقوله أثر في الأغنية التونسية، وفعلا عندنا خلفيات على أثر في الأغنية التونسية، لأنه تقريبا مئات من الأغاني التونسية كانت بقلمه، مئات من الأغاني التي اشتهرت حتى خارج تونس عن طريق فنانين قدامى مثل أحمد حمزة، مثل سلاف عليا، الأخت نعمة. هذا شخص بدون بروتوكولات ومراسيم هو الأخ رضا الأخويني. مرحبا بسي رضا.
1: أهلا وسهلا سي مختار صحنون.
0: سي رضا، احنا في العادة باش نعرفك بالبرنامج، وأنه البرنامج هو مطارحات كيف ما نقوله، حوار خفيف لطيف باش يكون يتماشى مع جو السهرة متاع إخواننا اللي يحبوا يسهروا، ولذلك ما نثقلوش عليهم الأشياء هكا الكثيرة والوحد. احنا نحب الوضوح، حبينا نقدموا سعر بل كل شيء في أول حصة. أول الحصة هو سي رضا، من أنت؟ سي رضا الأخويني.
1: كل بساطة وبكل عفوية، رضا الأخويني مؤلف غنائي محترف، وسني 50 سنة. تعاملت مع الأغنية والأدب والقصة والشعر والموسيقى منذ نعومة أظفار، يعني منذ 14 سنة سني. لحد الآن تجولت في حوالي 40 أو 45 دولة خارج الوطن، عندي مئات من الأغاني في كل الأغراض وجميع المناسبات، سواء كان الوطنية أو الدينية أو الاجتماعية. كتبت لكل الملحنين من سنة 54 إلى يومنا هذا، صغار وكبار ومصريين وتوانسة وجزائريين ومغاربة وليبيين، يعني لكل الناس.
0: بحيث الكلمة اللي أنا قلتها وأنه أثر الأغنية التونسية ما ناش كاذبين فيها. على كل حال، أنا قبيلة وقت اللي سألتك باش تقدم قلت لك من هو رضا الأخويني، بطبيعة الحال تحدثت على الجانب الفني من المشاركات ومن مطارحات ومن كذا. أنا حبيت تعطيني صورة على النشأة متاعك البيئوية، فلما كان أنت؟
1: أنا من مواليد نهج الباشا، تونس المدينة، من عائلة
0: هم يقولوا سرة المدينة،
1: سرة
0: المدينة باب سويقة، معناها باب نهج الباشا باب سويقة.
1: نعم، من عائلة فنية إذا حبيت، لأنه أخويا الكبير هو كان من الموسيقيين الكبار في تونس مع سي قدور السرارفي وعلي السريتي، ولكن توا انسحب على الموسيقى، وهو دبلومي من الكونسرفاتوار.
0: نعم،
1: كان متعلم الموسيقى الغربية.
0: نعم،
1: والدي كان من الناس اللي يشجع الفنانين ويساعدهم ويعاونهم، أمثال الهادي الجويني والصادق ثريا والهادي القلال والهادي المقراني. فكانت دارنا هي عبارة على
0: محط رحال الفنانين،
1: محط رحال لكل الفنانين، حتى لورداكاش كي جات لتونس.
0: نعم،
1: والدي عمل لها عشاء في الدار، ويعني أكل طبقة من العائلات اللي مغرومة بالفن وتكرم الفنانين وتحب الفنانين. قريت في المعهد الصادقي في الابتدائي والثانوي، ثم ما كملتش التعليم الجامعي وانقطعت من البكالوريا وتلهيت بالأدب والفن.
0: أنا باش نمشي معاك في مع شخص معناها مشهور ومعروف،
1: ظهر فيك باش تهزنا الفرح.
0: لا الفرح، وأقول لك علاش. أنا المطرب هذا اللي يقولوا له سي أحمد حمزة، نجم نقول لك الوحيد اللي خلاني أنا نشعر بكرامتي وقت اللي حضرت له الحفل في المغرب منذ تقريبا 4 سنوات ولا 5 سنوات. قدمت أنا الحفل في قصر محمد الخامس في الرباط، واللي زادني اعتزاز وشعور بالنخوة تجاوب اللي وقع مع أحمد حمزة، ما خلوش يهبط مغاربة، ما خلوش يهبط، يعني من أغنية إلى أغنية ويحفظوها وأغانيه الكل.
1: سيدي بالنسبة لأحمد حمزة، أنا عشيري أحمد حمزة،
0: عشيرنا كل،
1: وتعاملت معاه من بدايته من سنة 55 لليوم. أحمد حمزة هو الفنان التونسي الوحيد اللي بالنسبة للرجالة.
0: نعم نعم.
1: لأن عليا زاد كذلك
0: لها
1: مشهورة
0: لها إشعاعها. نعم.
1: أحمد حمزة في جميع البلدان العربية الوحيد المشهور والمحبوب واللي قدم الأغنية التونسية لا غير فقط.
0: نعم.
1: عمرهم ما يطلبوه بأغنية أخرى بشي غنيها.
0: نعم.
1: ثم بقطع نظر على أغنية جارية حمودة اللي هي أصبحت أغنية عالمية في أوروبا. أحمد حمزة مشال أمريكا، مشال كندا.
0: نعم.
1: فرنسا، بلجيكا،
0: أخيرا
1: بولندا.
0: كان في موريال ولا
1: فعلا. فأحمد حمزة من الفنانين اللي بحق نقوله أنه
0: حفظوا كرامة تونس الفنانين،
1: أصيل. نعم. أصيل في غناه وفي ألحانه، وسفير بأتم معنى الكلمة للأغنية التونسية.
0: نعم. احنا بالعكس في تونس علاش توا الخط قلت لك غير متوازي بين ما يقدمه مثل أمثال أحمد حمزة اللي يمشي باش يشهر الأغنية التونسية. هناك بعض الفنانين هنا في تونس ماذا بيهم وقت يجي من من من برا يسمعوه أغاني هو وأغاني تاع بلاده هو وأغاني وكذا.
1: هذا غلط.
0: غلط. توا أنا في المغرب توا في معناها كسياحة يعتبروها تكميلية ولكنها أصيلة. مثلا تلقى في الوت لما تسمع كلمة مألوف المغربي
1: فعلا
0: بتسمع كلمة مألوف الأغاني المغربية، فماش حاجة أخرى.
1: بحيث بالله الملاحظة هي. ثم أنا ناخو الطيارة.
0: نعم.
1: نركب في الطيارة التونسية في عوض نسمع المالوف التونسي ولا نسمع الطاهر غرسة.
0: نعم.
1: ولا نسمع علي الرياحي. نسمع أغنية راغب علامة
0: ولا مادونا،
1: مش عيب. هذا
0: ولا مادونا
1: هذا عيب.
0: نحب نختم بحويجة السيريضة باش ما نخلفوش في أذهان الناس أنه أن تحدثنا على الأغاني بكري وعلى الأصالة وعلى معناها النصوص اللي كانت تكباها. ثم بكري زاد خرمولوجيا كما يقولوا.
1: أيه.
0: احنا من عهد معناها تأثير الجالية اليهودية على مثلا كيف عهد شكاش معناها عايشة بن شكل عصبان ولا حبيب أمسيكا وقرين في الحار الربي يوم مالي الدوار. أيه. حتى لعب في الستينات وقت اللي جو شعرها كساعات يدخلوا هيا هيا علجية وأنواع معناها طبيبة. وثم تجارب في الوقت الحاضر ما ننكروهاش كذلك. فهمني شو رأيك في الموضوع؟
1: هو كل جيل وكل عصر عنده سلبيات وعنده إيجابيات.
0: نعم.
1: احنا ما نجموش نلومو على جيل خاطر الرؤية متاعي انا مش كالرؤية متاع مؤلف متاع سنة
0: 89 و90 مثلا. نعم نعم.
1: بالنسبة للمؤلفين والملحنين الموجودين الآن هذو الناس يعيشوا الجيل متاعهم، الرؤية متاعهم يلزم احنا نفهموها نعاونوهم، إذا كان فما أخطاء نصلحوا لهم الأخطاء متاعهم، ولكن لابد من التطور ولابد من تقديم أعمال معاصرة على أساس ومش على حساب الأصالة.
0: نعم.
1: لابد أن يكون شاب عصري يقدم فن جديد ولكن الأصالة متاعه ما يضيعهاش. هذا الشيء اللي نلحوا عليه الناس الكل في تقديم فن أصيل تونسي معاصر.
0: اي ولكن مش معنى الاصاله وانه يتشبث ب
1: لا لا
0: اشياء معناها
1: يخل به
0: قديمة.
1: لا لا لان لا يكون لاي فن حاضر الا ما يكون
0: له ماضي
1: مرتبط بالماضي.
0: نعم.
1: ولا يكون له مستقبل الا ما يكون عنده ماضي وحاضر ومستقبل.
0: هناك مثل في هذا يقول لك اذا كان اطلقت النار على ماضيك فان المستقبل باش يطلق النار على حاضرك معروف.
1: اكيد.
0: شكرا لاخ الاخ رضا الاخويني والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.
1: تحب تشوف العجائب؟
0: اي نعم.
1: شفت العجائب الزهيرة سالم؟
0: الزهيرة سالم من
1: مهرجان صليحة.
0: ايوه مهرجان.
1: اي هذه مهرجان صليحة 66.
0: اه عام 66.
1: تلحين عبد الحميد ساسي. ونحبك انت والمستمعين اسمع الايقاع اللي عمله عبد الحميد ساسي في الوقت هذاك.
0: انا بيدي حاضر وتعرف اللي انا وقتها شاركت برباه على الهامش مش في الواحد.
1: تلحين محمد سعادة
0: وغناء علي.
1: اي فعلا.
0: اي نسمع سيدي.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نسمعكم توا اللحن المميز الخاص ببرنامج ليالي عربية.
2: الموسيقار محمد عبد الوهاب.
3: السيدة أم كلثوم كلمتني عن تونس كتير، لكن يعني الحقيقة أنا ما كنتش محتاج إلى أنها تكلمني، لأني أنا استمعت إلى أغنية غنتها السيدة أم كلثوم في تونس، وأردت أني أعرف تونس من خلال استماع الشعب التونسي للأغاني. يعني حبيت أحط إيدي على القدر اللي الشعب التونسي بيعطيه والاهتمام للأغاني وإحساسهم بالأغاني. فما علمت بأنها غنت هناك وقالت لي إيه اللي غنته، طلبت من الإذاعة المصرية أنها تسمعني، فسمعتني، يمكن فكروني يمكن حاجة تانية ما أعرفش، حاجة زي اللي سمعت. فأنا عرفت الشعب التونسي من الاستماع، يعني خلاص.
2: الأخوان الرحباني.
4: نحن نؤمن بالمستقبل، ونحن نؤمن بأنه حسب سنة التطور الأطفال اللي بدهم يولدوا هم أفضل منا، وسيأتي ناس يحملوا المشعل، مش مهم، يمكن يكونوا غرب عنا، يمكن يكونوا أبنائنا من عائلتنا، بس سيأتي هناك ناس.
2: الفنانة عليا.
5: نغني مصري طبعا، أغاني خاصة بي. افتكر انت سجلت أغاني مسرحية، ان شاء الله الجمهور يكون راضي عنهم. ونغني مصري ونغني تونسي، نغني يعني أغنية أنا الخاصة، لوني أنا مصري، ونغني أغاني تونسي.
2: الشاعر الكبير أحمد رامي.
6: الكلام ده أم كلثوم توجيه جديد، ده ما تعرفش حاجة اسمها توجيه جديد، ما تعترفش بيه.
7: لا يعني ما
6: أم كلثوم غناها شرقي عربي.
2: الشاعر نزار قباني.
8: يا زمانا في الصالحية سمحا، أين مني الغوى وأين

ليالي عربية. سلسلة لقاءات مسجلة في العواصم العربية مع نجوم الفن والأدب. يقدمها لكم أسبوعياً صالح شغام.

0: نبقى مع برنامج ليالي عربية بتوقيع صالح جغام، ونقترح عليكم الاستماع للقاء خاص جدا مع الفنان مارسيل خليفة.
1: ساعة من زمان.
2: خارج إطار محاولات الشباب في العالم العربي، يعني أعني الشباب يمكن معلش خليني أقول الكلمة، الشباب الملتزم، الشباب الملتزم في خط تقدمي، ماش أحكي أكثر. هذا الشباب هو واعي الحالة الثقافية، هناك ليس فقط أغاني جادة، هناك السينما الجادة أيضا، هناك المسرح الجاد، هناك الفن التشكيلي الجاد، هناك الشعر الجاد، كل هذه القضايا، هناك حالة عامة في الوطن العربي، حالة بحث وتنقيب، وهذه وضعت انحصار للأغنية التقليدية كما ترى مثلا في تونس. لما ذهبنا إلى تونس لم يكن الناس يعرفوا قبل كثير عنا، ولكن من خلال الحفلات ومن خلال اللقاءات توجهت الناس إلى هذه الأغنية، وأنا برأيي هذا سبب لعلاقة هذه الأغنية بالناس، العلاقة الحقيقية وعلاقة الفنان ذاته بالناس. وأنا برأيي أنه الأغنية السائدة عم تنحسر، وتصور أنه هناك عمالقة الأغنية العربية هم بدأوا في حالة هذيان، أنه ماذا هناك في العالم العربي، وعلاقتنا بالشباب، وأنا برأيي هاي شغلة مهمة، علاقة الشباب بهالأغنية. تعرف أنت شباب العالم العربي كان شباب يتجه إلى الموسيقى الغربية والأغنية الغربية، اليوم بدأت تخف هذه الحملة وبدأوا يتجهوا إلى أغنيتنا، الأغنية الجديدة، وهذا برأيي عمل إيجابي، أنه يرجع الشباب العربي يتعلق بموسيقته بتراثه، ولكن بمنحى آخر، بمفهوم آخر، بنهج آخر، بفكر شبابي، مش بس الشباب، حتى الأطفال. يعني هناك نظرة من الأطفال، يعني معظم حفلاتنا يكون هناك مستوى كبير من الأطفال، وأنا برأيي هاي شغلة إيجابية، مع أنه لم نعمل كثيرا للأطفال، كان هناك عمل واحد ولم نعمل كثير، وكان هذا العمل ليس وحده الحافز، حتى أغاني الكبار سمعوها الصغار وبدأوا يحفظونها. وأنا برأيي أنه هذه الحالة وهذه القضية هي ليست في لبنان فقط، ممكن لبنان أو كان له دور في هذا المضمار، في تونس هناك محاولات عديدة، في المغرب العربي، في الجزائر، في لبنان، في مصر، في اليمن، في سوريا، يعني في العراق، هناك محاولات جدية على مستوى الشباب في إخراج هذه الأغنية من وضعها السائد، ولكن بالطبع هناك يعني التجربة ما زالت في بدايتها، ومش بالضرورة هذه التجربة، يعني الناس اللي يعملوا في التجربة هم يكونوا المنقذين، يعني هذه التجربة بحاجة إلى وقت وسنين، ممكن 10 سنوات تتضح معالم أكثر لهذه التجربة، وهذه التجربة عمرها فتي. مع أنه إذا ما نرجع لتاريخ الغناء العربي، أنا أقول أن سيد درويش كان البادي، سيد درويش كان له دور كبير وفعال في إطار هذه الأغنية، ولكن كان في انحصار من بعد سيد درويش لا ظهور الشيخ إمام. نحن عندنا نقطة ضعف في العالم العربي، نقطة ضعف تمثيل الشخص بشخص آخر، أنه ذهبت أم كلثوم وفضلوا في مصر وفي العالم العربي أنه خليفة أم كلثوم، خليفة لازم يكون في خليفة، طلعت وردة الجزائرية، طلعت نجاة الصغيرة، طلعت فايزة أحمد، طلعت إلى آخر أسماء، أنه يا أخي ليش ننبش على خليفة؟ أم كلثوم شخصية، وإذا كان في شخصية مثل أم كلثوم يجب أن تفشل، يجب كل إنسان أن يحمل مضمون جديد، مش لازم يكون في 2 عبد الوهاب، لازم يكون في عبد الوهاب 1 والثاني يكون غير، يعني يقدم غير. مات عبد الحليم حافظ ونبشوا الناس كذا وكذا، لا، يعني أنا برأيي أنه الخليفة، خليفة الفنان الذي يلي يجب أن يكون مغاير ومخالف. نحن مثلا ليس عندنا هذا الإشكال أبدا، يعني لا نتطلع إلى عبد الوهاب بمعنى يجب أن يكتب موسيقى مثل عبد الوهاب، لا نتطلع إلى أم كلثوم يجب أن يكون هناك إنسانة تغني مثل أم كلثوم، لا نتطلع إلى عبد الحليم حافظ ونقول أنه يجب أن يكون هناك فنان مثل عبد الحليم. أنا برأيي أنه يجب كل شخص في هذا المجتمع يحمل شخصيته، يحمل كيانه. هذا مش معناه أنه أنا لم أحب الذين قدموا هذه الأغاني، بالعكس، ولكن لا أتطلع لأن أفعل مثل هؤلاء، يجب أن يكون هناك شخصيات جديدة. يذهب مارسيل خليفة، وغلط كثيرا أنه نحن نفكر أنه لازم يكون فيه شخص ينهج هذا النهج وهذه الطريقة وهذه الجملة الموسيقية وهذه الأداء وهذه العلاقة. يجب أن يكون هناك دائما كل شخص يمثل شخصية جديدة لكي تغني هذه الحركة. أنا أقول لك بصراحة أنه الأغنية العربية والموسيقى العربية، المصيبة أنه كل الناس اللي درسوا في الخارج أتوا لبلدهم وفي راسهم نظريات أنه نحن لازم نعمل أوبرا. واحد درس في أوروبا يجي لتونس أو لبنان أو أي بلد خليجي مثلا، لازم نعمل موسيقى باليه، لازم نعمل موسيقى سيمفونية. وأنا برأيي هذه الكارثة الكبيرة والمدمرة. أنا لست ضد الموسيقى الجادة السيمفونية والباليه، ولكن لنصل إلى هذه الموسيقى يجب أن نمر بمراحل عديدة. أنا برأيي إيصال الموسيقى الجادة يكون عبر الأغنية، وعبر الأغنية تحديدا الأغنية التي تصل إلى الجمهور، ليست الأغنية الثقافية والأغنية البعيدة عن منالهم، الأغنية الشعبية. البداية يجب أن نعمل في إطار الأغنية الشعبية، ومن خلال هذه الأغنية الشعبية نبدأ نحن بتركيبات موسيقية، بإيصال مقطوعات موسيقية للناس.

ليالي عربية. سلسلة لقاءات مسجلة في العواصم العربية مع نجوم الفن والأدب. يقدمها لكم أسبوعياً صالح شغال.

نتمنى أنكم عديتوا معنا ساعة من زمان ممتعة بين الأغاني واللقاءات النادرة اللي قدمناها في برنامج ساعة من زمان. تحياتي لكل فريق خزينة الإذاعة التونسية، نسيم المجري، نجوى العربي وليلى جلاسي. انتصال المنع تتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعها برفقة بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
2: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
3: يعطيك الصحة يا
1: ساعة من زمان.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تمام الرابعة فجرا هنا في تونس. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فتح حوالي 26 ألف موطني تكوين للسنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. توجه نحو إحداث نحو 1200 شركة أهلية وفق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، الذي أكد أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى الوزارة، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. وزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. خلال ترأسه في القاهرة أعمال الدورة 66 بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه المنطقة يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهة النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. في العالم، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. والاحتلال ينفذ عمليات اقتحام واسعة في قرى بالقدس والخليل وقلقيلية. إيران تهدد بقصف البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج ردا على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف وصولها الحيوية. والولايات المتحدة تتحدث عن محادثات ثلاثية محتملة بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
8: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
8: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
1: وترافقكم أينما كنتم.
8: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: إذاعة الجمهورية التونسية الآن القرآن الكريم يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورتي القصص والعنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل

من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

ما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

0: إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقنجي آيات بينات من سورتي القصص والعنكبوت. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

أبو عبيدة عامر بن الجراح. إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أبو عبيدة عامر بن الجراح. هذه شهادة أمين لأمين، أما الأول فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان معروفا قبل الرسالة وبعدها بالصادق الأمين. أما المشهود له فهو الصحابي الجليل أمير الأمراء.

0: كأني أرى حركة غير معهودة في المدينة. هل من قافلة وصلت؟
1: ما تقوله صحيح يا أخي، لكنها ليست قافلة تجارة أو بضاعة، إنه وفد من نجران.
0: لا أذكر حلفاء لنا في نجران حتى يفدوا علينا.
1: ليسوا بحلفاء، بل أتباع لنا في الملة والدين. لقد هداهم الله للإسلام، وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن والسنة.
0: أهل نجران ليس غريبا علي إسلامهم، فأجدادهم أهل الإيمان الذين حرقوا في الأخدود بسبب إيمانهم،
1: وهم اليوم يجددون هذا الإيمان بالإسلام. ولكن من سينال شرف هذه المسؤولية؟ رسول الله.
0: اسمع، ها هو النبي عليه السلام يقول لهم: لأبعثن معكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين، حق أمين. ترى من سيكون هذا الأمين؟
1: انظر، ها عمر بن الخطاب يتطاول بجسده ليراه النبي، لكنه تخطاه ببصره. ترى عمن يبحث؟
0: أخيرا وقع اختياره عليه السلام على أبي عبيدة، أبو عبيدة عامر بن الجراح.
1: اسمع، النبي عليه السلام يقول له: اخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. هنيئا لك يا أبا عبيدة.

0: حقت لك التهنئة. نعم الإمارة ونعم الآمر والمأمور. منصب ينافسك عليه الصحابة، حتى عمر بن الخطاب كان يطمح به، ولكنه بكل المحبة والرضا يعلن: ذهب بها أبو عبيدة، ذهب بها أبو عبيدة.
1: كيف يختاره عليه السلام دون غيره؟
2: يا رجل اتق الله، أتعترض على أمر اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: حاشا وكلا يا أخي، ولكن أستغرب اختيار رجل أثرم، أسنان فمه بلا ثنيتين.
2: هاتان الثنيتان سقطتا يوم أحد حين نزع بهما حلقتين من مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلتا في وجنتيه بمرأة ومسمع من أبي بكر الصديق.
1: هنيئا لك أبا عبيدة، هنيئا لك أبا عبيدة، حسبك البشارة بالجنة.
2: انظر إليه بطول قامته ونحافة جسده ووجهه المعروق ولحيته الخفيفة ووجهه الصبوح.
1: أليس هو أحد الثلاثة الذين وصفهم عمر: أصبحوا الناس وجوها، وأحسنهم أخلاقا، وأثبتها حياء؟ إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك.
2: عرفت واحدا، أبا عبيدة بن الجراح، فمن رفيقاه في الوصف؟
1: لله درك يا أخي، هما أبو بكر وعثمان.

0: رجل لم يعرف عنه إلا مواقف الرجولة، ولم يعرف عنه إلا التضحية بكل ما يملك، وماذا كان يملك من طعام؟ إنه القليل القليل، ولكن يعطي الكثير الكثير حين أحد وقبلها بدر والهجرة إلى الحبشة وسائر مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يواصل العطاء.
1: أيها المسلمون، أيها المسلمون، يا جند الله، كروا ولا تفروا، والله إنها لا إحدى الحسنيين، النصر، النصر أو الشهادة.
2: الله أكبر، ما أكثر الروم وما أقل العرب.
1: بل قل ما أكثر العرب وما أقل الروم، ليس بالعدد تحسم المعارك، بل بالإيمان والبأس والحنكة. الله أكبر، الله أكبر، خالد بن الوليد يشق صفوف الأعداء وكأنه جيش وحده.
3: احموا ظهر قائدكم، هذا اليوم له ما بعده، أدركوا الأمير.
1: نعم الأمير، والله إنه ابن الوليد لم يعرف الهزيمة في حياته.
3: إنما النصر من الله، إن تنصروا الله ينصركم. هيا أيها المسلمون، هيا.
2: أرى فارسا يركض بفرسه، أظنه بريدا من الخليفة.
1: أجل، إنه بريد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لكنه لم يتجه صوب أمير الجيش خالد، بل نحو أبي عبيدة بن الجراح.
4: متأكد أيها الجندي أن الخليفة عمر أرسلك إلي؟
5: نعم يا سيدي أمير الجند.
4: ويحك يا هذا، ما أنا بأمير جند، بل هو خالد بن الوليد.
5: لو أذن أميري وقرأ كتاب أمير المؤمنين.
4: أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى سواه، الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند ابن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحق عليك. لا تقدم المسلمين إلى الهلكة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه، ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس. وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني. فغمض بصرك عن الدنيا واله قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم.
5: هل أخبر خالد بن الوليد الخبر أيها الأمير؟
4: إياك أن تفعل هذا، ودع الأمر سرا حتى يشاء الله. أبليت بلاء حسنا أيها القائد، جزاك الله خيرا وأثابك يا ابن الوليد.
6: لمثل يقال هذا يا أبا عبيدة، بل الحمد والشكر والمنة له سبحانه على هذا النصر المبين والفتح العظيم.
4: أما وقد انجلت المعركة، فإليك كتاب أمير المؤمنين، فلا يجوز كتمان أمره أكثر.
6: كتاب من أمير المؤمنين لي، أرني. إنه يؤمرك على الجند، يرحمك الله يا أبا عبيدة. ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟
4: إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله أخوة.
6: تحسبني أحمل شيئا في نفسي؟ لا والله، فما أنا إلا جندي في المسلمين أيا كان موضعي، وأنا لا أقاتل من أجل عمر، بل من أجل رب عمر.

هؤلاء هم الرجال الرجال، رجال لا تلهيهم عن رضوان الله تجارة ولا بيع ولا شراء ولا متاع دنيا. يزوره عمر بن الخطاب في داره أثناء كان أمير الأمراء بالشام، يأتمر بأمره أكبر جيوش الإسلام عددا وعدة، فلا يجد من الأثاث إلا السيف والترس والرحل، فيستغرب عمر، ولكن أبا عبيدة يرد سؤاله عليه: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
1: أذان لغير صلاة، ما الأمر؟ ألم تسمع الأمر بعد؟ لا يا أخي، ولكني أرى الحزن يعلو الوجوه. هل من أخبار عن جند الشام؟
2: أجل، أصبت عين الحقيقة. جند الشام خاصة عمواس.
1: ما بها عمواس؟ لا تقل الطاعون انتقل إليها.
2: بل هو كذلك، وأخذ معه كبير الجيش وقائده.
1: أبو عبيدة مات؟
2: قل لقي ربه شهيدا، وحسبه أنه بشر بالجنة ودفن في الأرض التي حررها، تراب الأردن.
1: وحزناه، يخوض المعارك وينتصر ثم يهزمه وباء.
2: بل هي إرادة الله، ولسنا أكثر حزنا من أمير المؤمنين عمر. أتدري ما قاله بحقه؟ لو كنت متمنيا ما تمنيت إلا بيتا مملوءا برجال أمثال أبي عبيدة.
3: يا خير من جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: مملكة الثريا.
1: يدعوكم إليها رياض المرزوقي.
2: سيدتي سادتي، تحية طيبة.

0: لقد انتهينا إلى بعض المشكليات التي تهم غزو الفضاء،
1: ومنها التساؤل عن النفع المتأتي من هذا الغزو،
0: ومنها اختيار الطريقة المثلى بين المحطات الآلية والرحلات المسكونة،
1: ومنها اختيار الأهداف ذات الأولوية.
0: وفي الجملة تعم الحيرة الفكرية إزاء هذه المشاريع العملاقة المستهلكة للأموال الطائلة.
1: فهل هي انتصارات للعقل البشري أم أنها مجرد إضاعة للوقت والمال؟
0: نبدأ بجوهر القضية، وهو اعتبار العلم بلا هدف، أو لنقل إنه لا يهدف بالضرورة للنفع المادي.
1: فاستكشاف الفضاء هو كاستكشاف الأرض والبحار، مغامرة مثيرة للخيال تعبر عن تحدي الإنسان للطبيعة وتفوقه على العناصر المعرقلة المحبطة.
0: فنحن نستكشف الفضاء لتلبية حاجة من أهم حاجات الإنسان، وهي المعرفة والاطلاع.
1: وقد كانت هذه الحاجة المحرك الأول لتاريخ العلم والبحث والتجريب.

0: تستوقفنا أسئلة منها الأولويات، فبعض المفكرين قد يرون أن حب الاطلاع والفضول العلمي قد يكونان في سبر خفايا الأرض أو دراسة الأمراض أو التعرف على الإنسان ذاته وما أكثر ألغازه وأسراره.
1: لا شيء يمنع من توازي البحث في الفضاء والبحث في الأرض والإنسان.
0: هذا صحيح لو لم تكن رحلات الفضاء باهظة التكاليف، تتردد حتى الدول الكبرى في الإنفاق عليها.
1: هنا يكون المردود المادي حكما،
0: ونخرج بالتالي عن المنطق العلمي الصرف إلى منطق التجارة والمال.
1: أليس الأفضل إذن أن نستكشف دواء للسرطان مثلا من النزول على كوكب ميت كالقمر أو المريخ؟
0: يجيب العلماء أن هذا لا يغني عن ذاك، ومن أدرانا بأن تجارب الفضاء لن تأتي بالدواء المطلوب.
1: نسلم إذن بضرورة البحث الفضائي باعتباره قسما من البحث العلمي، ولكن لا يجب أن يصبح الأول كما هو الحال اليوم في بعض الحالات.

0: تتعدد الثمار المرجوة من أبحاث الفضاء وفيها ما هو مادي مباشر كالمنافع المنجرة عن الأقمار الاصطناعية،
1: ومنها أقمار التجسس والإنصات العسكرية،
0: وفيها كذلك أقمار الاتصال والتنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد للمناجم أو المياه، وربما في المستقبل أقمار الطاقة.
1: هذه مشاريع إيجابية نفعها كبير للبشرية، فلو تحدثنا عن بعضها.
0: من مشاريع وكالة النازا الأمريكية المستقبلية وضع ما سمي بالأبراج الشمسية في مدار حول الأرض.
1: وما هي هذه الأبراج الشمسية؟
0: هي مركبة كبيرة تحمل ألواحا لتحويل الأشعة الشمسية إلى طاقة،
1: وهو عين المبدأ الذي تمول به الأقمار الاصطناعية اليوم.
0: القضية مختلفة هنا، فالطاقة الشمسية المحولة ترسل إلى الأرض عبر موجات، وتستقبلها محطات أرضية لتحويلها من جديد إلى طاقة تستخدم لمد المدن بالكهرباء.
1: هذا عجيب ونظيف.
0: يقدر العلماء أن الواحد من هذه الأبراج لا يمكن أن يسدد حاجات مدينة صغيرة.
1: لنتصور الاقتصاد الذي يكون في الطاقة بهذه الطريقة،
0: وانعدام التلوث فيها، لكن دون الإنجاز تذليل المشاكل الهندسية وهي معقدة،
1: ودون ذلك أيضا الحصول على التمويل.
0: طبعا فإنجاز هذه المولدات وتركيزها في الفضاء مكلف للغاية، ولو أن مردودها يغطي تمويلها.
1: ننتظر الكثير إذن.
0: لدينا الآن الكثير من أقمار غيرت حياة البشر، وهي أقمار الاتصال الهاتفي والتلفزي والإذاعي وشتى وسائل الاتصال الأخرى.

0: نعيش اليوم ثورة اتصالية كبرى بفضل هذه الأقمار، لكن أليس لذلك حد؟
1: لا حد إلا تنظيم مسالك الأقمار ومداراتها، فقد اكتظ الجو اليوم وبرزت مشكلة التخلص من نفايات الفضاء.
0: تعني الأقمار التي لم تعد تعمل، وبعضها اليوم كسيف داموكلاس فوق رؤوسنا.
1: لقد كان حادث الاصطدام الأخير بين محطة مير والسفينة المزودة لها إنذارا، وكذلك مرور القمر الاصطناعي القديم على مقربة من المحطة الفضائية.
0: من الأكيد إذن وضع نظام مروري للسماء.
1: المشكل هنا أن الحاجات تتضاعف، وإمكان إرسال الأقمار محدود من حيث التمويل وحتى من الناحية الفنية.
0: أتعني أن طاقة حمل الصواريخ تقف عند ثقل معين؟
1: كما هو الشأن في الشاحنات أو البواخر على الأرض.
0: فما هو الحل إذن؟
1: اختيار الأولويات بالطبع إن كان ذلك ممكنا، فما هو أساسي للدول المتقدمة مثلا ليس إلا ثانويا بالنسبة إلى الدول النامية.
0: وإن لم يكن ذلك في الإمكان،
1: يصبح من الضروري اتخاذ مدارات مختلفة، فيتم الرفع من المسافة التي تبلغها الصواريخ.
0: حتى هذا محدود بمسافة معينة من الأرض.
1: يمكن اتخاذ مدارات أخرى حول القمر مثلا أو الكواكب الأخرى.
0: ولماذا لا يتم تغيير الأساليب التقنية بتكثيف الخدمات في حيز ضيق، ويكون بذلك التخفيف من أحجام الأقمار وأوزانها؟
1: هذا ما هو بصدد الوقوع، وظاهرة التصغير أو الترانزستور إن أردنا تهم الأقمار الاصطناعية مثلما تهم بقية الأجهزة الإلكترونية.
0: يمكن أن نشير كذلك إلى توحيد البرامج الفضائية، كما هو الشأن بين أمريكا وروسيا أو أمريكا والدول الأوروبية.
1: إلى جانب الأقمار الاصطناعية الصالحة للاستخدامات السلمية من اتصال وتصوير جغرافي ومسح لثروات الأرض ودراسة الأحوال الجوية وربما إنتاج الطاقة، يوجد استخدامان كبيران للفضاء.
0: إجراء بعض التجارب العلمية التي لا تكون إلا في انعدام الوزن، ومنها ما يخص الطب والصناعة
1: وبرامج استعمار الكواكب واستغلالها.

0: من الأمور الفعلية التي تحققت بفضل الأقمار الاصطناعية التنبؤ بالأعاصير بصفة مبكرة وقياس التغيرات في الغلاف الجوي وخاصة طبقة الأوزون، إضافة إلى بعض طرق علاج المصابين بالحرق مثلا أو ضحايا الحوادث في أعالي الجبال أو أعماق الماء، ودراسة الخصائص الأصلية لبعض الغازات والمعادن إلى آخر هذه التطبيقات العملية لرحلات الفضاء.
1: ومما تحققه هذه الرحلات كذلك، ولو أن التجارب الأولى لم تكن مرضية، مراقبة النجوم والكواكب بطريقة أفضل بكثير مما يكون على الأرض، وهو ما جعل العلماء يفكرون في إرسال مناظير ومراصد إلى الفضاء.
0: يبقى استغلال الكواكب وخاصة كوكبي القمر والمريخ للسياحة والتنقيب عن المواد الأولية وربما للسكنة.
1: من البديهي أن هذا عسير للغاية اليوم لأسباب تقنية بالأساس ومالية أيضا، لكن المشروع موجود.
0: هذا في الحلم طبعا.
1: والعلم يبدأ بالحلم على عكس ما يظن من بعقله جمود.
0: لكننا أثرنا قضية إرسال البشر إلى الفضاء وزعمت أنت،
1: بل أؤكد اعتمادا على آراء الخبراء، أنه بالإمكان دراسة الفضاء وإجراء كل التجارب باستعمال الآلة ودون محاجة لتعريض الإنسان إلى الخطر.
0: وهذا ما يفسر عدول الأمريكان عن إرسال رواد فضاء إلى المريخ وتعويض هذه الرحلات بمركبات آلية،
1: وهو ما يفسر إلى حد اعتماد السوفيات في الماضي على مركبات استكشاف القمر دون رواد من البشر.
0: لا شيء في رأيي يعدل بخطوة إنسان على سطح كوكب
1: من الناحية الإعلامية فقط. والروبو الأمريكي سوجورنر، أو إن شئنا روكي كما تسميه الصحافة، أقل كلفة وأكثر جدوى من أي رائد ينزل على سطح المريخ.
0: لقد تجاوز الإنسان التخوف من صعود الصاروخ أو نزوله مثلما تجاوز الخوف من ركوب الطائرة، فلما لا نتصور الإنسان يخترق أرجاء الكون؟
1: من الصحيح أن مخاطر الصعود أو النزول قد انخفضت وأصبحت نادرة، لكن أخطار الرحلات البعيدة التي يقضي فيها الرواد شهورا ما زالت كبيرة، والرحلة إلى المريخ من هذا الصنف.
0: لنتعرض إلى هذه المخاطر من احتراق ممكن ونفاد للأكسجين وارتطام ببعض الشهب والنيازك ونقص الطاقة والخلل في سير المركبة وانخفاض الضغط وما إلى ذلك، وكل هذا قريب مما قد تتعرض إليه طائرة أو حتى سيارة، بل لعل مخاطر الطريق الأرضية أكبر بكثير.
1: أعظم الأخطار هو أن العلماء إلى اليوم لا يعرفون على وجه التحديد ما يمكن أن يصيب الإنسان عند مكوثه طويلا في الفضاء، وليست محطة مير أو المشاريع المشابهة لها إلا تجارب في هذا الإطار.
0: وإذا ما تعلق الأمر برحلات أبعد من المريخ؟
1: هذا سؤال نخصص للإجابة عليه الحلقة القادمة من هذا البرنامج، كما نعرض لقضية أساسية في غزو الفضاء هي احتمال وجود حياة خارج الأرض.
0: نعود إلى هذا الاحتمال المثير في الحلقة القادمة.
1: إلى اللقاء.

0: مملكة الثريا.
1: أعدها رياض المرزوقي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين لسنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. توجه نحو إحداث حوالي 1200 شركة أهلية وفق وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي أكد أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى الوزارة وهي حاليا في مراحلها الأخيرة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وتشدد على ضرورة التصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية. وزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تنظم غدا وبعد غد خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي التضامن. وزارة الشؤون الثقافية تفتح مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 8 متصرفين بالمعهد الوطني للتراث، وتسجيل الترشحات عن بعد ينطلق ابتداء من يوم 30 من سبتمبر الجاري ويتواصل على مدى شهر. وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج يؤكد أن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عمليات واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، ويقتحم مدينة دورة جنوب الخليل وينفذ حملة مداهمات واعتقالات. مسؤول الشؤون السياسية ببحرية الحرس الثوري الإيراني يقول إن على جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

أعزائنا في كل مكان حيثما كنتم في الاستماع، أهلا وسهلا بكم في ساعات الصباح الأولى. بارك الله أوقاتكم بالخير والسعادة، عسى أن يحمل لكم نهاركم هذا خبرا سعيدا ترتجونه، ووجها حبيبا تشتاقون إليه، وخيرا عميما تأملونه، والمهم أن تكونوا بعافية. هو ذا الصبح بجلاله المتجدد يمسح عن أجفان الكون ظلال النعاس المترددة. هذه الشمس بأفق قد تجلت فوق عرش حولها النور محدق، ورياض رائقات بالأقاح تنعش الوجدان منها العطر يعبق، وطيور في فضاء سابحات لا تعي معنى الردى فهي تزقزق، وكذا فوق غصون الأيك تشدو للهوى في الروض بالأزهار مشرق، ومياه هاربات في السواق كخيوط من لجين تترقرق. فابتسم، ما العمر إلا لحظة ليس يجدي الدمع ما عشت فصدق. الشاعرة رقية بشير.

0: جات عينك على الأزمان قوم توكل على الرحمن.
1: دعا المعز بن باديس الأمير الصنهاجي إلى بلاطه في القيروان ابن شرف وابن رشيق وقال لهما: أحب أن تصنع بين يدي ارتجالا على الفور أبياتا من الشعر في صفة الموز، فاختلى كل شاعر إلى نفسه بعض الوقت، ثم تقدم ابن شرف وأنشد: يا حبذا الموز وإسعاده من قبل أن يمضغه الماضغ قد لا

كتب جبران خليل جبران عن الجمال قائلا: الجمال هو الطريق والدليل، والجمال رفيق رقيق يسير كما تسير الأم الشابة، وهو همسات ناعمة تهمس في أرواحنا ويخلد صوته إلى سكناتنا كالضوء الخافت يرتجف في الظل. وسيطلع الجمال مع الفجر، وسيأتي مع الربيع يتوثب فوق التلال. أما الحصاد فيقول عند قيد الصيف: لقد رأيت الجمال يراقص أوراق الخريف، ولمحنا نفحات الثلج في شعره. إن الجمال ليس حاجة ولا نشوة، وما هو بفم عطشان ولا يد ممدودة فارغة، إنما الجمال قلب مشتعل ونفس مفتونة. وما هو بالصورة التي تود أن تراها، ولا الأغنية التي تود أن تسمعها، إنما هو صورة تراها وإن أغمضت العين، وأغنية تسمعها وإن سددت الأذن. وما هو بعصير يكمن تحت لحاء الشجر، ولا هو بجناح، إنما هو بستان لا يغيب زهره أبدا. فالجمال هو الحياة ساعة تكشف عن وجهها القدسي.

إذا كان المال ضرورياً للحياة ونافعاً لقضاء الحاجات، فإنه لا ينبغي أن يصبح الغاية الأولى للإنسان، وإلا فقدت القيم والمثل مفعولها في كرامة الإنسان الذي عليه أن يسعى في سبيل رزقه بشرف، ذلك أن المال يظل وسيلة وليس هدفا. قال المتنبي في هذا المعنى: إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وهو القائل أيضا داعيا إلى ضرورة الاعتدال بين طلب المال وطلب المجد: وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وجده، فلا ينحلل في المجد مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده. فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده.

في إتمام الوعد قال خالد بن صفوان: فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها وأشد من عدم قضائها الوعد بها. وينسب لأفلاطون قوله: راحة النفس في محبة الخير، وراحة البدن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام، وراحة القلب في كثرة الاطمئنان، وراحة العقل في كثرة العلم. وينسب إلى الإسكندر المقدوني هذه الحكمة: لا تطلب سرعة العمل، وإنما عليك بتجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغت منه، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه.

يتغنى الشاعر لطفي عبد الواحد بتونس فيقول: هي الأرض تونس، فيها نشأنا ومنها نهلنا النمير الزلال. هي العشق ما دام في الكون عشق، هي الفجر فينا ونبع الجمال. فلولا رباها لما كان توق لهذا التسامي ونيل الكمال. ولولا شذاها وطيب هواها لظلت نفوس الورى في اعتلال. ترى الفجر ينهض فيها سعيدا فتهتز في رقة واعتدال. نعم، نحن من أجلها تونس معا نستلذ صعود الجبال.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الكون بميزان وجعل فيه نظاما بديعا لا خلل فيه ولا اضطراب. أحمده سبحانه على نعمة الإيجاد والإمداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الإنسان خليفة في الأرض ومسؤولا عن إعمارها لا إفسادها، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الرحيم الذي علم الإنسان كيف يتعامل مع الأرض والبيئة باعتبارها أمانة ومسؤولية لا ملكية مطلقة ولا مجالا للعبث. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مستمعين الكرام وأرحب بكم في هذه المداخلة الإذاعية التي نطرح فيها سؤالا عميقا، سؤالا يمس علاقتنا بديننا وبحياتنا اليومية وبمستقبل أبنائنا، وهو: هل نحن أوفياء لعهد الاستخلاف في تعاملنا مع البيئة؟ إن الاستخلاف هو المفهوم الغائب الحاضر. حين نتحدث عن البيئة في المنظور الإسلامي لا يمكن أن نفصلها عن مفهوم الاستخلاف. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والخنافة هنا لا تعني السيطرة المطلقة ولا الاستغلال الجشع، بل تعني الرعاية والحفظ والإصلاح وتحمل المسؤولية. وقال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها لا تخريبها. فالبيئة ليست ملكا خاصا، بل أمانة مؤقتة بين أيدينا. فالكون في الإسلام هو نظام متوازن لا يقبل العبث. والقرآن الكريم يلفت نظر الإنسان إلى أن الكون قائم على التوازن والدقة. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فالطغيان في الميزان لا يقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يشمل طغيان الإنسان على الطبيعة وتلويث الماء والهواء وإفساد التربة واستنزاف الموارد دون وعي. وقال سبحانه محذرا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد هنا هو عام يشمل كل أشكال الإفساد البيئي. البيئة في السنة النبوية هي عبادة وسلوك يومي. أيها الإخوة والأخوات، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم خطابا نظريا عن البيئة، بل قدم سلوكا عمليا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرزا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهذا الحديث يؤسس لثقافة الزراعة والتشجير والحفاظ على الغطاء النباتي، بل حتى في أدق التفاصيل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أي رسالة أعظم من هذه؟ الأمل والبناء وحماية البيئة لا تتوقف حتى في آخر رسالة تقول لحظة من الحياة. والماء في الإسلام أيها المستمعون الكرام هو نعمة يجب أن لا تهدر. فالماء أساس الحياة، وقد عظم الإسلام شأنه، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكيف بما نراه اليوم من تبذير وتلوث وسوء تصرف في الموارد المائية؟ وأما عن آثار الصحابة والسلف في الوعي البيئي، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا قول خليفة يرى نفسه مسؤولا عن الحيوان والطريق والبيئة العامة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع، بمعنى والبهائم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي الجيوش قائلا: لا تقطعوا شجرا ولا تفسدوا زرعا، وهي وصية بيئية في زمن الحرب، فكيف بزمن السلم؟ أما عن واقعنا المعاصر فأين الخلل؟ أيها المستمعون الكرام، حين ننظر إلى واقعنا اليوم نسأل بصدق: هل نحافظ على نظافة أحيائنا؟ هل نحترم الفضاء العام؟ هل نتعامل مع الطبيعة كأمانة أم كغنيمة؟ فرمي الفضلات وتلويث الأودية وحرق النفايات والاعتداء على الملك العمومي كلها ليست مجرد سلوكيات عادية، بل إخلال بعهد الاستخلاف. البيئة أيها المستمعون الكرام هي اختبار للإيمان، لا قضية ثانوية. فالبيئة في الإسلام ليست طرفا فكريا ولا قضية مستوردة ولا موضوعا ثانويا، بل هي اختبار حقيقي للإيمان. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مستمعين الكرام، البيئة أمانة والاستخلاف مسؤولية، والإيمان ليس فقط ما في القلوب بل ما يظهر في السلوك. فلنراجع علاقتنا بأرضنا، بمائنا، بهوائنا، وبالفضاء الذي نتقاسمه مع غيرنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلحين لا من المفسدين، ومن الأمناء لا المضيعين، وأن يرزقنا فهما عميقا لديننا وسلوكا يرضيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين لسنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. توجه نحو إحداث حوالي 1200 شركة أهلية وفق وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي أكد أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى الوزارة وهي حاليا في مراحلها الأخيرة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وتشدد على ضرورة التصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية. وزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تنظم غدا وبعد غد خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي التضامن. وزارة الشؤون الثقافية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 8 متصرفين بالمعهد الوطني للتراث، وتسجيل الترشحات عن بعد ينطلق ابتداء من يوم 30 من سبتمبر الجاري ويتواصل على مدى شهر. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد أن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، ويقتحم مدينة دورة جنوب الخليل وينفذ حملة مداهمات واعتقالات. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يقول إن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة أي معلومات من إيران بشأن وضع المواد أو المنشآت النووية المعلنة، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من هذه المنشآت لإجراء عمليات تحقق ميدانية فيها. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: مستمعينا مستمعاتنا، صباح النور، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الحاجات المزينة الكل اللي تستحقوها واللي إن شاء الله تبدأوا بها نهاركم. توا 6:06 دقائق، اليوم 3/8 سبتمبر 2026، 26 ربيع الأول 1448. هذا نهار جديد في حياتنا، مع كل نهار جديد أكيد أمل جديد في انتظارنا. البارح تعدى وما عاش مش يرجع، مالا اليوم نبدأ صفحة جديدة وننطلق انطلاقة طيبة للناس الكل، وأيضا للفريق اللي معنا هذا الصباح. حمزة سفار صباح الفل معنا من قدام الكونسوليت، هو اللي وصل لكم صوتي. عبد اللطيف الوسلاتي أهلا وسهلا، هو اللي نسق فقرات لقنا. وسمية زواوي نهارك أسعد الأيام، هي اللي توصل صوتنا وصورتنا على كل صفحاتنا ومحملنا الرقمية. في الأعداد معنا رانيا بوتوريا، نبيل عبيد من قدام الميكروفون، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، وأهم الناس في العيلة هذية أكيد أنتم مستمعينا مستمعاتنا. فنهاركم طيب ومرحبا بكم، وكما عودناكم البداية تكون مع صوت المنشد الديني جلمام.

الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز

كبرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل ومعكم انتم. ان شاء الله نهاركم اسعد ليام مستمعينا مستمعاتنا. اليوم في بلادنا الشمس شرقت 5:55 وغروبها يكون 6:38. نمشي لأوقات الصلاة. بالنسبة لليوم صلاة الصبح كانت في 4:26، صلاة الظهر نص نهار و24، صلاة العصر اليوم 3:53، صلاة المغرب 6:40، وصلاة العشاء 8:07. ربي يتقبل منكم ومنا. ومع الصلوات ديما فما دعوات، دعوة الخير من القريب عندها وقع خاص، أمك بوك حد يحبك أكيد عندها وقع في القلب، لكن زادة كي تجينا من الغريب راهو تعد من أجمل صور المحبة والبركة، لأنه الدعاء ما يحتاجش القرابة، يكفي أنه يكون صادق ومن القلب. ونحن كل صباح من القلب إلى القلب، هذه دعوتنا لكم.
2: دعوة خير
3: برا ربي رد عليك الوالدين ويبعد عليك العين، وربي يعطيك وبستره غطيك ويبعد الحرام عليك.
2: دعيوة خير

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: نهاركم فل الناس الكل. 6:21 دقيقة، نعطيكم فكرة أولى على طقس اليوم. طقس اليوم مش تكون فيه سحب قليلة بأغلب مناطقنا، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار هذا بعد الظهر، خاصة بمرتفعاتنا الغربية. الريح اليوم تكون ضيفة فمعتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أهم حاجة نحن نركز عليها المدة هذه هي درجات الحرارة. درجات الحرارة مستقرة، مش تكون بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية بالمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية جهاتنا. المعهد الوطني للرصد الجوي حط ولاية سليان الكيف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء. معناها مش تصير اضطرابات جوية متوقعة، وهذه نستناوها. وقالوا هنا حتى البارح كان معنا بلال يحيوي وقال لنا نستناو بعض الأمطار، فما اضطرابات، لكن خاصة يوم الخميس مش تكون أمطار، قد يكون قوية، والله أعلم. هذه التوقعات الجوية. بعد 7:30 نزيدوا نسألوا، نزيدوا ناخذوا التفاصيل. أما توا نسمعكم أغنية أخرى.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: إن شاء الله متعة الاستماع وانطلاقة طيبة للناس كلها. كان احنا نفيقكم بالأغاني التونسية الإيقاع التونسي. فيقوا مع بعضنا واحدة واحدة ونرافقكم للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله صبحية تكون مزيانة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كبار صغار الناس كل اللي تسمع فينا توا تحية كبيرة لهم، وخاصة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 تريزومي 21. الأطفال هذوما اللي عندهم خصوصيتهم، عندهم محبة كبيرة وحنين، وعندهم زادة طاقات كبيرة. هذوما الأطفال اللي لازم نتلهو بهم. وفي الإطار هذا أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة ولأول مرة عن إطلاق دفتر متابعة للأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21. لأول مرة تصير في تونس في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. إدارة الرعاية الصحية الأساسية قالت اللي وقع توزيع الدفتر هذا لمتابعة الأطفال على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العام ولا الخاص في كامل تراب الجمهورية. البلاغ تنشر البارح. الولي نجم يتسلم الدفتر متاعه وقت التشخيص، ينجم يجيب معه زادة ولده في كل زيارة طبية بغض النظر على تخصص الطبيب اللي مشيله. دفتر المتابعة هذية متاع الأطفال حاملي تريزومي 21 أو متلازمة التثلث الصبغي 21 يقدم زادة لمهنية الصحة والإطارات شبه الطبية، المعلومات العلمية العملية، وتكون مبسطة حول المتابعة متاع الحالة الصحية الدورية للأطفال هذو وجداول الفحوصات حسب العمر باستخدام كل الوسائل المتاحة في مختلف مستويات الرعاية الصحية. ربي فضل صغيراتنا الكل في كامل تراب الجمهورية. هذا اضطراب موجود في تونس وفي العالم، معنا أكثر من 200 حالة جديدة سنويا، ويلزم رعاية خاصة للأطفال هذو ومتابعة دقيقة في الاختصاصات الكل، تبدأ من الخط الأول من الرعاية الصحية. صحة دائمة للناس كل، للكبار وللصغار. هذه غنية أخرى في يوم سعيد لليوم.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: صباح الخيرات والمسرات، أهلا وسهلا بكم. أيا وينكم فقتوا مرحبا، إذا عندكم تقولونا تنجموا تكتبونا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك وحتى على الخاص. مرحبا زيدا بكل مساجاتكم اللي نقرأ فيهم تبع فيهم، وأيضا ملاحظاتكم اللي نسجلوا فيهم، وإن شاء الله نلبيوهم انطلاقا من الأسبوع المقبل. نحن ننطلق في شبكة جديدة للبرامج، شبكة خريف شتاء 2026-2027، فديما رأيكم يهمنا خطر الإذاعة بكل برامجها ومنوعاتها ب 24 ساعة على 24 ساعة بث 7 أيام على 7، هي منكم وإليكم. أكعليش زيدة تنجموا تكتبوا لي اقتراحاتكم، شنو تحبوا تسمعوا في يوم سعيد كي تقوموا الصبح بكري ومن 6 ل 9 شنو تستناو منا كمادة إذاعية كفقرات كمواضيع؟ مرحبا باقتراحاتكم الكل. قبيلة تحدثنا على الأطفال ونعرفوا علاقة الأطفال بالحيوانات الأليفة، وقديش من عائلة تونسية يبدأ عندك القطيطس ولا الكليب راهو كي نربيوه مش فقط انه يكون معانا في الدار ناكلوه نشربوه وكهو، لانه يستحق حاجات اخرين كيما التلقيح، خاصه انه في علاقه مباشره باطفالنا وبينا وخطر على صحتنا المده الاخيره والسنوات الاخيره. نحكيوا على داء الكلب، عفى الله الجميع. مرات واحد ما يهزش يلقح يقول لك لا غالي البيطري غالي، اما كي يجي تلقيح المجاني حتى لحومتك يظهر لي ما فماش علاش ما تهزش كلبك ولا قطوسك يلقح، لانه انطلاقا من اليوم تكون في المنيله حملات نتاع تلقيح مجانيه للكلاب والقطط، وتتواصل زاده غدوه ومن بعد غدوه في حي التضامن. المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه في اريانا هي اللي تنظم المبادره هذه، زوز خيمات فيها بياطره لتلقيح الكلاب والقطط داء الكلب عفى الله الجميع بصفة مجانية. المندوبية تقول اللي الخيمة الأولى مش تكون أمام مستوصف شارع الجمهورية بالتضامن من 9 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين، الخيمة الثانية تنطلق نهار الخميس 10 سبتمبر 2026 قدام منتزه التضامن في نفس التوقيت. علاش نجموا تهزوا حيواناتكم وبلا فلوس وتطمنوا عليهم وتلقحوا لهم. 6:37 اش مش سمعنا سي حمزة تو نبقاو في الأجواء التونسية، أي هذه النغمة تهزنا للهادي جويني.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع حمزة وعبد اللطيف وسمية. وانتم مستمعينا اللي يسأل على الوقت نقول له توا 6:43. طلعتوا برشا عندكم قطط وكلاب في منازلكم وتقولوا لي ذكر نذكر. باهي يا سيدي، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في أريانا تنظم اليوم 3/8 سبتمبر خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب. الخيمة مش تكون أمام مقر معتمدية المنيهلة اليوم من 9 متاع الصباح حتى النص نهار. نمشي وتوا الأريانة زوز خيمات. الخيمة الأولى تكون غدوة كان عشنا أمام مستوصف شارع الجمهورية بالتضامن من 9 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين. الخيمة الثالثة تكون نهار الخميس 10 سبتمبر 2026 قدام منتزه التضامن في نفس التوقيت من 9 متاع الصباح حتى 12 ظهرا نص نهار. فريق كامل مش يكون موجود لتلقيح المجاني لكل الكلاب والقطط. هاكا ذكرنا، سجلوا المواعيد، هزوا حيواناتكم لأنهم يعيشوا معكم ومتعرضوش رواحكم وتعرضوهم للخطر ولداء الكلب. 6:44 توا مش نسمعوا فيروز ولا فريد؟ فريد لاترش يبو ضحكة جنان. إن شاء الله الضحكة على وجوهكم ديما، الابتسامة على الأقل تبدأوا بها نهاركم، لأنه الابتسامة صدقة في وجه كل واحد يقبلكم. نحن فرحانين إن معاكم ومواصلين للتسعة متاع الصباح.

يا ابو ضحكه جنين، وصلتنا ل 46 دقيقه. نهاركم زين الناس الكل، تحيه لكل من يحتفل بعيد ميلاده المده هذيه. والاهداء يجي من عند فوزيه المحجوبي. مدام فوزيه هي اول واحده اليوم صبحت علينا على الباج نتاعنا، مشكوره ومرحبا بيك. تقول اليوم عيد ميلاد حفيدتي ورتي ميوره، هي عيد ميلادها الثالث. ان شاء الله كل عام وهي بالف خير، ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب، سنين دايما العقبه ال 100 شمعه. هي تطلب غنيه مزيانه قد ما تنسانيش، في غنيه مزيانه ميسالش مش نرجعوا بها نحنا من بعد السبعه. غنيه مزيانه مزيانه، ما هو صبر باعي مزيانه، هي روحي هي، ولا هذيك هي اللي تقصدها ولا ليه؟ مدام فوزيه قول لنا، وفي الاثنين نحنا نقولوا لحفيدتك ميوره هابي بيرث

الميار وكل من يحتفل بعيد ميلاده ليامات هذية. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. شنو مش تسمعوا من توا للتسعة؟ مش تسمعوا فيروز بعد شوية تجي بعدها أخبار الساعة السابعة، وبعد نرجع مع الخبير اليوم حافظ العموري أستاذ القانون، أستاذ مختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، نحكيه على التقاعد المبكر. أي نعم، السبعة ونص أحوال الطقس، ثم نمشيه لتوزر المزيانة الاستعدادات للذروة السياحية الصحراوية والواحية. نعرفوا اللي في آخر العام ديما تبدأ الاستعدادات على بكريم الفترة دي تزيد تحفل أكثر، مش نفهموا شنو قاعد يصير في توزر، كيفاش نستعدوا لذروة السياحة. بعد الرياضة وأخبارها في فلاش سبور موجز الأخبار متاع ثمانية، ثم نستقبلوا ضيوفنا اليوم نحكيه عن نسيج والملابس. ما ممكنش نرجعوا للقراية خمو زادة مش نشريه الحواج والطبلية وغيره، القطاع الكل النسيج والملابس كرافة أساسي الاستثمار اليوم والتصدير والتشغيل، ومواضيع أخرى فيما يتعلق بالنسيج والملابس في تونس. من بعد بما أنه تتواصل الحرارة مش نمشيه لوزارة الفلاحة، شنو تنصحنا شنو تقولنا خاصة فيما يتعلق بالفلاحة وثروتهم الحيوانية. ومع هذا الكل برشا أغاني إن شاء الله تعجبكم، من بينهم كوكتيل فيروز اللي نخليكم معه حتى نشرة الأخبار، تقديم شهاب الحجلاني.

0: تعرف يولد
1: وحمر
0: وحمر
1: يولد الجميل
0: يولد الجميل
2: يولد الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الدكتور حكيم.
1: حطان صغير على صدر أمه من اللحظة الأولى بعد الولادة فيه فايدة كبيرة. أولها إحساسه بالاطمئنان والأمان كي يشم ريحتها ويسمع دقات قلبها، وزيد على هذا وقت اللي جلدة متاعه تمس جلدة أمه المناعة عنده تتقوى وتحميه من الجراثيم.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين لسنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. 54 روضة عمومية دامجة في تونس، وانتفاع 35 ألف طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا. تونس تؤكد أن توليها رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يمثل مسؤولية تحرص على توظيفها لتعزيز التضامن العربي. وفي العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة النطاق شرق القدس المحتلة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان سنة التكوينية الجديدة، 6000 من بينها لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا، وبيّن أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار قد تغيرت وأنه أصبح خياراً أولياً.
5: فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ورقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة، أصبح خيار. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت الجديد في سنة التكوينية هذه، ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي، كل اليوم تم إدراجها في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
4: جملة من الخدمات الاجتماعية تقدمها للمتكونين الوكالة التونسية للتكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بالإقامة والإعاشة، وفق ما أفادت به مديرة خدمات المتكونين بالوكالة فاتن لشهب لبرنامج المجلة التربوية.
6: الوكالة التونسية للتكوين المهني تقدم خدمة الإقامة والإعاشة بجل مراكز التكوين المهني، دونك فيهم مبيتات ومطاعم، والمراكز اللي ما فيهمش الخدمة هذية دونك يتم تأمينها عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت ومطعم قريب للمركز هذا. فعندنا 8 وحدات مبيت ومطعم كبرى تؤمن الإقامة والإعاشة للمراكز القريبة لكل وحدة. عندنا 95 مركز فيه مبيت ومطعم ومعاهم 8 وحدات. نحن صناعة عندنا منصة جديدة اللي باش تخولنا نسهل توا المتكون باش يدخل على المنصه، دونك أيوه. كلها عن طريق البوابه الوكاله التونسيه للتكوين المهني في المنظومه الجديده الرقميه. عندنا ترابط بين وحده مبيت ومطعم ومراكز تؤمن التكوين.
4: أكدت كهية مدير بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن علي سخواجة أن الوزارة تتولى سنويا تحيين قائمات رياض الأطفال والمحاضن المدرسية، مجددة الدعوة للأولياء إلى اعتماد هذه القائمات في تسجيل أبنائهم.
7: عندنا حوالي 5764 روضة أطفال قانونية تحظى للرقابة لإطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي. احنا في الاستعدادات كل عام نحينوا القائمات نتاع رياض الأطفال كيف كيف القائمات نتاع الكريش، ومعاهم زيادة المحاضر المدرسية. عندنا حوالي 2980 حضانة مدرسية. هالقوائم هذه موجودين على موقع الوزارة، دعوة للأولياء باش يثبتوا في القائمات هذه باش يعرف يحسن اختيار روضة الأطفال باش تكون زيادة سنة تربوية ناجحة للأطفال، ونتجنبوا أكثر ما يمكن الحوادث وإلا المخاطر ينجم يتلقاها الصغير كي نسجلوه في فضاء ماهوش قانوني. سيت اللي هو www.fam.gov.tn/parents. يكفي ان الولي يدخل الولايه يسكن فيها، يختار الولايه، يختار المعتمديه، ويختار شنيا اللي حاجته، كان روضه ولا كريش ولا قاع، ويلقى العناوين الكل. العناوين هذه تعطي ضمان للاولياء اللي هذه مؤسسات تخضع لاشراف الوزاره وتخضع للرقابه وتخضع زياده للبرامج الرسميه المعتمده.
4: كما أوضحت المسؤولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن علي سخواجة لبرنامج المشهد الآن أن هناك 54 روضة عمومية دامجة موزعة على المناطق الريفية والجبلية ب 23 ولاية، يستفيد من خدماتها نحو 3000 طفل، فيما تمت برمجة استهداف 35000 طفل في إطار برنامج روضتنا في حمد.
7: عندنا 54 روضة أطفال عمومية دامجة موجودة على مستوى 23 ولاية بتسعيرة رمزية 50 دينار هو الشهر، تعفى منها العائلات المعزولة اللي ما تقدرش على الخلاص، والأطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد زيادة ما يخلصوش المعاليم هذه. قائمة منشورة في موقع الوزارة في منزل حرب، في زرمدين، في القطعاية، في حي السلام، في العروسة، في غمراسن، في الصويف، في حمام زريبة، معناها في مناطق ما يستثمرش القطاع الخاص. عندنا برامج أخرى كما برنامج روضتنا في حمتنا، حوالي 35000 طفل من العائلات المعوزة اللي ما تقدرش على خلاص هذه المعالي خلص عليها الوزارة المعلوم الشهري بتاعها لمدة تواجد صغير في روضة الأطفال، خاصة كان عائلة يبدأ عندها صغير في الابتدائي وصغير في الثانوي ومعهم صغير في الروضة، ناخذهم احنا انشارج ونخلصوا عليها المعالي لمدة تواجده في الروضة. 35000 طفل منتفع مبرمج السنة ان شاء الله في 2026-2027. ودعوة هوني الأولياء خاصة المعوزين اللي غير قادرين على خلاص هذه المعالي يتصلوا فقط بالمندوبيات يهزوا معها مضمون الطفل تثبت من العمر نتاعه اللي هو في عمر الروضة، يبين في الوضعية الاجتماعية ويتم بيان سور دمجه في البرنامج نتاعنا.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. أمضى أكثر من 250 من مربي الدواجن في ولاية المهدية على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن بعد نفوق أكثر من 220 ألف طير بولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يضيف في متابعة لنادرة إسماعيل.
8: على اثر موجه الحر خسائر مربي الدواجن، جات عريضه من مربي الدواجن بالمهديه تضم ازيد من 250 فلاح في ولايه المهديه، الاغلبيه نتاعهم كلهم معناها صرحوا كلهم قالوا خسائر نتاعنا معناها ما بين 30 وال 40% من الانتاج بما يقدر من 150 الف الى 200 الف طير من الدجاج بسبب معناها موجه الحر وبسبب معناها قصان الضوء وقصان المي. احنا كاتحاد جهوي للفلاح والصيد البحري متجندين المنظورين نتاعنا، تلاقي بين السيد وزير الفلاحه والسيد وزير التجاره باش ينظروا بنظره معناها الاعتبار للقطاع نتاعنا في ولايه المهديه.
4: وانتهت امس المهله التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والارانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجله في القطاع جراء موجه الحر وانقطاعات الكهرباء التي ادت الى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الانتاج. ومن المنتظر ان تستند وزاره الفلاحه الى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا غدا وبعد غد خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي التضامن من ولاية أريانا. ولفتت المندوبية إلى أن هذا التلقيح إجباري ومجاني داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بالقاهرة أن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، يمثل مسؤولية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف، ودعا إلى الارتقاء بالتنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر بما يعزز القدرة الجماعية على الوقاية من الأزمات والتعامل معها في الوقت المناسب. وجدد التأكيد على أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باستشهاد مواطن فلسطيني في وقت سابق متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي لا تزال تحتجز جثمانه بمدينة نابلس. في الملف الإيراني أفاد مسؤول شؤون سياسية ببحرية الحرس الثوري الإيراني بأن على جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران. ومن جهتها أكد رئيس غرفة النقابات الإيرانية قاسم فرهاني أن عملية تأمين السلع وعرضها في الأسواق مستمرة دون عقبات. في المقابل أفاد مسؤول أمريكي رفيع بأن الملاحة من الموانئ غير الإيرانية وإليها ستزداد بشكل أكبر بعد تطهير مضيق هرمز من الألغام. سياسياً أكدت الخارجية القطرية أن أولويتها فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن شعوب المنطقة بما فيها إيران. على صعيد آخر قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، قال إن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة أي معلومات من إيران بشأن وضع المواد أو المنشآت النووية المعلنة، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من هذه المنشآت لإجراء عمليات تحقق ميدانية فيها. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. 54 روضة عمومية دامجة في تونس، وانتفاع 35 ألف طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا. تونس تؤكد أن توليها رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يمثل مسؤولية تحرص على توظيفها لتعزيز التضامن العربي. وفي العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة النطاق شرق القدس المحتلة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: غني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: مستمعينا ومستمعاتنا، يتواصل معكم اللقاء. هذه ساعتنا الثانية، رجعنا بمزيانة للمزيانين والمزيانات، المستمعين والمستمعات اللي تابعوا فينا. نحن هوني التسعة متاع صباح. نذكر اللي فوزية محجوبي هي اللي اختارت الغنية هذية، مش نرجع بها، هدية لحفيدتها. نكملوا معكم، نكملوا بفقرة الخبير اليوم. مش نتحدثوا كما قلنا على التقاعد المبكر، أنا ما نعرفش كيف علاقتكم بالعمل متاعكم، كل واحد وعلاقته بالمهنة متاعه، هل هي جزء من حياته وإلا هل هي عبء وفقط للشهرية؟ مهما كانت العلاقة مش يجي عمر يخلينا نتقاعدوا، فما ناس ما تستنيش العمر هذيك وتحب على التقاعد المبكر. شنو التقاعد المبكر؟ أنواعه؟ شكون الناس اللي عندهم الحق في التقاعد المبكر؟ شنو جديد فيما يتعلق بالمرأة في القطاع الخاص والتقاعد المبكر؟ وبرشا أسئلة أخرى كان من اقتراحكم الموضوع، ومش يجاوبنا على أسئلتنا كالعادة خبيرنا المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي سي حافظ العموري. الخبير. الخبير. أستاذ صباح النور، نهارك زين.
1: أهلا وسهلا، صباح النور لك ولمستمعي الإذاعة الوطنية. ونبيلة راه افتقدناك،
0: وين توحشتكم زيادة،
1: طولت في الكون جيراك انت.
0: أول مرة
1: طبقت اللي قلنا عليه في الحصص الفايتة، راهو اللي الإنسان اللي يخدم ما عندوش حق باش يحتفظ بكون جيه أكثر من عام، راهو يحتفظ بكون جيه أكثر من عام راهو يمكن باش يسقط. أنت يا ظبي
0: أنا فما لي كون جيات سقطت، فالمرة هذه ما نعرفش كيفاش، ما نعرفش كيفاش، ما نعرفش، ما زلت ما فهمتش كيفاش. إما بالحق راني كي نبعد على الإذاعة ما تصوروش قداش نتوحشكم مستمعين وضيوف، وأيضا البرنامج والمؤسسة بيدها، لأنه الحقيقة أنا خدمتي بالنسبة لي هي حياتي رغم كل شيء. يلا نواصلوا، نحن اليوم معاك مش نحكيوا على التقاعد المبكر. شكون ساعة ليش نعملوا تقاعد مبكر؟ نحن شكون هم الناس اللي اليوم عندهم الحق في التقاعد هذي؟ هل أنه بسبب المرض وإلا الناس تقلق من الخدمة متاحة أو أجواء العمل تخليك تطلب تقاعد قبل العمر متاعك؟ شنو الأسباب وشكون هم الناس المعنية؟
1: هو نبيلة راهو عندنا برشا أنواع متاع تقاعد مبكر، وفما أنواع ما هيش معروفة بالكل. ثم تقاعد مبكر لأسباب شخصية، ما لا يسألوه لا علاش ولا كيفاش. في القطاع الخاص اللي يعمل 30 سنة خدمة ويوصل عمره 55 سنة ينجم يقدم تقاعد لأسباب شخصية، وإنما هيك ال 55 سنة ما هو حقه يخرج في 60، عنده 5 سنين ناقصي، هذاك راه باش ينقصوا له 10% من جراية التقاعد نتاعه.
0: واللي خدم 30 سنة ولا فوق 30 سنة أما مازال ما وصلش للعمر اللي قلت عليه وما عادش ينجم يكمل، يحب على ممكنة ولا غير ممكنة؟
1: هذه ممكنة، لكن ممكنة نوليو ندخلوا في حالات أخرى. إذا كان عنده أسباب صحية، يعني هكا إرهاق جسماني، هذاك هذاك راه هو ما يتشرط عليه، مش لازم حتى 30 ولا واحد، راه يكفي باش يكون عمل 5 سنين بالشيخ وحتى منحة شيخوخة وما عادش ينجم يخدم وعنده أسباب صحية راهو يخرج وياخو قد ما ساهم. ولكن فما تقاعد هو مش تقاعد، فما نوع آخر متاع اللي ناس حقيقة عندهم أسباب مرضية كبيرة وما نجموش يكملوا، هذه لا فيها العمر وما ما ما فيهاش حتى الخدمة.
0: أما الأسباب المرضية مهما كانت أنواع الأمراض ولا يلزم ما فئة بعينها، يعني الأمراض النفسية مثلا تسمح لك تخرج قبل الوقت؟
1: مهما كان المرض، مهما كان المرض. ولكن عندنا نبيل عندنا جراية أخرى، ما هي جراية تقاعد وإنما جراية عجز. هذه صعبة. الجراية العجز يلزم يكون الإنسان عنده سقوط بنسبة 66.66%، هذه ما تشترطش عمر، يمكن حتى في 35 سنة اللي أوقع له عجز بالنسبة هذه راهو يخرج ياخو جراية عجز. وقت يوصل للستين سنة متاع التقاعد، هذاك المدة اللي عداها ياخو فيها جراية عجز تتحسب له كأنها أقدمية في الخدمة، ويعودوا يحسبوا له الحساب. نعم، يعودوا يحسبوا له الحساب ويعطيوه جراية التقاعد.
0: وجراية العجز كيف تتحسب؟ فيها برام؟
1: فيها بطبيعة فيها برام على المدة اللي قضاها والشهرية متاعه قداش، وهذا هو البرامة. وإنما هذه اللي قلنا الجراية هذه لأنه إنسان عاجز ما عادش ينجم يخدم، وهذاك علاش وقت تقولوا عاجز معناه ما عادش نشرطوا فيها السنة.
0: هذه ينطبق على العام والخاص أستاذ؟
1: اي حتى في القطاع العام راه فما جراية عجز، معناها وقت واحد ياخو حتى مرض طويل الامد، اذا كان من بعد باش يجي يرجع ويثبت انه ما عادش ينجم يخدم راه يعطيوه كيف كيف جراية.
0: وكي يوصل سن التقاعد ياخذ التقاعد نتاعو العادي
1: في القطاع الخاص. صحيح ياخذ التقاعد نتاعو العادي، معناها يحسبوا له التقاعد العادي. واحنا تو انت جبت على خاصه هو المشكل، هو شنو الحدث؟ الحدث انه طرحت من جديد تقاعد المراه نتاع المراه، اللي فما مجموعه من النواب عملوا مشروع قانون تقاعد المراه اللي تتقاعد جديد. المرأة اللي يكون عمرها وصلت 50 سنة وعملت 20 سنة خدمة، هذا مطروح وعاود توا الجمعة الفايتة عاود الطرح بشدة والناس الكل تستنى فيه. أول حاجة نحب نقول راهو تقاعد المرأة راهو عندنا في تونس تقاعد خاص للمرأة، وإنما للمرأة اللي عندها 3 صغار في القطاع الخاص. مرأة عندها 3 صغار راهي وصلت 50 سنة راهي تنجم تاخذ تقاعد مبكر لخاطر عندها 3 صغار.
0: وقتها يعني نتذكر تناقشنا في عدد الأطفال اللي عندها أقل واللي ما عندهاش جملة
1: الأطفال. هذا هو، وهذا هو الجديد في المشروع هذا نتاع القانون الجديد. يقول لك ما سمع نساء خدموا واحد وما عندهمش صغار ما عرسوش، علاش هذو ما باش نحرموهم من التقاعد؟ إذا الجديد في المشروع هذايا هو تنحية الشرط نتاع 3 صغار. والخمسين سنة راه من الأول فما 50 سنة راه احنا قلنا التقاعد اللي موجود توا معناها تخدم 15 سنة عندك 3 صغار و50 سنة تاخذ التقاعد. هون قلنا الجديد هو نحي شرط الصغار، وهذا وحتى في القطاع العمومي. اما القطاع شوف فما فرق، احنا وهك علاش توا وزاره الشؤون الاجتماعيه راه قاعده تحضر في مشروع كامل لمراجعه الضمان الاجتماعي. راهو عندنا ساعات بعض التمييزات اللي ما عندها حتى معنى. توا المراه في القطاع الخاص يقول عندها 3 صغار وما نشرطوش السن نتاع الصغار، علاش؟ معناه يجب يكون حتى صغارها معرسين. هذا علاش؟ هذايا لانه الفلسفه نتاع التقاعد هذا جاء اخذيناها واخذيناها من فرنسا وقتها. يقول لك هيك المرأة اللي تعبت هذاك التقاعد مبكر نعطيها على خاطر تعبت في تربية 3 صغار، ولهذا بامبورت حتى صغارها معرسية راهي تاخذ. بينما في القطاع العمومي ياهو تمييز قلنا اللي ما حقوش يصير في القطاع العمومي، يقول لك 3 صغار على شرط الكبير ما يفوتش عمره 20 سنة. معناها هوني الهدف نتاع التقاعد في القطاع العمومي يختلف على القطاع الخاص. القطاع الخاص راهو على خاطر تعبت، والقطاع العمومي لا، يقول لك باش تلها بصغارها راهو باش تاخذ تقاعد تلها بصغارها، وهيك علاش الكبير ما يلزمش يفوتوا 20 سنة.
0: وعلاش ما يكونش قانون موحد وفيه الجميع متساويين؟
1: هذا هو، هذا ان شاء الله اللي باش يصير في المراجعه الجديده اللي قاعده تعد فيها وزاره الشؤون الاجتماعيه مراجعه كامله لانظمه الضمان الاجتماعي ولهياكل الضمان الاجتماعي. اذا وهوني توا صحيح توا المشروع معناها برشا ناس يستناو فيه، ولكن انا حسب رايي المشروع هذا يلزمه يدخل في المراجعه العامه للضمان الاجتماعي، لانه راهو احنا في تونس كل مره نراجعوا حاجه هكاك منفصله وندخلوها. راهو توا المراجعه وزاره الشؤون الاجتماعيه قاعده تعد في المراجعه، وانا اعتقد زاد هو ما توا باش يتقدم، انا اعتقد الجواب باش يكون هذا، باش يكون انه الوزاره قاعده تعد في مشروع تاع مراجعه قانون الضمان الاجتماعي، وهذا المقترح توا نشوفوه في المراجعه العامه. انا بالرغم انه النواب راهم حارصين عليه باش يتعدى في اقرب وقت، انا اعتقد انه ما يكون كانش في اطار المراجعه العامه للضمان الاجتماعي
0: ان شاء الله. فما زوز اسئله باسلوب برقي نحاولوا نجاوبوا عليهم. السؤال الاول، هل انه فما مهن عندها احقيه التقاعد المبكر دون غيرها لأنها مهن عندها خصوصياتها متعبة وغيره؟ والسؤال الثاني يتعلق بالناس اللي كانت CNSS مشت CNPS تحولت من نظام إلى نظام، هذوما زادة كيفاش يتمتعوا بالتقاعد المبكر سي حفظ؟
1: صحيح راهو عندنا مهن نسميوها مهن مرهقة
0: فيها مهنة الصحافة
1: لا ما في منها الصحة، مهنة الصحافة هي صحيح رأي متعبة ومرهقة، ولكن عندها لذة.
0: فهمت؟ صحيح. التعليم نتصور التعليم
1: شوف أي عنا صحيح التعليم في المستوى الأساسي والثانوي، ولكن شوف عنا مهن مرهقة ما بينيبل أن سليبر، متعبة ومرهقة، ولكن القائمة متاعنا المشكلة يا نبيلة، القائمة متاعنا اللي حدد المهن، اللي حددت المهن المرهقة قديمة برشا، معناها ثم مهن وفات ما عادش عندنا. تي تو يقول لك من مهن المرهقة راهو اللي يخدم في المينا تحت الارض، ما عادش عندنا احنا مينا تحت الارض، كل المينا فوق الارض، معناها لا لا لا لا اسيال وفير. ثم مهن وفات، وفما مهن راهي جديده راهي طلعت وليت مرهقه. اذا هذا كيف كيف هذا الامر اللي يحدد المهن المرهقه لازم يتغير. حتى في القطاع العام راهو عندنا انظمه خاصه مثلا للقوات العسكريه، عندهم نظام خاص راهو يجب يخرجوا حتى في الخمسين سنه، معناها فما هالمهن هذه المرهقة والمتعبة راهو عندها قانون خاص، وأنما هذه كيف كيف راهو يلزم مراجعتها لأنه النصوص نتاعها قديمة برشا. وهيك علاش قلنا راهو من عام، راهو القانون نتاعنا من عام 59 ومن عام 60،
0: يعني إصلاح شامل يلزم ضمن
1: إصلاح شامل. أي. أي.
0: برنامج أي. إصلاح أنظمة
1: أي. ال أي.
0: أي. تغطية الاجتماعية
1: على اللي يخدم في نظام يحول نظام أي. آخر هذا إقبال كان اللي يخدم أقل من خمس سنين اللي خدمها ما مشي أو يطيحوا يضيعوا، خاطر ما فماش لا في القطاع العمومي ولا في السين ار بي اس ولا في السين اس اس فماش حتى منحة شيخوخة أقل من خمس سنين. توا ولا عندنا قانون جديد حتى كان تخدم أقل من خمس سنين راهو فما الكورديناسيون دي دروا، التنسيق بين الحقوق، معناها ناخذوا هذوك قداش خدمت غادي ونشوفوهم قداش وقداش المساهمات ونسقوا بين الأنظمة، وإنما في اللي يخدم راهو ياخذ تقاعد، ياخذ جرائد التقاعد من آخر صندوق قاعد يخدم فيه. إذا كان نقول يا سيدي يخدم 20 سنة في القطاع العمومي وتوا حول للقطاع الخاص، راهو الجراية باش تجيه من عند السي ان اس اس، وانما راهو السي ان ار بي اس يدفع الجراية نتاعو يحسب له قداش والسي ان اس اس قداش، وانما السي ان اس اس هي اللي تدفع عن بعض يتفاهموا مع بعضهم. اذا هذا هو التنسيق بين الحقوق في الجرايات في مهما كانت الانظمه. وبعد ثم حاجه بالله ثم حاجتين نقول من الاخطاء الشائعه من عند الناس، أنه يقول لك هيك قلنا التقاعد لأسباب شخصية، ما قلنا 55 سنة و30 سنة خدمة باش ينقص له 10%، 10% يقول لك أنا وقت نوصل للستين توا 10% تو ترجع لي، لا راهي ما ترجعش. ولهذا هذه من الأخطاء الشائعة.
0: لي حاجة أخرى، خرجنا في تقاعد مبكر وما زلنا 5 سنين ولا 6 سنين على سن التقاعد، ينجم يختار العبد انه يتفحم هو وياخذ التقاعد كامل ولا مش
1: هذا
0: ممكن؟
1: كيف هذا من الاسئله المطروحه ديما، انا مازال عندي كذا يبقى انا ندفع لروحي، لا ما عندوش حق يدفع لروحه، ما فماش واحد عنده حق يدفع لروحه طالما انه ما عندوش باتين ده، ما فماش ما هذا ندفع لروحي باش نكمل ولا واحد هذه ما فماش. والخطا الاخر في الاخير بعجاله الشائع تو يقول لك انا عندي ما يلزمني 30 سنه او 55 سنه، انا باش نخرج انا ناقصتني مثلا 3 تريمستات ولا حاجه باش نخرج، انا تو نحل باتين ده ونصب على روحي هكا 3 تريمستات، لا راهو نوع التقاعد هذا يلزم يكون 30 سنه في النظام الاجراء في السي ان اس اس، حتى كان تمشي النظام اخر ما يعملولكش كورديناسيون دي دروا.
0: في الاطار هذايا ديما، وهذا بالحق اخر سؤال وسمحنا سيسليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي خاطر يستنى فينا، فما ناس تدخل تخدم في مؤسسات عموميه في السنوات الأولى ما يقعش انتدابها، لكن عندها ما يثبت اللي هي خدمت، ويقع اقتطاعك النسبة اللي ياخذوها على أساس الضمان الاجتماعي. من بعد يبدأوا يحسبوا لهم من يوم الترسيم، كيجي في الأخر الأجير ومش يخرج روتريت وعنده ما يثبت اللي هو خدم المدة ذيك وتم الاقتطاع لكن ما حسبوهم لوش، ينجم زيدا يصبهم على روحه ولا يطالب بيهم بعد سنوات؟
1: لا ما نجم يصبهم على روحه، وإنما توا المحكمة وبدأت الطرحة الكبيرة في عملة الحضائر، فهمت؟ خاطر كانوا يخدموا ما عندهمش ضمان اجتماعي، توا المحكمة راهو قاعدة تجبر هكا الهيكل العمومي اللي ما خلص عليه تجبره باش يخلص عليه السنوات هذيك في التقاعد. يكفي باش يمشي لقاضي الضمان الاجتماعي ويعمل قضية، راه تو قاضي الضمان الاجتماعي يجبر هيك الإدارة ولا الوظيفة العمومية باش تصب عليه هيك السنين اللي خدمهم عند هي.
0: واضح، يعطيك ألف صحة، شكرا لك أستاذنا حافظ العموري، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: أحوال الطقس.
0: الطقس وأحوال الطقس مع سليم بن ميلاد. صباح النور سليم، وسمحنا خلينك تستنى.
4: صباح الخير نبيلة، وصباح الخير كافة المستمعين على الوطنية.
0: أهلا وسهلا بيك. باش نبدأ بطقس اليوم ثم نمشيوا لخريطة اليقظة والانتباه اللي خرجتوها فيما يتعلق بالاضطرابات الجوية اللي نستنيوها إن شاء الله انطلاقا من اليوم العشية في بعض الولايات من الشمال الغربي والمرتفعات.
4: صحيح، اليوم نحن تكون سحب صباح سحب قليل على كامل البلاد، بينما العشية تظهر خلايا عادية بالمناطق الغربية، تكون مصحوبة بالأمطار. هوني نذكر ولايات بيجا، جندوبة، الكيف، سليانة، القصرين، حتى قفصة، معنيين بعض الأمطار، ماهيش تكون كميات كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة. والحرارة اليوم في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة بقية الجهات. بالنسبة للغدوة كيف يزد نفس الوضعية الجوية، سحب قليلة الصباح والعشية تتكاثف بالمناطق الغربية الشمال والوسط، وتظهر خلايا عادية تكون مصحوبة بالأمطار، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع طفيف، وين تتراوح قصوى عامة بين 35 و 41 درجة في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. اليوم إن شاء الله نسجلوا 36 درجة كحرارة قصوى، بينما غدوة نسجلوا 39 درجة كحرارة قصوى في توصل العاصمة.
0: غدوة ترجع تسخن أكثر شوية من اليوم.
4: صحيح، خطر الريح غدوة تحول من القطاع الجنوبي، وبالتالي فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
0: في انتظار نهار الخميس اللي مشي تغير فيه الطقس.
4: بالنسبة لنهار الخميس باش يكونوا معنيين منخفض علوي للضغط الجوي محمل بالهواء البارد، باش نتنقلوا من الوضعية الحارة نسبيا المستقرة إلى وضعية جوية مضطربة، وتكون مصحوبة بأمطار تكون محليا غزيرة وتساقط البرد مع انخفاض في درجات الحرارة، تشمل خاصة مناطق الشمال وتدريجيا تشمل مناطق الوسط. إن شاء الله تكون طالع خير على موسم فلاحي واعد. الوضعية الجوية زادت متواصلة نهار الجمعة، خاصة في مناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب، تكون إن شاء الله نسجلوا كميات باهية، تكون طالع خير على موسم فلاحي
0: إن شاء الله.
4: بالطبيعة نحن غدوة باش نخرجوا نشرة المتابعة متاعنا، نحدوا فيها الولايات والكمية المتوقعة.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك، نهارك زين. سليم بن ميلاد كان معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، حكينا برشا 37 دقيقة. نرجعوا للموسيقى والأنغام، وهاو شنو اخترنا لكم هنا من قلب الدنيا.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: إشهار
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك.
1: إشهار
0: متابعات.
5: مرحبا بالجميع، نهاركم زين. 7:46 دقيقة جينا لفقرة متابعات، ونتابعوا مع بعضنا الاستعدادات لذروة الموسم السياحي الصحراوي والواحي. نعرفوا مع اقتراب نهاية السنة، نحن في سبتمبر، وفي الأشهر الأخيرة من السنة تتجه الأنظار لجنوبنا التونسي المزيان، وتستعد الواحات والصحراء لاستقبال الزوار. وين وصلت الاستعدادات؟ شفما جديد لهذا الموسم اللي إن شاء الله يكون واعد ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويخلق فرص جديدة خاصة لأهالي المناطق الداخلية. نحن اتصلنا بسي عادل صبيطة، المندوب الجهوي للسياحة بتوزر، مع هو نعرف التفاصيل. صباح النور سي عادل.
6: صباح النور ويوم سعيد لكل مستمعي الإذاعة الوطنية أخت نبيلة.
5: يومك أسعد أنت وكل مستمعينا في كل أنحاء الجمهورية، لكن خاصة في جنوبنا. وين وصلت الاستعدادات سي عادل لموسم السياحة الصحراوية والواحية لهذه السنة؟
6: إن شاء الله ككل عام، احنا تونس متنوعة وعندها عدة وجهات ما شاء الله. موسم، أنا ديما نقول موسم الهجرة إلى الجنوب، معناها في علاقة، معناها باجتداد وتيرة الموسم السياحي الخريفي والشتوي. إن شاء الله الموسم السياحي معناها الصحراوي والواحي. تحضيرات كنا قد شرعنا فيها منذ مدة، وهي على عدة مستويات. أولا قمنا بعملية تفقد ميداني في إطار فرق جهوية مشتركة. الفرق هذه تتكون من عدة هياكل عمومية أخرى كالتجارة، الصحة، الأمن والحماية المدنية. وكان العملية هذه تهدف إلى تقييم وضعية المحيط السياحي والمواقع السياحية اللي عادة يزورها معناها السياح، سواء كان معناها من داخل أو خارج الوطن.
5: وكي قيمنا شنو لقينا؟
6: الوضع العام إن شاء الله بحول الله مرضي طبعا، ما من شك في ذلك. رفعنا بعض الإخلالات معناها هنا وهناك، والمغزى من رفع الإخلالات هذه هو أن تصويبها ومعناها وإصلاحها من أجل معناها تحسين الوضع العام وحسن ظروف معناها الاستقبال.
5: شنو الوجهات المنتظر أنها مش تشهد إقبال كبير خلال الفترة القادمة
6: والله
5: يجبنا نركزوا عليها؟
6: الوجهات الداخلية بالنسبة للجهة متاعنا ولاية توزر هي وجهات تقليدية كلاسيكية، خاصة موقع حرب النجوم عنق جمل، معناها السياحة الجبلية تمغزة وموقع سياحي شبيكة، تأمل شروق الشمس في شط جريد داخل المدينة العتيقة بتوزر، باعت الصناعات التقليدية والمنتجات معناها المميزة للجهة، خاصة توا تقريبا معناها فترة وجيزة القدام. إن شاء الله بحول الله يجينا موسم التمور، وما أدرك ما تمور تميز الجهة هذه. وكذلك جهة نفطة، المدينة العتيقة والمسالك السياحية بصفة عامة في ولاية توزر. كان تسمح هذا كذلك بعملية تفقد قام بها مصالح تفقدية بالمندوبية الجهوية لعدد من النزل ونوادي التنشيط السياحي، كما نوادي الكواد وتنشيط بالإبل إلى آخره، من أجل معناها تحسين ظروف السلامة وجودة الخدمات. وكذلك قمنا بمتابعة نسق إنجاز التدخلات المتفق عليها مع البلديات السياحية، وهي مشاريع تخص عادة تحسين المداخل والساحات العامة والأرصفة والتنوير والعناية بالمحيط.
5: تهيئة البنية التحتية الكل مش تكون جاهزة لاستقبال الزوار، عندنا شي مؤشرات في أقل من دقيقة مازلنا لأنه عندنا دنيا الرياضة وأخبار الرياضة، عندنا مؤشرات على الطلب على الأسواق الأجنبية السنة، على قديش نستناه من
6: عندنا مؤشرات ان شاء الله بيحول لها على الاسواق التقليديه خاصه الاسواق الفرنسيه خارج الوطن، كذلك حتى الاسواق الجديده نقول احنا اذا صح التعبير خدمه معناها الفتره الماضيه اللي هي السوق البولونيه، السوق الانجليزيه، السوق الالمانيه، وكذلك الحليف التونسي خاصه السوق الداخليه في نهايه العام نوفمبر ديسمبر بالتوازي مع العطله معناها المدرسيه يرتفع الاقبال على الجهه هذه. المؤشرات
5: نستنوا من زائر
6: ان شاء الله بحول الله السنه معناها مبرمجين على نوصلوا 190 200 الف زائر على الاقل، اللي هي زياده تقريبا محترمه في حدود ما بين 4-5% على الاقل بالمقارنه مع العام الماضي.
5: كل التوفيق والنجاح ان شاء الله، موسم ناجح على مستوى السياحه في الجنوب التونسي مع شكرا ليك سي عادل سبيطه المندوب الجهوي للسياحه بتوزر. من توزر نرجع لتونس ومن الإذاعة الوطنية تسمو كل الأخبار الرياضية تقدمها لكم نجوى الطالبي بعد موجز 8. نرجع نحن ونكملوا معكم في يوم سعيد.
7: تسمو على موجاتنا الهادي القلال.
8: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
7: صفوة
9: دبلجوة حبيب هي منتري ليدي بلجوة حبيبة
7: في التميم. لذا الوطنية تونسية 100%.
10: فلاش سبور.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة، والبداية بنوادي التونسية اللي تلعب آخر الأسبوع لقاء العودة وإياب الدور التمهيدي سواء في مسابقة الكاف وإلا في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا. واليوم تنطلق رحلة ترجي جرجيس على دفعات إلى السنغال، عنده مقابلة منتظرة نهار السبت ضد فريق ديامبارس السنغالي، مقابلة نذكر ذهابا كان فاز فيها 3 أهداف مقابل هدف. كما قلت الرحلة تنطلق اليوم على دفعات مع المجموعة الأولى. في مسابقة الكاف دائما لكن نادي رضي صفاقس يلعب على أرضية ميدانه في ملعب طيب المهيري بصفاقس نهار لحد 6 متاع العشية. نذكر أنه نادي رضي صفاقس كان خسر لقاء ذهاب في نيجيريا ضد فريق شوتينج ستارز بهدف لصفر، مقابلة ستكون دون حضور جمهور بما أنه فما عقوبة سابقة. دوري أبطال إفريقيا، وممثلنا نادي الإفريقي يلعب إياب الدور التمهيدي لرابطة الأبطال ضد فريق جوليبا باماكو المالي، الفريق هذا بطبيعة اللي كان لعب ذهابا وخسر هدف لصفر مدعوم به بطبيعة نادي الإفريقي، لكن المقابلة مش باش تكون سهلة. نذكر أنه رحلة نادي الإفريقي تنطلق نهار الخميس طائرة خاصة. كل الحظ بطبيعة باش نكونوا كاملين 4-4 في الدورة التمهيدي القادم عن ضمام فريق الترجي الرياضي التونسي. آخر الأسبوع الموعد يكون مع لقائيه الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هي جولة باش تلعب السبت لحد 12 و13 سبتمبر، وأيضا مقابلات باش تلعب 20 سبتمبر. نبدأ بمقابلة نهار السبت، مستقبل رياضي بالمرسى ضد النجم الساحلي أمام حمام سوسة الملعب التونسي، التي حضر رياضي المناسيري ضد اتحاد بن قردين، نهار الأحد شبيبة العمران نجم المتلوي نادي رياضي حمام الأنف الترجي رياضي التونسي، والأولمبي البيجي ضد تقدم سقية الدير. لحد 20 سبتمبر نادي الإفريقي يلعب ضد الترجي الجرجيس، ونادي رياضي صفاقسي ضد نادي رياضي البنزرتي. بطبيعة في وسطهم شكون اللقاءات المتأخرة من الجولة الثالثة الأربعاء والخميس 16 و17 سبتمبر، اتحاد بن قردين نادي صفاقسي، القمة بين الملعب التونسي ونادي الإفريقي، وترجي الجرجيس ضد الاتحاد الرياضي المنسيري. تقدم سقية الدير باش يعقد الجلسة العامة العادية التقييمية متاعو 19 سبتمبر. في المقابل ترجي جرجيس ألغى موعد الجلسة العامة الانتخابية البارح لعدم ورود أي قائمة مترشحة في الأجيال القانونية، وتم تحديد موعد آخر هو نهار الأربعاء 16 سبتمبر وفتح الترشحات السبت 12 سبتمبر. لؤي بن فرحة تحسم أمره في الانضمام للمنتخب الألماني رغم أنه كان حاضر مع المنتخب في فترة سابقة، سبقت المونديال بطبيعة ممكن هذا اللي شفع له وخليه في مخرج آمن بطبيعة باش يغير الاتحاد متاعه المنتخب وأيضا جنسيه، وكما قلت كان اختار المنتخب الألماني.
11: يلقى الخير بطبيعة المنتخب التونسي والمدرب متاعنا يلزم ياخذ عناصر متميزة خارج تونس، مش أنه لاعب يلعب خارج البطولة التونسية فقط. في الرابطة الثانية، مراسلة للجامعة التونسية بتأجيل تنفيذ عقوبات منع الانتداب، هذا كان طلب من الأندية اللي ممكن تخير أنه يتم تطبيقها في فترة الميركاتو الشتوي. نذكر أنه البطولة باش تنطلق 19 و20 سبتمبر. كرة الطائرة، والمنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم في إطار بطولة أفريقيا في أبيجان أواسط، لقاء هام ضد المنتخب الليبي. الأواسط نتاعنا عملوا زوز انتصارات كيفهم كيف المنتخب الليبي، وطبعا مباراة واضحة أنه مباراة من أجل الصدارة. المنتخب التونسي الحقيقة إذا كان نشوفوه ونقارنوه مع المنتخب الليبي، صحيح عملوا زوز انتصارات كل منتخب، لكن منتخبنا أفضل. توقع أنه ممكن 10 نقاط بفارق في المقابلة هذه، لكن نستناو مقابلة اليوم اللي فيها زوز مدربين توينسا بطبيعة، المدرب سامي سعيدي في المنتخب متاعنا وهيدي جيجا في المنتخب الليبي. المنتخب التونسي كان فاز على كينيا والبنين تقريبا في كل ماتش بفارق 30 نقطة، ونذكر أنه منتخبنا مترشح للدور ربع نهائي مع غينيا، أنغولا، ليبيا وأيضا مصر، وينتظر المنافس متاعه في الحسابات يكمل الأول ولا الثاني. إذا كان يكمل الأول، كونغو ديمقراطية عندها أولوية أنه باش يلعب لها المنتخب متاعنا، هو يلعب ضد منتخب الكونغو، ومصر تلعب ضد الكامرون في المجموعة، لكن كما قلت مصر مترشحة. ديما في كرة اليد، الجولة الثانية تتلعب آخر الأسبوع، المقابلات الكل الخمسة ما عدا مقابلة وحيدة هي مقابلة نادي الإفريقي والمنزه الرياضي اللي تتلعب ما 3 متاع العشية. بقيت مقابلة السبت الجاي، النجم ضد نصر طبولبة، بعث من خيار نادي كرة اليد بجمال، سبورتينغ المكنين مكارم المهدية، الترجي الرياضي التونسي ضد جمعية الحمامات، ونادي ساقيت الزيت ضد اتحاد منزل تميم. في الباسكيت البرو آ، البطولة تنطلق رسميا 26 سبتمبر، الجولة الأولى نادي حميم سوسة الدالية الرياضية بجرومبيليا، اتحاد الأنصار شبيبة المنازة، نادي صفاقسي ضد النجم الراتسي، النجم ضد الملعب النابلي، ونجم حلق الويد ضد النادي الإفريقي. في الكرة الطائرة، بطولة إفريقيا في تونس من 5 سبتمبر ل 25 سبتمبر الدورة النهائي، وصول الفرق 13 سبتمبر 14 تم القرعة، كما قلت الانطلاقة ب 14 المنتخب باش تكون رسميا 5 سبتمبر. مقابلات باش تكون في القبة وأيضا صالة سيدي بوسعيد، في القبة بالتأكيد المنتخب التونسي هو اللي باش يلعب فيها، مقابلات تنطلق 6 وبحضور 2000 متفرج. البطولة باش يتم فيها اعتماد الفيديو تشالنج لأول مرة في البطولات الإفريقية. إن شاء الله منتخب تبيعة يرجع ويتحصل على لقب هذا، لأنه هو باسم منتخب المصري اللي قاعد يستعد جيدا للحدث هذا. البارح بركة فاز على المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل شوط في ودية بيناتهم، لأنه البطولة هذه علاش قلت هامة؟ لأنه مؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وإحنا منتخبنا بتبيعة كان غايب عن باريس. عديد الأخبار، لكن خير وأنه نمشي مباشرة بتبيع الحدث المنتظر اليوم في أوروبا وعودة دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى من سلسلة 8 مقابلات. برشا الناس فرحانين حتى اللي موجودين هنا بتبيع يستنيو في الكرة الحقيقية اللي نستنيوها، لكن المرة هذية في العادة نستنيو 3 و4، لكن عنا بونوس المرة هذية 3 و4 و5 المقابلات القمة صدرها اليوم بتبيع. لقاية الجولة الأولى ريال وإنتر، ريال جاي من هزيمة في الليغا، وإنتر عامل ماتشويت كبار خاصة الريمونتادا اللي كان عمل على فريق نابولي. مواجهة قوية، الأرقام متعادلة، لكن فما أفضلية طفيفة لفريق ريال مدريد. اليوم 8 الماتش هذا مع كلوب بروج ضد أستون فيلا، بروسيا دورتموند ضد فيا ريال، بورتو، مانشستر سيتي، وليل ضد ريال بيتيس. غدوة قمة، فاينور ضد برشلونة، ليفربول أتلتيكو، ونابولي ضد أرسنال، وصاحب لقب البي اس جي يلعب ضد سلوفان براتيسلافا من سلوفاكيا. اليوم ايضا منتظر انه باش يتم الاعلان على قائمه 30 مترشح للحصول على الكره الذهبيه، ابرزهم كيليان مبابي، فما ايضا لامين يامال، هاري كين، هل تشفع له ارقامه الفرديه باش ياخذ اللقب هذا ويكسر ممكن القاعده، لانه ديما الالقاب الجماعيه تحسم الامر، فما ايضا هالاند، فما ميسي، فما جود بيلينغهام، رودري، فيتينا، عثمان ديمبلي، ايضا اشرف حكيمي، ميكايل اوليسي، وكافراتسخيليا. هكا كملت معكم موعد هذه من أخبار رياضة، نتقابل إن شاء الله في معيد قادمة. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إشهار.
2: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. توجه نحو إحداث حوالي 1200 شركة أهلية وفق وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي أكد أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى الوزارة وهي حاليا في مراحلها الأخيرة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وتشدد على ضرورة التصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية. وزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تنظم غدا وبعد غد خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي التضامن. وزارة الشؤون الثقافية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 8 متصرفين بالمعهد الوطني للتراث، وتسجيل الترشحات عن بعد ينطلق ابتداء من يوم 30 من سبتمبر الجاري ويتواصل على مدى شهر. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد أن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، ويقتحم مدينة دورة جنوب الخليل وينفذ حملة مداهمات واعتقالات. وزير الخارجية الإيراني يطلع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مؤكدا ضرورة تحرك الدول الإسلامية إزاء انتهاك سيادة بلاده ووحدة أراضيها. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: ومعكم انتم مستمعينا مع كل من اختار لي ذا الوطنيه التونسيه مع الفريق زيده. وصلنا لساعتنا الثالثه، بدينا معكم الستة متاع الصباح وين ما كنتوا. نتصور لي توا برشا فيكم في الطريق في الثنيه، ثنيتكم زينه وين ما كنتوا، مرحبا بكم. في الساعه هذه ديما نبداو بضيفنا ضيف الماتينال اليوم كما قلت لكم رئيس الجامعه التونسيه للنسيج والملابس سي هيثم بوعجيله، يشرفنا في استوديو لذاع الوطنيه.
0: ضيف الماتينال،
1: نهارك زين سي هيثم؟ مرحبا.
2: صباح الخير، مرحبا.
1: شنحويلك؟
2: شكرا، نهاركم مبروك.
1: مش اول استضافه، اما الاستضافه هذه عندها خصوصيه لانها تجي بعد موعد مهم ومهم جدا. حضرته الجامعه وحضروا فيه معناها كبار المهتمين والمصنعين والعاملين في قطاع النسيج، مش في تونس فقط وانما في اوروبا والمتوسط، أيام 3 و4 سبتمبر 2026. كان في جمرت معك أنت ناخذ تفاصيل الموعد هذا المهم.
2: شكرا على الاستضافة والاهتمام.
1: مرحبا.
2: صحيح، هو تمت هالندوة الكبيرة هذية اللي ضمت أكثر من 150 فاعل ومصنع وصناعي اقتصادي جايين من البلدان الأوروبية الكل، جايين من بروكسل، جايين من الكونفدرالية الأوروبية للنسيج والملابس، جايين من المعهد العالمي، المؤسسة العالمية للمصنعي النسيج، جايين من كل الجامعات الأوروبية، وجايين من مجالس التصدير متاع النسيج في مصر والجامعة المغربية، جايين من الأردن، من تركيا. جامعة تونسية للنسيج والملابس متشرفة وفرحانة وفخورة كونها نظمت الندوة والملتقى هذية لأول مرة في البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الأورو متوسطية بالشراكة مع الكونفدرالية الأوروبية للنسيج. خدمة كبيرة 7-8 شهر، بناتنا ولادنا والفرق متاعنا خدموا عليها. احنا فخورين اللي نظمناها في تونس في وقت صعيب، في وقت صعيب جدا، لأنه بعد الأزمة الطاقية وبعد برشا حاجات صاروا في البلاد ساي انتهينا وفينا كذا، احنا موجودين هنا باش نخدموا، باش نحاربوا اقتصاديا وصناعيا واجتماعيا، خاطرنا احنا موجودين في البلاد هذية ويزمنا نقاوم ويزمنا نخدموا ونشتغلوا ونلقاو ونكونوا طرف في الحل وشريك في الحل متاع على مستوى اقتصادي على مستوى اجتماعي. فالوفات اللي احنا جبناه في تونس واستضفنا الناس هذوما في تونس، احنا استضفنا بين 150 و200 اجنبي في تونس، الغالبية متاعهم اوروبيين، فما زملاء المصريين والمغاربة والاخوة من تركيا ومن الاردن. جاونا دي تري او فونكسيونير من
1: هو كان الهدف نتاع المؤتمر بناء سلسله قيمه نسيجيه اورو متوسطيه اكثر قدره على الصمود اليوم باش خرجنا من هارين هذوما وبحضور كبار الفاعلين في القطاع.
2: هما خاطر جاو كيما نقولوا ما يعبر عليه بالانجليزيه حتى لي بوليسي ميكرز، معناتها لي بوليسي ميكرز معناتها جاونا الناس من المفوضيه الاوروبيه، جاء السيد وزير الصناعه تونسي، جاءوا سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا.
1: أما باش خرجنا سيدي؟
2: يعني جايك على خاطر هذوما الشركاء متاعنا متاع تونس، معناتها احنا باش حابين نخرجوا احنا والكونفدرالية الأوروبية للنسيج والملابس. احنا نحبوا نقويوا التموقع متاع البحر الأبيض المتوسط ومتاع أوروبا، المنطقة الأورو متوسطية، ونقويوا الضفة الجنوبية صناعيا على مستوى القيمة المضافة، ونجلبوا لها المزيد من الاستثمارات، نجلبوا لها المزيد من الطلبيات، نحطوا وصلتوا عليها الأضواء كمنطقة واعدة في المستقبل لتزويد السوق الأوروبية. فاحنا مع الكونفدرالية ومع المفوضية شفنا اللي واردات الاتحاد الأوروبي في مواد النسيج والملابس هي 160 مليار دولار، مليار أورو. قارة الإفريقية بما فيها حوض البحر جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط اللي هما برانسيبالمون تونس والمغرب

0: باش وفي تركيا وفي الأردن باش نخلقوا حوث أورو متوسطي أكثر تكامل أكثر اندماج وأكثر قوة ونجلبوا الانتباه خاطر بخلاف لي ديسيدور اللي جاوا معنا بخلاف لي انستيتيوشن فينانسيير اللي جاوا معنا دي براندز دا ماركيت وناس يعطيو لي كوموند وناس مهمين ياسر في المارشي دونك نجلبوا الانتباه نسلطوا الاضواء نوريو القدرات نتاع المنطقه نخلقوا اكثر علاقات واقوى تشبيك نتاع علاقات ما بين الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الصناعيين نقويو البيرفورمانس نتاع اللوجيستيك ما بين البلدان هذيا باش نكتسحوا اكثر بار دو مارشي يقول لك 10% و90% من اسيا 10% من الجنوب البحر الابيض المتوسط شنو يعني التيران موجود قدامنا علينا احنا نشتغلوا عندنا يد ممدوده من اوروبا عندنا العديد من العوامل نتاع التنافسيه يلزمنا نعرفوا كيفاش
1: نقويوا
0: في الصناعه تاعنا نستغلوا الفرص ونخلقوا المجال باش نكتسحوا اكثر دي بار دو مارشي
1: مش نرجعوا نحن ومش ندخلوا معاك للتفاصيل متاع الموضوع بالأرقام لكن قبل عنا ومضة إشهارية
2: إشهار
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: اريدو طور عالمك
2: إشهار
1: نحن نحكيو على ندوة دولية صارت بالعاصمة حول مستقبل القطاع متاع النسيج في الفضاء الأورو متوسطي وكان حاضر كما قال ضيفنا سي هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سي سلاح الزويري اللي قال اللي قطاع النسيج والملابس يواصل لعب دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في مجالات التصدير والاستثمار والتشغيل اليوم بالأرقام سي هيثم في المجالات هذوما صادرات النسيج الاستثمار في القطاع والتشغيل شنو عنا
0: عنا أكثر من 150 ألف موطن شغل عنا 1400 شركة فيهم شركات الصغرى والمتوسطة وفيهم شركات المتوسطة والكبرى عن منتوجات متعددة خاطر هو الميزة متاع تونس اللي هي متعددة المنتوجات مش مختصة كان في كرينو واحد ولا في حاجة واحدة ولا في سوق واحدة تلقانا معناتها النسيج متاعنا يمشي من الموذة والموذة بيدها فيها كما نقولوا احنا البريميوم وفيها اللوكس وفيها الأودغام تلقى عنا المايود بان تلقى عنا الجينز تلقى عنا سورية تلقى عنا البولوفير تلقى عنا التيشيرت تلقى عنا ملابس رياضية متاع البرفورمانس تلقى عنا لي فيتمون تكنيك تلقى عنا لي يونيفورم دي زارمي دي بومبيي حماية المدنية وغيرها متاع البلدان المتقدمة تلقى عنا النسيج الفني الطبي وشبه طبي تلقى عنا النسيج متاع السيارات ومتاع الطائرات ومتاع الباتيمون وغيره هوني انا باش نعرج على الارقام وقت اللي يقولوا 9.3 ولا 4 مليار دينار الارقام
1: صادرات خلال سنة 2025
0: هي في 24 23 24 25 الارقام تتقارب الكلها ما بين 9 و 9.6 مليار دينار انت والعام انت والسناء انت والسوق كيفاش يمشي الارقام هذوما ما فيهمش صادرات نتاع النسيج الموجه للقطاع السيارات وقطاع الطائرات وللأجهزة الطبية
1: مش محسوب معناها
0: مش محسوب
1: يعني الصادرات قيمتها أكبر من هكا برشا
0: أكبر وإحنا قاعدين نعملوا في مراجعة برفقة وزارة الصناعة الإدارة العامة للنسيج والملابس والمركز الفني للنسيج لحصر هالنومنكلاتور اللي هما موجودين ومش محسوبين في النسيج مي محسوبين في الصناعات المعملية هذا كله معناتها راهو حتى اللي معمول راهو منش قاعدين نقولوا هذوما الأرقام وذكا هو وغادي وين يزمو نوصلوا احنا متأكدين اللي لو كان غدوة فما مناخ عمل جيد اللي غدوة لو كان فما مناخ تمويل فمني جيد اذا كان فما اسعار تمويل تكون في مستوى البلدان اللي تنافس فينا مش اسعار غالية كما اللي عنا اليوم كي
1: تكون البلدان اللي تنافس فينا مصر مثلا المغرب
0: المغرب مصر جنوب شرق اسيا
1: تركيا فتناها ما عادش تنافس فينا
0: هي تركيا مش حكاية فتناها هي تركيا تبقى بلد قوي معناتها هي بلد معناتها اكثر من 95 مليون ساكن بلد

0: استثمرت برشا في الصناعة في التجديد في الخلق والإبداع، يبقى عندها مارش كبيرة اللي عملتها في التصنيع وفي الصناعة وفي الاندماج الصناعي، ولكن في التنافسية وفي كلفة المنتوج الحقيقة أنا ما نقوله خطر أحنا أنا تنافسية أكثر منها، ما يلزمنا نعرفوا كيفاش نستغلوا الفرصة. اليوم الحقيقة وين فما نمو برشا متاع استثمارات، وين فما نمو برشا متاع إنتاج، هي مصر نظرا لزافونتاج الأسبقية اللي عندهم على مستوى أسعار الطاقة، الكهرباء والغاز والماء، هما الأسعار منخفضة جدا وقت اللي تقارنها بتونس وبالمغرب وبغيرها. مغرب اليوم تتمتع بمناخ استثمار، مناخ بنية تحتية خارقة للعادة، ولذلك احنا ما انت اللي نتمنى واللي تكون فما نهضة واستفاقة في تونس
1: في الإطار هذايا،
0: ما احنا نحن نحكي على الاستثمار في الخل في مناخ العمل وفي ظروف العمل، لانه احنا الحقيقه راهو الحقيقه معناتها نشوفوها حتى تناقشنا برشا مع الاخوه المصريين مع الاوروبيين، راهو التونسي والسيكتور بريفي القطاع الخاص التونسي والمهندسين التوانسه والاطارات التوانسه والفنيين التوانسه والعمال والعاملات والعمال المختصين التوانسه، رانا قادرين باش نعملوا العجب الحقيقه، عندنا من الديكستريتي وعندنا من الذكاء وعندنا من
1: التنشاط
0: اللي كوننا نجموا نخلقوا قيمه مضافه برشا ونجموا نضاعفوا قامنا ونطلعوا بيهم في مستوى عالي جدا. أما احنا نبقاو مكابلين بمناخ عمل الحقيقة غير جيد، بقوانين مكابلة وبتراخيص وببرشة حاجات اللي ما تسهلش العيشة متاع المؤسسة يوميا، هذا بخلف لفات اللي في الكثير من المناطق اليوم إذا كان أنت تحب تفتح مصانع باش تشغل مئات ولا ألاف ما هوش سهل باش تلقى، نظرا لعدم توفر النقل العمومي، نظرا لعدم توفر القرب الجغرافي نتاع المناطق السكنية للمناطق الصناعية اكسيتيرا، والعديد من العوائق الحقيقة تعطل في القطاع الخاص التونسي الصناعي اللي هو يخلق الثروة الوطنية، اللي هو يعزز الثروة الوطنية ويعزز الاندماج الاجتماعي. فالصعوبات هذه الكل معناتها قاعدين نعملوا باش نذلوها الحقيقة، كي نشوفوا مع الوزارات ومع الإدارات يسمعوا فينا بعض الحاجات اشتغلنا عليهم وقدمنا فيهم، البعض الآخر صعيب ياسر خاتم فمش سنكرونيزاسيون كبيرة على مستوى
1: الجهاز. كنت عنا جلسة مع سيد الوزير وتحدثتوا في أبرز التحديات اللي نواجهها اليوم، على خاطر حكيت أنت على التنافسية وهذا مهم في ظل المنافسة العالمية الكل والتحولات اللي تعرفها الأسواق الأوروبية اللي هي أسواقنا التقليدية وارتفاع كلفة الانتاج اليوم مع مشاكل الطاقة. اليوم نتسألوا كيفاش القطاع هذايا في بلادنا ينجم يحافظ على القدرة متاعه التنافسية، كيفاش ينجم يخلق القيمة المضافة. بديت أنت طرحت مجموعة من الإشكاليات بما في ذلك الجانب القانوني وأزمة الطاقة، ثم مع سيد الوزير شنو النقاط اللي تم نقاش فيها؟
0: احنا ديما نحاول نكونوا بنائيين، احنا مش نجيو هوني ولا نجيو مشيو سيد وزير ولا نمشيو الحكومة ولا إدارة باش ننتقدوا هكاها، احنا نمشيو ونقولوا احنا نجمو نكونوا واجهة من الحل في تونس، احنا ناس صناعيين وطنيين نستثمروا باش نشغلوا، نحاولوا نعرفوا شنو نقاط قوتنا، نعرفوا شنو نقاط ضعفنا. نقاط قوتنا تتموقع في ريادة الأعمال، في الصناعة، في التكنيك، في الفني، في الخلق والإبداع.
1: وشنو نقاط ضعفنا؟ كلفة الإنتاج، اليد العاملة، تمويل، الطاقة، أجل التصدير.
0: نقاط ضعفنا هي كما قلت لك مناخ الأعمال، هي التراخيص، هي أسعار التمويل، هي البنية التحتية، ضعف البنية التحتية، كسوا معناتها هي الاتراكتيفيتي معناتها الجاذبيه نتاع البلاد باش تجذب اكثر استثمارات نوعيه، فهمتني؟ وهي الحقيقه مثلا وقت اللي تبقى عندك قانون صرف معناتها عنده 50 سنه هذاك هو والقوانين الجديده تكتبت وما تعدتش وما تفوتتش وما دخلتش حيز التطبيق وما تبدلتش، هذا كله معناتها الحقيقه يكبل المعاملات ويكبل المبادلات ويعطل فهمتني التقدم الصناعي والازدهار. زيد على هذا الكل فهمتني الاكتشاف بدينا عملناه ونشموا في رائحه الازمه الطاقية سناء كليناها اون بلان فوي، معناتها الحقيقة في هذه الكل وقت اللي انت صناعي يجي يتموقع يحل صناعي يشغل مئات وآلاف يلقى روحه يزمو يتكفل بالنقل العمومي نقل
1: متاع العبيد،
0: يلقى روحه تو يزمو يتكفل بالطاقة متاعه يلقى روحه يتكفل برشا حاجات اللي هي من مشموليته، خاطر هو يزمو يركز على خلق القيمة، يزمو يركز على الخلق والإبداع، يزمو يركز على البرفورمانس اندستريال نتاعو، ويزمو يركز على التشغيل ولا جودة التشغيل. سامحني، وقت اللي احنا نجيو نركبوا له يتلهى بالطاقة، يتلهى بالنقل، يتلهى برشا حاجات أخرى، بربي سامحوني.
1: خلينا نسأل السؤال.
0: لا لا لا لا لا
1: لا لا لا خاطر زيدة، أما خلينا نسألك أنا، نعرفوا نحن القطاع وأهميته، وفي نفس الوقت نعرفوا بلادنا وظروفها، في نفس الوقت النجم نقول لك اللي قطاع النسيجي يستهلك برشا ماء، اللي قطاع النسيجي لازم يعمل انتقال نحو الرقمنة والتكنولوجيا النظيفة، هذا الكل شكون يعملوا؟ ما هو يعملوا المصنع، والعديد من الشركات الكبرى في العالم توفر النقل للموظفين نتاعها، مش بالضرورة أنه الدولة توفر نقل لكل العاملين في كل المؤسسات لا الصناعية.
0: لا لا يعني جيتك أولا فما حاجة نوسيون غالطة في حكاية الماء. قطاع النسيج يستهلك برشا ماء عموما، ولكن الواقع التونسي واقع آخر. علاش الواقع التونسي واحد واقع آخر؟ أنت عندك 1400 ولا 1500 شركة، 10% منهم فقط يستعملوا المياه في البروسيس نتاعهم، لأنهم الأخرين يشتغلوا في اللابيمون، معناتها ما يستعملوش المياه، لا يصبغوا، لا يعملوا فينيساج، لا يعملوا ديلافاج، باش نبداو واضحين. ثانيا، أنت اليوم لو كان تخرج وتعمل إحصائية، أكثر قطاع مجهز بالطاقة النظيفة الفوتو فولتايك هو قطاع النسيج والملابس. عندنا 380 مؤسسة مجهزة برغم التعطيلات الإدارية، لأنه في تونس الوقت متاع إنجاز المشروع أسرع من وقت تخو أوراقك وتراخيصك.
1: هذا ينتفقوا فيه الناس الكل والكل متفقين معك.
0: ثانيا، أقوى أكثر ناس أخصائيين في رسكلة المياه وفي التكنولوجيات اللي تستعمل أقل المياه في تونس هو قطاع النسيج. احنا قطاع النسيج عنا محطات متاع رسكلة المياه موجودة في ولاية المنستير، ولاية سوسة، ولاية المهدية، ولاية بنزرت، ولاية نابل، ولاية زغوان، محطات ما بين 1000 و2000 متر مكعب ماء يوميا يترسكلوا ويتعاود الزج بهم في البروسيس تاع الانتاج. نمشي وغاديك. انت قلت لي فما بلدان اخرين ينقلوا، بلدان اخرين ينقلوا، شوف مناخ الاعمال اللي عندهم، شوف التسهيلات الجبائيه اللي عندهم،
1: حسب الامكانيات اللي عندهم. زيدا كل بلاد وامكانيات.
0: ليه عاد اللي عندهم الامكانيات ما نحكيوش، ما يعملوش ترانسبور الشركات، اللي عندهم امكانيات تو فامياخ، عندهم النقل العمومي يخدم مليح، الامور الطاقيه فهمني اكثر من
1: مليح. اليوم كي تقولي الجامعه التونسيه للنسيج والملابس تطلب من الدوله والجهات المعنيه انها تبدل الاطار القانوني لانه يلزم تحينه، نحن نمشيو معاك هذايا 100%. مشاكلنا الاداريه وفي كل القطاعات نعرفوها، البطء وارجع غدوه وجيب الورقه الفلانيه وكذا، وهذايا متفقين عليه. لكن في نفس الوقت انت قلت نحن نطرح الحلول. اليوم قطاع النسيج في تونس خلال السنوات الخمسه القادمه شنو استراتيجيته؟ هل انكم فائلين؟ الرهان الأكبر بالنسبة لكم كصناعيين شنو هو اليوم؟ كيفاش ننوعوا الأسواق متاعنا؟ كيفاش معاش نكتفيوا بالأسواق الأوروبية؟ الاستثمار الأجنبي في بلادنا في القطاع، وهل أنه فما تعاون تونسي أجنبي ولا المستثمر الأجنبي واللي قلق المستثمر التونسي؟
0: لا لا،
1: كيفاش تراها الوضعية اليوم؟
0: لا لا، المستثمر الأجنبي بالعكس هو يدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية، يدعم الصناعة التونسية، وبالعكس احنا فخورين في الجامعة التونسية لأنه حتى في المكاتب متاعنا التنفيذية والمجالس الوطنية والجهوية عنا الإخوة والأصدقاء الأجانب كلهم أعضاء معنا، وهما يتكاملوا معنا وإحنا نتكاملوا معهم. وبالعكس احنا معناتها حاجة من القوة متاع تونس هي كالصداقات اللي موجودة عالميا على مستوى دبلوماسي وعلى مستوى جغرافي وعلى مستوى اقتصادي مع البلدان الأخرى.
1: ورغم الصعوبات تبقى تونس جاذبة للمستثمر الأجنبي في قطاع النسيج.
0: لا مش كان قطاع النسيج، احنا مانيش باش نحب ننفرد بقطاع النسيج.
1: انت مختص في القطاع.
0: وقت اللي تجيب الجاذبية، لا انا مختص في الصناعة. سنتي من بعد قطاع النسيج حاجة أخرى، مي مشاكل الصناعة هي بيدها في النسيج، في الأوتوموتيف، في الأيرونوتيك وغيرها. دونك إذا كان فما جاذبية راهي جاذبية للجميع. إذا كان ما فهميش جاذبية، ما فهميش جاذبية للجميع. اليوم الحقيقة بعد الأزمة الطاقية بوان دانتيروغاسيون كبير، صعوبات كثيرة، جاونا العديد من الرسائل، العديد من الميساج، ماذا بينا الحقيقة أعلى هرم متاع السلطة التنفيذية يسمعنا أكثر، على خاطر احنا البلاد هذية راهو قطاع الخاص والقطاع الصناعي الخالق للثروة بصفة استثنائية، que ce soit un essiche, ou automotive, ou aéronautique, ou agroalimentaire, ou électronique, ou TIC.
1: Cinéa.
0: Cinéa. راهي قادرة باش تنتقل بتونس في مستوى أعلى وأكبر صناعيا اقتصاديا. بطبيعة الحال لما تقول صناعيا واقتصاديا باش تقول اجتماعيا، لأنه أكثر ما تطلع الفالور أجوتي والقيمة المضافة، أكثر ما المؤسسات الصناعية تكون في وضعية أحسن، أكثر ما جودة الشغل تزيد، أكثر من الأجور تزيد بطبيعتها، لأنه إذا كان الشركة هي تبدأ وضعيتها مريحة وترى القدام عندها أمان واستقرار جبائي واستقرار اقتصادي واستقرار أمني واستقرار وتطور في البنية التحتية، شنو اللي يصير؟ يصير اللي هي تزيد تستثمر، يصير اللي هي تزيد تأخذ الثقة وتعطي الثقة، ولذلك تكون عندها أريحية أكبر في تحسين جودة الشغل، في تحسين بنيتها التحتية، وفي تحسين أجورها، وفي تحسين فهمتني الانجاجمون الاجتماعي نتاعها.
1: فاصل اشهاري اخر ونرجع نختموا معاك سي هيف.
2: اشهار بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اشهار يوم سعيد في الإذاعة الوطنية نبيلة لكل مستمع موعد.
4: منوعات تصنع الفرحة،
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
4: فقرات ثقافية تثري الفكر،
3: محتوى متجدد
4: وأصوات متنوعة،
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: إشهار
5: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: إشهار
5: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
3: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
4: منوعات، برامج اجتماعية،
3: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
3: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: إشهار
5: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر شبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
1: مرحبا بكم مرة أخرى. 8:34 دقيقة، نجد التحية لسي هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس. باش نختموا سي هيثم، الأولويات اليوم، الأساسيات اليوم، العاجل بالنسبة لكم.
0: والله نختموا ما العاجل بالنسبة لنا هو ساعة معناتها ميساج دو كونفيونس من طرف السلطة التنفيذية على كيفية معالجة الأزمة الطاقية، وعلى كيفية إعانة الشركات، خاطر مش الشركات الكل تقدر باش تستثمر في سيادتها الطاقية الذاتية معناتها كشركة. دونك يا تسهيل التمويلات وبسعر متميز، بسعر باهي يناسب، خاطر السعر متاع التمويل في تونس 12% إلي إنورم، فهمتني، 12% سنوي إلي إنورم. دونك هذا معناتها ميساج دو كونفيونس. استقرار في الجانب الطاقي عندك في الجبايه، على خاطر في الاخر بكل انا نحب نذكر انكور اون فوا، راهو القطاع الصناعي والاقتصادي المهيكل هو اللي قاعد ياكل على راسه في كل قانون مالية. قانون المالية معمول بطريقة متاع كومتابيليتي مش طريقة معناتها متاع قولوا احنا ريادة في الأعمال وفي الاقتصاد اللي تخلي البلاد تقدم. نعملوا شنو يزمنا ندخلوا شنو يزمنا نخرجوا، شكون هم اللي مهيكلين دونك ظاهرين، هما يزيدوا ياكلوا على روسهم. وقت اللي هذوكم يزيدوا ياكلوا على روسهم صحيح بوتيتر نلقاو حل كورتيرم وكل شيء، مي في الاخر على المدى المتوسط والبعيد باش تنقص الثقه، باش ينقص الاستثمار، باش ينقص التشغيل، باش ينقص الربح، باش ينقص برشا حاجات. شكون اللي قاعد يزيد
1: الاستثمار؟
0: مش قاعد يزيد الاستثمار، الاستثمار هذاك
1: اللي تفهمنا في بدايه كلامك
0: هذاك مش استثمار، صادرات هذيك، لان احنا الناس وطنيين في الاخر نحبوا نخدموا لروحنا.
1: زيد قاعد المؤسسات ورجعت الديناميكيه،
0: ما هوش كافي.
1: ها قلت مش نحلوا معامل جديده ناشئه عامله، يعني فما استثمارات جديده.
0: لا اعطيتك مثال، اذا كان واحد اليوم يحب يجلب استثمار ويحب يخدم مئات والاف راهو ما يلقاهمش على خاطر ناقص نقل، على خاطر فميش مناطق سكنيه.
1: انا ما قلتليش زيد عليه اللبسه تمشي وتغلى
0: توا شويه تفرعت بيا برشا، خاطر كان تحبني نعطيك جواب ناجع ومركز وراكز بالموضوع بالموضوع، فهمتني؟ انت سالتني شنو يلزمنا باش نقدمه، شنو ما طلبنا. انا نقول لك عندك قانون صرف بالي يزمو يتبدل مكبل الناس الكل، عندك استقرار جبائي يزم يراه باش يعزز الثقه وناس ترى قدامها 25 سنين باش تقدم، عندك تراخيص فهمتني وتسويه وضعيات نتاع المؤسسات المنتصبه الكل، وعندك فهمتني الرفق والنظر للقطاع المهيكل الصناعي كعمود فقري للاقتصاد وللعامل الاجتماعي، والتركيز اكثر على تدخيل المنظومه اللي غير مهيكله في الاقتصاد باش تهز الحمل معنا ونقصوا شويه من التحامل الكبير على القطاع المهيكل، وهكا نجموا نمشيوا الاكثر عداله جبائيه وعداله اجتماعيه، وهكا البلاد كلها تقدم مع بعضها. الجاذبيه نتاع البلاد وقت اللي تدخل تلقى مطار ماهوش نظيف، تلقى الدنيا لوسخ في كل بقعه، تلقى السيرفيس الخدمات ما هيش في المستوى، تلقى الاداره رزينه، تلقى تراخيص رزان ما تاخذهم كان ما تعدي اشهر وسنوات. احنا ولينا منعوتين بسبوع بالحاجات هذيا، دونك هذيا الكلو لو كان معناتها نرجعوا عندك استقرار وحل نتاع الازمه الطاقيه، الهيكله نتاع المؤسسات العموميه، الخسائر نتاعها اللي متحملتها لكل المؤسسات المهيكله والاقتصاد المهيكل، الاقتصاد الموازي والباراليل وكله اللي مش مساهم في الجيبيه مش مساهم في الاقتصاد بحتى طرف يجب ان نلقاولو حل، الجاذبيه نتاع البلاد اترافيغ تحسين متواصل للبنيه التحتيه، واستقرار جيبائي وثقه ما بينات المصنعين واصحاب الصناعه ورواد الصناعه والحكومه والدوله في اعلى هرم السلطه باش نبنيو تونس اللي هي بلاد تتقدم، بلاد تتحسن كل يوم كل جمعة كل شهر كل عام. ما نجمو نبنيوها إلا بالثقة مع بعضنا، ما نجموش كل واحد في تركينته، فهمتني؟ وإحنا هنايا مستعدين تمام الاستعداد للعب دور تاريخي للتحسن وللتطور وللإيفوليسيون إيكونوميك وسوسيال نتاع البلاد. مي ماذا بينا نكونوا مع بعضنا سلطة قطاع خاص سينيعي مهيكل، بيان سور مهيكل، احنا ضد كل ما هو مش مهيكل، ضد كل ما هو موازي، ضد كل ما هو ما يحترمش القوانين نتاع البلاد التونسيه، وزاده قوانين نتاع البلاد التونسيه واطارها التشريعي واطارها القانوني يلزم يتطوروا ويسيروا. ادارتنا وزاراتنا شركاتنا العموميه لازمها تسير العهد نتاع الانتقال الرقمي والانتقال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتحسن من لي بروسيس نتاعها باش نجموا نطلعوا الناس كل ما بعضنا بالبلاد هذيا. وراهو كان نطلعوا بالاقتصاد وبالصناعه وبالخدمات وبالتربيه وبالاخلاق وبالثقافه ما إلنا الا البلاد نحسنوها. عندنا الذكاء الكافي، عندنا الامكانيات البشريه الكافيه، عندنا الموقع الطبيعي متميز وممتاز وغني زاد راهو بليكوت نتاعو اكثر من 1300 كيلومتر، بجبالو بغاباتو ببحارو بفلاحتو بجنوبو بصحراءو بكل شيء. راهو عندنا ما يكفي باش ننهضوا بالبلاد هذيا، يكفي كونو الذكاء التونسي قطاع عام مع قطاع خاص مع سلطة تنفيذية يكونوا صريحين، يكونوا سانسير مع بعضهم، ويكونوا مأمنين بعضهم، ويقع الأمان وتقع الثقة، وتشوفوا البلاد كيفاش تطلع صاروخ
1: إن شاء الله القادم أفضل. شكرا لك سي هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس. نهارك أسعد الأيام.
0: شكرا يلا.

0: بيكم مستمعينا، وصلنا للربع ساعة الأخرى من حصتنا توا 8:45 دقيقة اللي بدأوا معانا من البداية. نرحبوا بيهم مرة أخرى، واللي التحقوا بنا الآن نقولوا لهم يومكم سعيد وأهلا وسهلا. مش نمشيوا توا القطاع آخر من الصناعة، مش نمشيوا للفلاحة، وزارة الفلاحة اللي تقدم مجموعة من النصائح مع الحرارة اللي ما زالت متواصلة. مش نستقبلوا معاكم ضيفنا الآن عن طريق الهاتف، هو سي رؤوف الذواتي عميد الأطباء البياطرة، مع هو مش نستفادوا ومش نعطيه مجموعة من النصائح خاصة لمربي الحيوانات، كيفاش ارتفاع درجة الحرارة اليوم تنجم تأثر عليهم، وشنو أكثر الأنواع بتاع الحيوانات اللي تتأثر. الفلاحة يهمهم أكثر الموضوع، ومربي الماشية ملا أعطيني وذنك أنت اللي توا تخدم في القطاع هذي. خلينا مع بعضنا نقوله يوم سعيد سي رؤوف الذواتي، أهلا وسهلا.
1: خير ومرحبا بكم ومرحبا بكيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك. إذا نبدأ مباشرة بالنصائح وتأثير موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة على صحة الثروة الحيوانية متاعنا. كيفاش تأثر الحرارة على الحيوانات، وشنو أكثر الأنواع تأثرا؟
1: هي لاحظنا الفترة هذه خاصة فترة الصيف معناها حرارة مرتفعة جدا، وفي المدة هذه الأخرانية في بداية آخر شهر أوت وبداية شهر سبتمبر حرارة مرتفعة مع رطوبة مرتفعة، وهو ما يأثر على معناها الحيوانات نسموه الإجهاد الحراري، معناها باللغة الفرنسية ستريس ترميك. الحيوانات معناها الأكثر عرضة ومعناها الحساسة برشا للإجهاد الحراري هي الأرانب، الدواجن، والأبقار الحلوب.
0: وشنو أبرز علامات الإجهاد الحراري اللي يلزم ينتبه لها المربي؟
1: بالنسبة للأرانب والدواجن في الأغلب بيكون التربية متاعهم في معناها نقول احنا في دي باتيمون فما فيها التهوي او التبريد، معناها الخطر يظهر خطر وقت ثم انقطاعات التيار الكهربائي، وهذا ما لاحظناه معناها في الفتره تاع الصيف مع انقطاع التيار الكهربائي ثم معناها سجلنا حالات نفوخ لدى مربي الدواج. بالنسبه للابقار معناها الحالات هي تبدا من الاول تنقص الانتاج تاع الحليب، تبطل مع اشتياك الماكله بالبدايه، معناها تولي تاكل شوي شوي هكا معناها تاكل كونسونتري ومع اشتياك لك البن والقرط، وبعد شوي بشوي تولي تلهث، معناها تلهث برشا، التمبيراتور معناها السخانة بتاع جسم الحيوان تطلع برشا، وفي الآخر تنجم تصير حالة نفوق.
0: واضح، وذيك علاش رينا النفوق كما قلت أنت سواء دواجن ولا مؤخرا الأسماك زادة، معناها ذي الكل نتيجة للإجهاد الحراري.
1: الإجهاد الحراري.
0: باهي، في الحالة هذيا يلزم تعديل مثلا توقيت تقديم الأعلاف خلال موجة الحر، يلزم تغيير الماء أكثر من مرة، شنو السلوكيات اللي المربي يلزم يبدلها لأنه الحرارة قوية؟
1: هي السلوكيات خاصة في التظليل، معناتها في حالة الأبقار الحلوب والأبقار بصفة عامة لازم نوفر لهم معناها مكان أماكن للظل بعيد معناها على أشعة الشمس. يجب يكون كمكان مهوي في تاوية باهي باش الهواء يدخل معناها ويبرد المكان. توفير الماء، معناها ماء نظيف بارد بكمية كافية للحيوانات، وتحسين التهوية والتبريد في معناها في اللي باتيمون دلباج ولا في الأماكن حطوا فيها الحيوانات متاعنا.
0: فما أدوية ولا مكملات ولا أملاح معدنية تنجم تتقدم مثلا للحيوانات مش يتجاوزوا الإجهاد الحراري أو مش يتجاوزوا فترة الحرارة المرتفعة؟
1: هو ثم فيتامينات معناها تنقص الإجهاد الحراري، أما معناها تبدأ معناها تحرر الحرارة مرتفعة والرطوبة مرتفعة حتى الأدوية ما عادش تعطي مفعولة والفيتامينات ما عادش تعطي مفعولة.
0: وقت اللي يبدأ يلهث أي تفضل سامحني تفضل.
1: معناها لازم خاصة معناها الحاجات هذا اللي كنت نذكر فيها متو التظليل، الماء بارد، التهوية هي باش نجموا نجيبوا بها الموجة تاع الحر والرطوبة المرتفعة.
0: باهي، في حال ظهرت على الحيوان العلامات اللي قلت عليها أنت، لهثة شديدة ولا فقدان التوازن ولا البقرة اللي ما عادش تعطي الحليب كما مستانسة، يلزم المربي يمشي فورا للبيطري
1: وإلا يتصل فورا بالطبيب البيطري باش هو يتدخل ومعناها يحاول يتدخل يعطيه معناها الدويات اللازمة ويعطيه النصائح اللازمة باش يعني يعينه على عين مكان معناها أماكن التربية، يعطيه نصائح ويداويه في حالة معناها كانت بقرة تسحق الدواء يداويها.
0: معناها الفترة والموجة متاع الحر اللي تعدينا بها أثرت على الثروة الحيوانية متاعنا؟
1: أي أثرت بالطبيعة، كنا قبل نتحدث على التغيرات المناخية والأمباكت متاعها، معناها تأثيرها، تو اللي نشوف التأثير متاع التغيرات المناخية معناها الحرارة المرتفعة جدا عدينا بها فترة الصيف ومع الرطوبة في هالفيود هذه نتاع الخريف من آخر أوت وأول سبتمبر.
0: نخلي كلمة الختام ليك، الكلمة اللي توجهها لأي فلاح وأي مربي يسمع فينا الآن.
1: نحاولوا معناها نوظفوا تعليمات اللي هبطتها والبلاغ اللي هبطت وزارة الفلاحة، معناها نلتزموا به، وفي حالة معناها أي حاجة نتصلوا بالطبيب البيطري المباشر باش يدخلوا يشوف لنا الحياة نتاعنا.
0: شكرا لك سي روف الذويدي عميد الأطباء البياطرة، تحية ليك وتحية من خلالك إلى كل مربي الحيوانات والفلاحة في تونس، لأنه بالحق الموجة هذه تثبت خاصة الدواجن اللي هي أكثر حساسية للحرارة في نفوق مجموعة كبيرة مع انقطاع الضوء. ثم نفس الشيء بالنسبة للأسماك، رينيه مؤخرا وهذا ما يسمى الإجهاد الحراري اللي أثر على الثروة الحيوانية متاعنا. 8:51 دقيقة، نرجع للموسيقى وهاو شنو باش نسمعوا.

0: أبو سعيد من 6 للتسعة مع نبيل عبيد.
1: وتوا 9 غير 4 دقائق يعني وصلنا لنهاية يوم سعيد بالنسبة لليوم. عملنا فيه جولة بين قانون الشغل والضمان الاجتماعي وتحدثنا على التقاعد المبكر. أعطيناكم أحوال الطقس، أخبار البلاد وأخبار العالم، أيضا أخبار الرياضة، تحدثنا على السياحة وخاصة السياحة الصحراوية والواحية ومشينا بكم التوزر، تحدثنا على الفلاحة وختمنا بنصائح لحماية ثروتنا الحيوانية، كما تحدثنا على الصناعة وقطاع النسيج والملابس في تونس. كانت هذه فقرات اليوم، مواضيع اليوم. أي تعليقات أو ملاحظات أو اقتراحات مرحبا بكم. ديما تلقاو كل الحوارات على صفحتنا وكل برامجنا أيضا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك، على صفحتنا على اليوتيوب، على صفحتنا على الانستغرام، وابقوا ديما معنا على موجاتنا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. هذا مسك الختام، صوت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة على طرف جناحك. غدوة نتقابلوا كالعادة من 6 لـ 9. نهاركم زين، في لمن وبس.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM. إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين لسنة الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وتشدد على ضرورة التصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير السياق القانونية. وكالة تقييم المخاطر بوزارة الصحة تدعو إلى الانتباه عند اقتناء الأدوات المدرسية وخاصة الملونة منها، محذرة من احتوائها على مواد كيميائية مضرة بالصحة على المدى البعيد. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحتضن إلى غاية 12 من سبتمبر الجاري تظاهرة الأسبوع الوطني للروبوتيكا. التظاهرة تجمع نخبة من الخبراء والكفاءات الوطنية والدولية، وتتضمن برنامجا متنوعا يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية، ويهدف إلى تمكين الشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول تستجيب لتحديات المستقبل. في العالم، حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تتراجع هذا الأسبوع بعدما هددت إيران أمس بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء منطقة الخليج معرضة للخطر، بما في ذلك مصالح الولايات المتحدة في قطاع النفط والغاز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد عملياته في الضفة الغربية المحتلة، ويطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفات شرقي القدس المحتلة، ويقتحم مدينة دورا جنوب الخليل، وينفذ حملة مداهمات واعتقالات. واشنطن تتحدث عن مفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، وموسكو وكييف ترجحان إطلاق عملية التفاوض قبل حلول فصل الشتاء. ختام الموجز، قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
7: نحب نطرح موضوع يمس المواطن التونسي يومين وبشكل يومي، هو موضوع التاكسيات. الحقيقة التاكسيات الكل ولت معناها بالابليكاسيون، والابليكاسيون بصراحة غالية برشا، معناها توصل 3 أضعاف وساعات 4 أضعاف في السعر العادي. ولينا نلقاو صعوبة كبيرة كبيرة برشا باش تلقى تاكسي، معناها تاكسي عادي باش توقف تاكسي حاجة ولت شبه معناها مستحيلة. وقت تشوف توا في السخانة، وإحنا معناها تعبنا الحقيقة، الوضعية تعب ياسر، شتي زاد جاي. المطلوب هو مش نمنعوا التطبيقات، بالعكس معناها التكنولوجيا هي حل ممتاز وتعاون، لكن لازم الأسعار تكون عادلة والخدمة منظمة والقطاع هذا يكون مراقب باش ما يأثرش على الميزانية متاع المواطن. شكرا.
6: وصل صوتك.
8: رقمنا عندنا في تونس مفهومة يظل مختلف على الرقمنا في العالم. عاودوا يطلبوا منك عاودوا تسجل صغير أول وجديد السيت عاملين جديد بلاتفورم ما فهمناهاش. تدخل للسيت كي توصل تبدأ تعمل في الليزيتاب، يا إما تلقى اسم صغيرك مش موجود كما أنا صار لي مثلا بنتي ما فهمناش اسمها أصلا، قيد جملة معناتها عندها توا 6 سنين تقرأ توا اسمها مش موجود، لازم تمشي تعاود توا تطلع مضمون وتصبه من مانويل ما نعرفش كيفاش معناتها، يا إما اسم المدرسة اللي يقرأ فيها صغيرك مش موجود ما همش حاطين الليست الكل. تعاود يلزم يعمل كارتة باش ينجم يسجل بها، تمشي للبوسطة بيان شوير البوسطة لازمها ديما معبية ضربونية باش نجم تطلع كارتة. كيف ما كيف اللي عنده كارتة كي اللي ما عندوش يلزم الناس كل طلع ما نعرفش علاش تفرض عليه باش يعمل كارتة باش ينجم يسجل بيان شوير باش ينجم يسجل عن بعد وبعد تهزله عن قرب. علق ويحبوا يوقفوه في البوسطة بالساعات ويوقفوه في البلدية بالساعات ويوقفوه في التبيبلينات بالساعات على حاجات تجاوزها العالم الآخر سنوات ضوئية. فخليهم رجعونا للجوابات 4 تصاور و4 جوابات كما قرينا احنا وكما رسمنا احنا قبل.
6: وصل صوتك.
9: دخلت وقت البلاتفورم الجديدة فهمت باش تعمل انسكريبشن، تبعت في انسكريبشن معناها كل شيء. انا بعنا قديم مش جديد معناها ولادي زوز عندهم معرف وحيد عاملينها من قبل معناها من اللي هبط البلاتفورم من اللي وقت يطلب المعرف الوحيد. كيف عملت الانسكريبشن توز تبعت عدد نيسانس تحط تاريخ الولادة وكل شيء كم تعمل كل شيء تقول لك انا جات تثبت كل المعلومات ونرجعوا لك. اوكي ابغى ما فما سانكرونيزاسيون بين الباز دوني تاع وزاره التربيه والحاله المدنيه اللي هي البلديه. علاش حطت وزاره الكومونيكي قالت انه نؤجل المواعيد التقسيم على البعد الى موعد لاحق على خاطر البلاتفورم الجديده هذيك اللي قدوها فيها مشكله. المشكله انه الخلاص حاطين المود بايمو وقت تكمل تعمل الاسكريبشن وتعدل البايمو وينيك مو كارت بوستال كهو تشريها من البوست. انا برشا مواطنين خرجوا زملائي يخدموا عندهم كارت بنكير دونك ديكو صارت كومبرومو في البوست وفيهم الكوارت دونك صارت اشكاليه عاودوا حبسوا عليها وعاودوا فهمتني قالوا نأجلوا الموعد لاحق وبعد ظهر لي بعد كيت 10 ايام عاودوا صلحوا البلاتفورم وقدوها توا سافا توا قعدت نستنى 24 دخل سي بون نلقاها معناها ترسمت وغراتوي بالنسبه لي خاطر قديم فهمت رسمته من الزوج فهمت هما خذيت وقت وتعطلت برشا المواطنين.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم كالعادة تاخذكم في فسحة مع أغانينا التونسية، من الكلمة للحن للأداء. والأغاني اللي نقترحوها عليكم اليوم هي بإمضاء الشاعر الغنائي قاسم الشريف. ملا مرحبا بكم الناس الكل من توا وعلى امتداد ساعة من الزمن نقضيها مع الكلمة والنغم.

0: طاير.
1: هذه غنية ليكم.
2: هذه غنية ليكم.
3: يا طاير في الجو العالي، هكا غني لكم قاسم كافي من كلمات قاسم الشريف وألحان علي الحشيشة. وهنا نذكر كل مستمعين اللي تحقوا بنا في الاستماع أنه أغنينا اليوم مش تكون كلها بإمضاء الشاعر الغنائي قاسم الشريف. قاسم الشريف صحيح هو شاعر غنائي، قدم العديد من الأعمال كيما اللي سمعناها منذ قليل وعديد الأسماء الأخرى اللي تعامل معاها، لكن زاد قاسم الشريف هو منتج برامج إذاعية اختصاصه خاصة برامج الأطفال. لكن إلى جانب هذا، قاسم الشريف كان الطيبة، كان الروح الخفيفة، كان الأناقة، كان إنساني بأتم معنى الكلمة، وممكن نطلق عليه كلمة فنان في المطلق، لأنه كان فنان في اختياره للكلمات، في كلماته الشعرية، كذلك في طريقة تقديمه الإذاعي، وحتى على مستوى إنتاجه للبرامج الإذاعية كان متميز من خلال الكلمات اللي قدمها للنشأة. هذاك علاش اليوم حصتنا مش تعنى بجانب آخر من حياته اللي هي أشعاره والأشعار الغنائية تحديدا اللي قدمها المجموعة من الفنانين. كيما الفنان علي الرياحي، إيه نعم، سي قاسم الشريف قدم كلمات شعرية لسي علي الرياحي، لحنها وأديها، وكانت بعنوان من يوم ما عرفت الحب. ملا شنو رايكم كان نسمعوا سيد علي الرياحي في هالنغم هذية اللي هو من كلمات قاسم الشريف.

0: تشطب.
1: هذه غنيه ليكم،
2: هذه غنيه ليكم.
3: موصلين المشوار معاكم في هذه غنيه ليكم، دائما نستمتعوا باغاني من كلمات الشعر الغني قاسم الشريف. قاسم الشريف اللي قلنا زيادة هو منتج إذاعي اختص في برامج الأطفال. انطلاقته كانت في إذاعة صفاقس، اشتغل في عديد المراكز الوظيفية في إذاعة صفاقس، كان من بين الناس اللي أسوا خزينة الأغاني بإذاعة صفاقس، واللي اليوم ضم مجموعة كبيرة من الأنغام اللي هي تونسية 100%، والضم خاصة الموروث الثقافي لجهة صفاقس ومختلف الأغاني اللي تم إنتاجها في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات في إذاعة صفاقس. احنا موصلين معاكم المشوار ومش نستمتع أكثر ما يمكن بكلمات قاسم الشريف مع أصوات مختلفة كيما صفوة، قاسم كافي، مرشد كسكيس، محمد العش وعديد الأصوات الأخرى. خلينا ما نستمتع بالأنغام وهنا راجعين.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا مع بعضنا بدوية وفازت بالزين غنية محمد العش واللي هي من ألحان دكتور محمد خميخ. مقبلها هي سمعنا قالت لي جسمك ذبل القاسم كافي والألحان للشاذلي المنيف، وقبلها زيد سمعنا مهما تحاول تبعد عني بصوت صفوة والألحان لعلي شلغم، وقبل سمعنا أنا حر ونبقى حر بصوت مرشد كسكس والألحان فيها كذلك لسي محمد إدريس. وهنا نذكروا اللي كلمات الأغاني هذية بإمضاء نجم حصتنا اليوم الشاعر الغنائي قاسم الشريف. حكينا عليه اللي هو قاسم الشريف، أسس الخزينة الأغاني، اشتغل العديد المراكز في إذاعة صفاقس، كذلك هو منتج لبرامج إذاعية وخاصة البرامج الأطفال وما أدرك ما برامج الأطفال. لكن برشا ناس يجهلوا جانب آخر من حياة قاسم الشريف اللي هي المسرح. إيه نعم، قاسم الشريف شارك في عديد السكتشات والمسلسلات الإذاعية وقدم مجموعة من الأدوار الشخصيات ضمن المسرح الإذاعي في أروقة إذاعة صفاقس. إيه نعم، مش كان الغناء والتقديم وإنما كذلك حتى المسرح الإذاعي خاض التجربة الأكثر من مرة. لكن المميز دائما في قاسم الشريف الطيبة والكرم والروح الخفيفة للشخصية هي اللي خليته مميز أينما حل وفي مختلف المجالات الفنية. احنا مش نسمعوها في زوز أنغام اللي هم حلوين زيدا وإن شاء الله ينالوا استحسينكم ورضاكم. الأغنية الأولانية بعنوان في حفلة عرس تلاقينا اللي هي أداء سرشيد عبيد واللي من ألحان شادلي المنيف، والأغنية الثانية لمتى نرجع في اللي نحبه واللي هي غناء سي حمادي العايدي وألحان سي محمد إدريدي. ملا مرحبا بكم الناس الكل، نستمتع بالأنغام وهنا راجعين حتى نختم حصتنا اليوم من هذه غنية لكم.

0: الجوزة
1: لمتى نرجع في اللي نحبه وخياله ما يفارق عينيا. وأكيد سي قاسم الشريف خلى بصمته في خزينة الأغاني من خلال الأنغام اللي قدمها المجموعة من الفنانين. احنا اليوم استمعنا للبعض منها، لكن هناك العديد من الأغاني اللي اليوم مسجلة باسم قاسم الشريف على مستوى الكلمات، مع مجموعة من الأسماء كما أنور السميري، كما سارة، كما كذلك عز الدين يدير، عولية، عمر العزالي، يوسف التميمي، محمد أحمد، محسن لفقي وغيرها من الأسماء. وإحنا على الإيقاعات هذه نكون وصلنا كذلك الختام لقنا اليوم من هذه غنية لكم. نتلقى معكم إن شاء الله في العدد القادم مع فنان آخر ونجم آخر من نجوم أغنيتنا التونسية. أجمل التحية توصلكم من حنين بن جماعة على مستوى الإعداد والتقديم، وسلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني. شكرا لكم على حسن الاستماع والمؤنسة. نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية لكم.
1: الدكتور حكيم.
2: حطان صغير على صدر أمه من اللحظة الأولى بعد الولادة فيه فايدة كبيرة. أولها إحساسه بالاطمئنان والأمان كي يشم ريحتها ويسمع دقات قلبها، وزيد على هذا وقت اللي جلدة متاعه وتمس جلدة أمه المناعة عنده تتقوى وتحميه من الجراثيم.
1: الدكتور حكيم.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
4: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يعلن التوجه نحو إحداث 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. قطاع النسيج والملابس في تونس يوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة يدعو في برنامج يوم سعيدة إلى ضرورة مراجعة القوانين وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية أمام المهنيين والتعاطي مع شبكة النسيج والملابس في البلاد كعمود فقري للاقتصاد الوطني. لأول مرة في تونس إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 وتوزيعه على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومية والخاص بكامل تراب الجمهورية. ووزارة الصحة تقول إن الإجراء يحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. تونس تحيي اليوم مع المجموعة الدولية اليوم العالمي لمحو الأمية، ودعوات خلال لقاء حواري أمس إلى إرساء سياسات التعلم مدى الحياة باعتباره ركيزة أساسية للإدماج والتمكين والصمود من أجل تنمية أكثر عدالة واستدامة. في أحوال الطقس اليوم يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية، والحرارة في استقرار نسبي تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، عشرات الإصابات وحرائق في السعودية إثر هجمات حوثية وتوسع المعارك باليمن وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعية جديدة. أسعار النفط ترتفع اليوم لتتجاوز 97 دولار للبرميل مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة بعد أن هددت إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، مما زاد من مخاوف تعطل الإمدادات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد عملياته في الضفة الغربية المحتلة ويطلق عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفات شرقي القدس المحتلة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة مع مولى المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: العشرة واربع دقائق. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل. مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من صباح توينسا. كل عادة احنا معكم انتوا حتى نص النهار. تحية لكم الكل على عدلة الموجات وتابعوا فينا وين ما وصلكم صوتنا وصورتنا. انتوما مستمعينا بالطبيعة تنجموا ديما تتواصلوا معنا على رقم التليفون 71 844 404، وإلا كيف كيف تخليوا تعليقاتكم ولحظاتكم على الباج وفسيالي على الوطنية التونسية. الفريق اللي معكم اليوم في صبحيتنا أيمن تنفوري معنا في الهندسة الصوتية، سمية زواوي معنا في الديجيتال، عبد اللطيف السيدي رافقنا اليوم في التنسيق العام للحصة. معكم كالعادة منيم قدم ميكروفون وفريق إعداد البرنامج شاكر وعواطف، تحية كبيرة ليهم. وانتم معنا بتبع مستمعينا باش تتابعوا معنا أهم الفقرات والمواضيع إن شاء الله اللي نقترحوها عليكم. بعد شوية يكون مفتح الدنيا مع الكوتش صابرين همامي باش نحكي ومعها سوء التصرف في الفلوس. ليمات دي مركزين على الفلوس، ما نعرفش علاش، خاطر ربما برشا مصاريف المدة ذي مع العودة المدرسية. باش تقولنا سوء التصرف في الأموال، كيفاش نتعاملوا مع الأموال باش ما نوصلوش نبذروا ونصرفوا اكثر من اللازم. كنا بس اليوم تحضر بحضينا شوي اخر الدكتوره ايمان جميسي طبيبه اسنان الاطفال، نحكي على تسوس الاسنان وكيفاش نحافظوا على الاسنان نتاعنا ونحميوها من التسوس هذيا. بينا وما ندفع كل عاده في ساعتنا الاولى مع شيف ناديه غربي، كل عاده نشوفوا شنو باش تدبر علينا اليوم. وساعتنا الثانيه نبداو مع اعرف حقق باش نحكيو على أنواع الأحكام الغيابية وطرق الاعتراض عليها. دونك الناس اللي ما عندهاش فكرة وعندها حكم غيابي وتحب تقدم اعتراض، دونك شنو تعمل بالضبط وهم الإجراءات والخطوات، تتفسرنا أكثر الأستاذة سامية بالموسى باش تكون حاضر معنا في ساعة ثانية. كليك كليك كالعادة نحكي مع الذكاء الاصطناعي والخصوصية، باش تكون بحضينا ندى زيدي مكونة في الذكاء الاصطناعي. هكا أحلى نختموا بها اللقاء متاعنا مع نرجس الزغديدي مهندسة ديكور. برشا أغلاط وأخطاء تصير في ديكور المنزل، كيفاش نجمو نتجنبوها وشنو هالأخطاء هذية. هذوما أهم المواضيع إن شاء الله نقترحوهم عليكم أنتوما في الفقرات متاعنا بالنسبة لليوم. أنتوما تنجمو تتفاعلوا، تنجمو تقترحوا لينا زادة في المواعيد القادمة مواضيع زادة. مرحبا بكم الكل. كل عادة نبدأ واللقاء متاعنا بالموزيكا. ما نعرفش أي من شو محاضرنا أش علينا نعمة هكا ولا لي، قالي لي بعد شوية نسمعوا نعمة. يلا نخليوا الاقتراح لي هو

0: إشهار
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: كل لباس
5: مرحبا بكم مرة أخرى على مجلة الإذاعة الوطنية التونسية العشرة وربع توا نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا كالعادة أنتم تتابعوا في صباحة توينسة بدينا معكم بعد موجز العشرة ومتواصلين حتى نص النهار اليوم بصفة استثنائية سيركلاسيون بديت مازال رونتري وسيركلاسيون بديت على بكري الكوتش إن شاء الله توصل لسلامات دونك حابين نبداو مع كل لباس صحة صغيراتنا مهمة البارحة حكينا على مرض يصيب الأطفال في الجدير المائي اليوم باش نهتموا بصحة الأسنان نتاعهم بحذينا دكتورة إيمان جماسي طبيبة أسنان الأطفال صباح النور دكتورة مرحبا
6: صباح الخير مرحبا
5: نورتنا مرحبا بك
6: عايشك ربي
5: نعرفوا صغيرات وأسنانهم لولا رغم إنها مؤقتة لكن ضرورية زادة مهمة باش ياكل باش ينطق بكل شيء لازم نحافظوا عليها ومن أكثر المشكلات اللي يواجهوا الصغيرات والكبارة هي التسوس الأسنان ديما نحكي عليه لكن ربما هوني الغلطة وين احنا الاولياء ساعات يقول لك التسوس مازال سنين لا

0: ياكل برشا سكريات وكيتانوش، ياكل برشا مرات في النهار لغرينيوتاج، هذوما يعملوا تسوس. والوقاية مهمة برشا، وطول الجمعيات العالمية في طب أسنان الأطفال تتفق اللي الوقاية لازمها تبدأ على بكري. وكيفاش تبدأ على بكري؟ كي نسنسيبيليز
1: نحسسوا
0: العائلة ديجا، والإطار التربوي اللي ان كونتاكت كل يوم مع الصغار، والصحي زادا مهم باش نبداو الوقاية من العوام الأولى متاع الصغير.
1: نقولوا العوام الأولى، شنو هو المقصود معناها من المشهور الأولى، من أول سنة، كيفاش معناها؟
0: من أول سنة جستمون. من أول سنة يلزم نبدأ ونحكو سنين صغيرنا بغسة دان، مش لازم دانتيفريس. وكي ولي يكبر ويحشك يبزق، وقتها ندخلو له دانتيفريس. ودانتيفريس دو بريفيرانس يبدأ فلوري، معناه بالفلورايد، خاطر الفلور مهم برشا، مادة مهمة برشا باش تقوي السنة وتحميها ضد التسوس والحوامض متاع الماكلة.
1: كنقولوا من اول سنه، ساعات الوالدين يسمع يقول الغاب من خافيت شويه بالبروس ولا كذا، كيفاش تكون الطريقه بالضبط؟
0: فما دي بروس ادون تاع بيبيت ان جينيرال، لي بروس ادون اللي يتباعوا في تونس من 0 ل 2 ans، دونك هما ادابتي للصغير ونحكوا له سنيه معناه من الغب للسنه، مش لازم ننزلوا برشا، المهم اللي نبداو نحكوا له. وانا فيت باش نوكلوا صغير حاجات حلوه في عمر مبكر ما فهميش علاش، واني فيت زادة باش نعطيوها الحليب في الليل اللي هو زادة يعمل تسوس.
1: تسوس اي باهي دكتورة. يقولوا برشا ناس صحيح انه الاسنان اللبنية مش مهمة خاطر باش تتبدل من بعد، وشنو ينجم يصير اذا كان اهملنا العلاج متاعها؟
0: شوف كي تقولي الاسنان، كي قولي الولي يجي قولي اسنان الحليب ما همش مهمين، ناخذوا الاكزامبل متاع الناب. الناب الحليب يتبدل في 12 سنة، دونك ماهوش ما يتبدلش بكري. والتسوس ينجم يعمل وجيع، ينجم يعمل ديزانفيكسيون، دونك وليزانفيكسيون ينجم يكونوا زادا يقلقوا صغير، يولي صغير فما صغار مساكن يعيشوا بالانتيبيوتيك، خاطر فما مازالت عقليه اللي سنه الحليب تتبدل ويتقعد تعمل في ليزابسي ريبيتيسيون معناها ديزانفيكسيون، ويقعد يعيش بالانتيبيوتيك والوجيع. اون بليس كي تبدا السنه مكسره بالصوصه سنين يتحركوا، كي يتحركوا يولي فما دي مال بوزيسيون دونتير، معناها السنين ما عادش يبداو محطوطين فرد بقعه. الحاجه اللي يلزمنا نوعيوا بها الاولياء اللي سنه الحليب عندها دور، عندها دور باش ياكل الصغير باش يمضغ، والمضغان باش يخليه فك يتكامل وينمو بطريقه صحيحه. عندها دور في الاستيتيك في الجمال، عندها دور في النطق زاده، وعندها دور في الـ في الـ في الصحه نتاع الصغير، على خاطر سنه مسوسه هي سنه مريضه في الفم.
1: باهي دكتوره، هوني معناها التسوس لازم نعالجوه مع الاسنان اللبنيه، خاطر الذل ما نعرفش من بعد تعاود كي تطلع سنه جديده مثلا سنه الديمه تقعد بلاصتها. اذا كان سنه كانت مريضه قبلها ولا كذا تنجم تاثر؟
0: هو تاثر كان السنه التحليب مسوسه وعامله ديزانفيكسيون، الانفيكسيون تنجم تمس لو ديفلوبمون التكون نتاع السنه الديمه، خاطر انت السنه الديمه قاعده تتكون تحت سنه الحليب. دونك هذاك علاش نرجع على الوقايه، ماذا بينا ما نوصلوش للتسوس، ماذا بينا نوعي قبل باش ما تسوسش سنة الحليب.
1: اي الكسفورية ساعات في السنين الصغيرات معناها هذيك البداية نتاع التسوس، ساعات تبدا النكتة مازالت كي بدات في ظهرت في سنة هذيك البداية ولا؟
0: فما سفورية ملي سنة تولدت، تولدت هكيكا وقتها سنة طالعة ضعيفة، وفما حاجات نعملوهم باش نقويوها، وفما بيوضية سفورية اللي تولي سوسة وقتها سنة تتنقب وتولي سوسة.
1: دونك لازمنا نقضوهم احنا على بكري. دكتوره باش نجيو احنا نحسسوا اكثر ونعطيو نصائح وقائيه للناس، اهم اللي ان نحكيوا على المشكل على الاقل صغيراتنا نتلهيو بهم الصغرى، شنو اهم النصائح اللي نجمو نقولوهم للناس؟
0: الوغ هنا في العوده المدرسيه ننصح ديجا لي بارون يبداو معناها يحسوا صغارهم اللي حكينا السنين لازم يكون كل يوم مرتين في النهار بعد فطور الصباح وبعد العشاء مده دقيقتين. يلزم استعمال دانتيفريز فيه فلورايد، والكونتيتي الكميه نتاع الدانتيفريز تبدا اون فونكسيون من العمر نتاع الصغير. قبل 6 سنين في حجم كعبه جلبانه، بعد 6 سنين 1-2 سنتيمتر دو دانتيفريز يكفي. حاجه اخرى
1: مهمه برشا الكميه معناها نتاع الدانتيفريز نحطوها على البروس.
0: اون فيت الفلورايد مهم برشا في السنين، خاطر الفلور اون فيت يقوي القشره البرانيه نتاع السنه العاج ويخليها قويه ضد الحوامض نتاع الماكله. والسنة من الأول تبدأ في عمر 6 سنين، الصغير باش يطلع سنة 6 سنين، زرست 6 سنين.

0: ما تتبدلش اللي هي تستحق زيادة فلورايد دوك مهم هالدنتيفريز هذايا بالفلور. حاجة أخرى ماذا بينا نعطيه وجبات صحية لصغارنا في المكتب معناها ماذا بينا نعطيه ماء مش عصير خاطر العصير ان فيت صغير كي يلقى عصير وماء ماهوش باش يشرب الماء باش يشرب العصير
1: بالطبيعة
0: الماء خير بيان سور. ماذا بينا نعطيه حاجات فيها وجبات فيها خضر غلة أجبان راهو جبن مهم برشا خاطر جبن فيه الكالسيوم دونك باهي للسنين جبن يشبع دونك صغير ما يجوعش فيه ساعة ماهوش حاجة حلوة نجمو نعطيهم زادة مكسرات فواكه اللي لي فروي سيك
1: فوالا فواكه جافة
0: فواكه جافة اللي هو فيه لي ليبيد لي بروتيين ما تنساش الدهنيات لي ليبيد يشبع الصغير
1: يقنع
0: يقنع وفيه لي بروتيين دونك مهم برشا وزاد باهي للديفلوبمون تاع المخ للصغار أي. دونك معناها ماذا بينا نوعوا ونيفيت الحاجات الحلوه خاطر الحاجات الحلوه باش تجوعوا وزاد باش تهلك له سنيه
1: اي وك التنويشات هذوك بين الوقت والوقت دكتوره ولا ساعات الماكلة اخر وقت قبل النوم ولا
0: هذيك خايب برشا ان فيت هو كيما قلت من الاول السوسه تجي زاد من التنويشات من الغرينوتاج يلزم الصغير يعدي وقت اوقات في أيه. في النهار اللي فمه نظيف وفارغ كي باش يبدا فمه ديما فيه
1: كل مره حاجه ياكل
0: كل مره حاجه هذيك سي دي زاسيد حامض يهلك السنه كيزمو يتعلم و بلوس ما كان لاحظنا اللي في العالم هي مشكله عالميه أيه. سمنه كثرت عند الصغار انت خاطر من التنويشات
1: من التنويشات هذيك باهي معناها مرتين في النهار نغسلوا سنينا
0: مرتين في النهار دقيقتين دقيقتين بعد الفطور الصباح ومن بعد العشاء زيد فما حاجه اخرى جديده ولينا نحكيوا عليها في العالم هو لي فيل دونتيغ الخيط اللي يتعدى بين السنين ماذا بينا بشويه بشويه نعلموا صغيرنا كيفاش يستعمل لي فيل دونتيغ في الليل كل ليله هذيك زيد باش ينقص من الريسك نتاع السوسه وايديالمون الاولياء يستعملوه زيد باش يوريو لصغارهم راهو صغير باش يعاود
1: الحاجه اللي يشوف
0: صحيت دوك نعملوا اون روتين في في الليل نتاع لي فيل دونتيغ زيد باش ينقص في التسوس
1: اي ونجم نعلموا الصغار معناها ساهل الاستعمال
0: اون فيت فما دي فيل دونتيغ اللي هما فيهم كتيج
1: أيه؟
0: عودة هكا صغيرة سهل هذيك سهل استعمله أما لي فيل دونتيغ اللي هما جوست فيل هذيك صعيب نتاع كبار أيه؟ أكثر
1: أنجع يظهر لي الطريقة هذه من نستعمل البروس
0: مع البروس
1: ما استغنيوش على
0: اون فيت الفيل دونتيغ هو يكمل فرشاة الأسنان فرشاة الأسنان ساعات ما تنجمش تتعدى بين الزروس
1: صحيح
0: سورتو عند الصغار خاطر الصغار زروسهم تبدا مكبوسة ما فماش احنا نقولوا ان بوان دو كونتاكت فما دي سيرفاس دو كونتاكت يبداو لاصقين دونك الفيل دونتيغ باش يكمل البروساج فرشاة الأسنان
1: باهي دكتورة وقتاش تكون أول زيارة لطبيب الأسنان بالنسبة للصغير؟ نستنى أول وجيعة تجينا نمشي وإلا فما عمر حتى ما عندكش وجيعة على باس لازم تمشي معناها تشوف طبيب أسنان؟
0: والله هذا سؤال مهم برشا
1: أي.
0: خاطر المشكلة كي تستنى ديجا تبعد على الفرح مرحلة اللي هي باش معناها تلعب على الوقاية دونك باش تمشي للعلاج دونك ماهوش كيف كيف اون بليس فما نصائح كيما كنت نعطي فيهم نعطيهم الاولياء يخليو الصغير صحه فمه باهيه كو سوسوا للتسوس للنمو الفك كان فما حاجه اللي هي تخلي الفك ما ينموش بالكدا نجمو نلقفوه على بكري اون بليس المشكله كي يبدا الصغير نستناوه عوام ونهزوه كان مؤخر ينجم يجينا اون اورجونس معناها يجينا وقت اللي يبدا موجوع ولا وقت اللي طايح على فمه وقت اللي باش يجينا اون اورجونس طايح على فمه ولا موجوع باش يربط ديما طبيب الاسنان بالاورجونس دونك يولي يخاف من الدونتيست
1: اي
0: دونك يفو ميو كي الكونسلت احنا نقولوا افخوا معناها يكونسلت بور ان كونترول يجي يشوف نشوفوا له فمه ونشوفوا له سنيه ويولي عنده علاقه طيبه بطبيب الاسنان كو جينا اون اورجونس مش كيف كيف
1: تخمموا معناها وقت لورجونس خاطر يخافوا هما كبار ديجا ويخافوا من طبيب الاسنان
0: هما كبار يخافوا انتخوت خاطر جينيرالمون قبل سورتو كنا نمشيو لطبيب الاسنان في الوجيعة
1: وقت اللي نتواجعوا
0: توا لي جينيراسيون جدد ولاو برشا اولياء يهزوا صغارهم مبكرا من الاربع ثلاث سنين باش يعملوا فحص باش يشوفوا السنين شنو حوالهم والصغير يمشي معناها حتى لي بارون كي يحكيو معاه يقولوا له رانا باش نمشيو نتفقدوا لك سنيك مش خاطرك موجوع باش نهزوك للطبيب الاسنان
1: التسوس هذا في الاسنان اللبنيه يداوى كيفاش
0: يداوى يداوى كل ما يداوى على بكري كل ما اون ايفيت لي كومبليكاسيون اون ايفيت لوجيا اون ايفيت لي انفيكسيون
1: شو هو التسوس ينجم يسبب مشاكل اخرى مثلا في النوم في ولا ليه في السبب
0: سامحني
1: في النوم مثلا
0: بتبيعه هو صغير كيبدا موجوع ما يرقدش بالكدي ما يركزش في المكتب يقص على المكتب ويجينا اون اورجانس نجم حل بارونتيز دايور كان سمحت فما صغار اون بلوس اللي عندهم احنا نقولوا ا بيزوان سبيسيفيك معناها صغار اللي هما مختلفين شويه من صغار الاخرين كيما اللي عندهم توحد كيما اللي عندهم مشكله تركيز في المكتب كي تزيد عليهم مشكله الاسنان هما ديجا قاعدين في يتعلموا معناها عندهم الاختوفونيست عندهم الارغو ثيرابوت عندهم حاجات اخرين مساكن كي تزيد عليهم مشكله السنين يولي ما يركزوش يولي ما يتعلموش كيما يلزم يتعلموا في المكتب
1: اي هذيك علاش ديما الوقايه خير من العلاج دونك نحمي صغيراتنا من الصغرى من اول سنه نعرف ننظف سنين صغيري نحميه من برشا من مشكله التسوس هذيا ونبعدوا على الوجيعه والقلق نتاع السنين ونقعدوا بعد علاجات وداوي والكل لهنا بعدوا على المشاكل هذي. عندك كلمة دكتورة رسالة تحب توصلها للأولياء اليوم؟
0: والله هي ميرسي ديجا على الاستضافة أول حاجة ونوصي الأولياء على الوقاية مش لازم نستناو حتى اللي السوسة سانستال ماذا بينا نقصوا من الحلو احنا اللي نلاحظوا في الكلنا دايوغ الأطباء الكل فرد مشكلة سيكو ولينا نعطيه برشا حلو لصغارنا وعنا جملة تتعاود هو يحب الحلو هو كان ما نحطلوش حاجات حلوة مش باش ياكل لي ذولي ناس بكري قالوا ما فما حتى صغير قتل روحه بالشر معناها يلزمنا نعطيو حاجات صحية في اللمجة نتاع الصغير باش ينمو بالكدا باش نقصوا من التسوس اللي ظاهرة كبيرة في تونس في بلادنا ونقصوا زيادة من السمنة
1: يعطيك صحة دكتورة عايش. شكرا لك هذه أهم النصائح فيما يخص موضوع اليوم اللي هو المحافظة على أسنان الأطفال وحمايتها من التسوس كانت بحضنا الدكتورة إيمان جميزي طبيبة أسنان الأطفال شكرا لك مرة أخرى نهارك زين نقول لك احنا مستمعينا متواصلين بتبيعة معاكم في صباح توينسا حتى نص النهار

0: بنا ومنفعة.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا مع بنا ومنفعة طوال 10:33 بحذينا شيف نادية غربي. قلها صباح النور شيف.
2: صباح الفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم مبروك يا ربي ناس الكل.
1: مرحبا
2: وبيك
1: عايشك شايف. اليوم سهل علينا شوية هالكوجينة، ما طولش بينا برد.
2: لا اليوم باش نعملوا حاجة اللي هي خفيفة وهلثي. نعرفوا الصغيرات ساعات برشا ما يحبوش الدقلة، اليوم جبنا لهم دي باغ انرجيتيك بالدقلة. اما المطعم ما همش باش يطعموا مطعم الدقلة. اول حاجة شنو باش نبداو، باش ما نطولش عليكم برشا، ناخذوا 400 غرام دقلة اكعب. ماذا بينا ما ناخذوهاش بات باش تبدا على عينينا ونرحيوها نحنا في دارنا ونعرفوها شنو اللي موجود فيها بالضبط،
1: وننظفوها كانوا من الغبره وكان من اي حاجه.
2: هذا الكل نعم، وهذه لا فيها لا سكر زايد، معناتها لازم ماناش باش نزيدو سكر، ماناش ما فيهاش جلوتين، ما فيهاش لاكتوز، وما فيهاش معناتها
1: صحيه 100%.
2: صحيه 100%. ناخذوا 400 غرام دقله ومعاها 100 غرام روز. اي نوع روز عندك لازم نطيبوه يطيب في الماء، من بعد نسقطرو ونخليوه يبرد بالكدا بالكدا. وناخذوا معاها 60 غرام كاكاو خام يبدا من غير سكر. باهي، ومعاها شنو باش ناخذو؟ باش ناخذو معاها مغرفتين والا مغرفه زيت نباتي. باش ناخذو الدقله نتاعنا،
1: نجم نعوضوا زيت الزيتونه هوني
2: نجم
1: ولا تولي قويه شويه؟
2: هي تولي قويه، اما ماذا بينا حاجه خفيفه وتبدا ما فيهاش اللي نقولوا نحنا ويل دو بالم، معناتها باش تبدا اكثر صحيه. معناتها كيما نقولوا نحنا زيت قطانية، معناتها المهم حاجات يعني خفيفه على البدن، خاطر دقله قويه، الكاكاو
1: هذه زيتهم زيت الزيتونه
2: فوالا. ونحنا هذه بالنسبه لينا باهيه في الشتاء، خاطر تعطي برشا طاقه وتخليك انت معناتها نهار كامل مقنع.
1: بالضبط،
2: تشبع بالكدا. نحطوا الكاكاو مع الزيت، نخلطوهم باش يوليونا كيما البات، ونزيدوهم مع الدقله المرحيه. نخلطوهم مليح مليح، ومن بعد نزيدوهم الروز. الروز يبدا طايب بعد ما سقطرناه وخليناه يبرد. نخلطوهم بالكدا بالكدا بالكدا مع بعضهم، ومن بعد نخليوهم ما بين نص ساعه وساعه في الفريجيدير باش يبردوا، باش تتماسك ما تقعدناش طريه برشا. ومن بعد شنو باش نعملوا؟ ناخذوا ما يقارب 50 غرام، ما بين 50 30 غرام نحنا والصغير قداش معناتها ينجم ياخذ في النهار، معناتها ما نفوتوش 100 غرام. هذوما نعملوهم دي بودان والا نعبروهم كعبرات ما بين 30 و 50 غرام. ومن بعد شنو نحطوا لهم؟ نلفوهم في نوات كوكو الغابي. هذوما ومن بعد شنو نعملوا لهم؟ زيد كيف كيف نحطوهم في الفريجيدير، وكل نهار الصباح نعطيو للصغيرات نتاعنا الجوتي نتاعنا. راح يبنينا بالقدا وما فيهاش المطعم نتاع الدقله. معناتها تنجم حتى هو ما يحبش الدقله تقول له هذه اللي باغي
1: نغشوهم شويه
2: ولا هو ينجم ياكلها وصحيه لي هو. هذه اللي باغي انرجيتيك
1: هيلثي، تعطي برشا طاقه في الصباح، نجم نعطيوها في كل وقت
2: الكل. معناتها صغيراتنا للكبار للسبورتيف، وراح يبنينا بالقدا. وزاد حاجه ما تكلفناش برشا، معناتها موجوده الدقله موجوده،
1: حتى التحضير ما مش برشا،
2: حتى التحضير ما هوش خفيف، جست شنو تاخذ لنا وقت في باش نبردوها باش كي نبداو باش نخدموها، معناتها نلقاوها شده روحها. اكهو هذاك هو بالنسبه للتخزين نتاعها، معناتها باش ناخذوا احنا كونتيتي صغيره ما نفوتوش الجمعه في الفريجيدير، والا معناتها جمعتين ما بين جمعتين ثلاثه جمعات في الكونجيلاسيون في الكونجيلاتور. باهي،
1: نتعداو توا
2: باش نعملو كيش. باش نعملو كيش باللونيون والشامبينيون والسانك فروماج. باهي، الكيش شنو نحضرو للبات؟ البات باش نعملوها بات بغيزي. شنو معناتها بات بغيزي؟ البات اللي تبدا فريابل، يبدا التكستور نتاعها فيسع تذوب في الفم وتتفتفت، باش تجيدها تبدا خفيفه. اول حاجه ناخذو 200 غرام فارينة، تبدأ عنا العائلة أكثر نسبة مزيدة، نزيدو 400 غرام وشترها نعملو زبدة. معناتها 200 غرام عليها 100 غرام زبدة عليها أصفر عظمة. هذوما اول حاجه نعملوا سبلاج، الميثود سبلاج للفارينه والزبده. رين نوريهم ندخلوا الزبده في الفارينه لين تولي كيما الرمل، ومن بعد نزيدوها اصفر العظمه وشويه معناتها بانسيت سيل، معناتها شويه ملح هكايا على ثلاث صوابع، ونعاودوا نخلطوهم مليح مليح. وشنو نزيدوهم؟ شويه 30 مليلتر ماء، لموهم راهو ما نعجنوهاش البات بغيزي، راهي تتلم الماء. نخليوها ترتاح في الفريجيدير ما بين نص ساعه نص ساعة ربع ساعة. ونحن مادام عملنا لاباري رويال متاعنا، اللي هي لاباري رويال شنو هي؟ سامحوني لاباري رويال اللي هي باش نعملوا أربع كعبات عظم وعليهم 200 مليلتر كريم ليكيت، هذو ما نخلطوهم مع بعضهم ومعاهم شوية ملح وفلفل الكحل. شنو باش نعملوا لللونيون والشامبينيون؟ هذو ما باش نقليوهم لين البصل ياخو اللون الكراميل، معناتها اللون البني. ومن بعد زيدا كيف كيف الشامبينيون، ومن بعد نحطوهم نزيدوهم في الخليط نتاعهم. اخر حاجه نزيدو نحطو لي 5 فخوماج، نحطو ما بين 50 80 غرام نحنا كيفاش نحبوها، معناتها التكستور نتاع لاباري.
1: نجم برشا انواع نتاع الجبن اللي نختار ولا
2: نجم انا اخترت تنجم تختار اي نوع، تنجم حتى تعمل بنوع بركة نتاع فروماج. اما انا اخترت علاش باش يجي الجو ابن، ومعناتها ونبدل شويه نشوفوا التكستور كيفاش باش تجينا بنينه، شنو هو الديفيرونس ما بين باش تحط نوع بركه جبن، فهمت؟ هذيك علاش تفرق. وهذا نجم كل واحد واختياره، نجم كل واحد شنو يحب، يحب يحط 5 فروماج 4 فروماج نوع بركه نتاع جبن رابي. وبعد هذه كل نحلوا البات نتاعنا، مخليناها تبرد ولا لا، نجيبوا البلاتو نتاعنا ومن بعد بالفرقيطه ننقبوها ونحطوا لاباري نتاعنا ما بين 30 دقيقه 30 دقيقه 45 دقيقه على 180 درجه وتيبنا يتيبنا الكيش نتاعنا وصحه وفرحه للناس الكل. ان شاء الله تكون فهمناها، معناتها البات بريزي راهي ما تدعجنش، راهي
1: تتلم
2: باش ما تخلي ما يخرجش الجلوتين نتاعها تولي يابسه، لازمها جوس نلموها القوام نتاعها نتاعها التراوة نتاعها. وصحة وفرحة ان شاء الله للناس الكل.
1: يعطيك الصحة شيف، شكرا ليك على الوصفات هذوما. زوز برات اليوم هاوك عملنا لي بولك عابر بتمر والروز والكل، يعطيونا برشا طاقة للصغيرات حتى في اللوم جاي يهزوهم زيدا. وعملنا كيش بالبصل والجبن
2: والشامبينيون كاراميليزي. هذه معناتها لاباري رويال كما قلنا، نحطوا زوز كيسين كريم ليكيت ومعاهم اربع كعبات عظم، يتخلطوا مع بعضهم ونزيدوهم لي زانغغيديون الباقيه الاخرين هذوما، ونحطوهم في البلاتو نتاعنا ويدخلوا للفور ويقعدوا ما بين 35 دقيقه 45. نحن راهوني انا القوه نتاع الفور، خاطر ساعات الفور تحط في 180 تقول راهي ما جاتنيش راهي ما نجحتليش، ماهيش من البريباراسيون، راهو ديما نقولوا ساعات من الفور يعطيك دوغري معينه وراهو هو يكون أقل بشوي وإلا أقوى ديما. لازمنا نحن والفور نتاعنا نعرفوا شنو.
1: يعطيك الصحة مرة أخرى شيف، شكرا ليك. تنجموا تشوفوا بطبيعة المقادير وطريقة التحضير على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. احنا خلطنا توا 10:41 دقيقة، مازلنا متواصلين معكم، هذه ساعتنا الأولى من صباح التوانسة.

الحلوة والمرة من ظلمك حطيت الجمرة في فمي وقلت بنينا أشعلي.

قداش نستر قداش نصبر هذه نعمة إيش علينا. إن شاء الله تكونوا مقترحات الغنائية اللي تعجبكم. خليكم معنا مازلنا متواصلين في ساعة أخرى بعد شوية من صباح توينسا. مرحبا بكم الكل اللي التحقتوا بينا توا في الاستماع، الناس اللي في الخدمة اللي في الدار، نحييكم الناس الكل برشا برشا، كيف كيف اللي في الطريق بربي سيسر ويحكم واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا للبلاصة اللي تحبوا عليها. لكن ديما سلامات ثنية زينة لكم الناس الكل. حبيت أقول الكوتش من المفروض تكون معنا لغالبة بدي الاكتظاظ على بكري سامحوني صوتي ذا الاكتظاظ بدي على بكري سيركيلاسيون مزيت ما صوتش التوى إن شاء الله نقول وإحنا يكون زاد المينا عخير. دونك مستمعينا خليكم معنا نواصلوا بعد شوية ساعتنا الثانية. أعرف حقك باش نحكي وعلى أنواع الأحكام الغيابية وطرق الاعتراض عليها مع الأستاذة المحامية سامية بن موسى. إذا كان عندكم استفسار بطبيعة نجم تخليه على الباج أوفيسيال على الوطنية التونسية.

0: علي.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. الإذاعة الوطنية التونسية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الحماية المدنية تنفذ قرابة 66500 تدخل خلال الفترة الممتدة من الأول من جوان إلى السادس من سبتمبر الجاري، بزيادة قدرت ب 17% مقارنة بالسنة الماضية. وتم الكشف في ندوة صحفية اليوم حول النتائج المسجلة خلال صائفة 2026 في مجال مجابهة الحرائق والنجدة بالشواطئ، تواكبها حاليا نعيمة سولي، عن تسجيل رقم قياسي غير مسبوق خلال شهر جويلية بأكثر من 23 ألف تدخل في جميع المجالات، أي بمعدل 32 تدخلا كل ساعة على مستوى وطني. قطاع النسيج والملابس في تونس يوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بعجيلة يدعو في برنامج يوم سعيد إلى ضرورة مراجعة القوانين وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية أمام المهنيين والتعاطي مع شبكة النسيج والملابس في البلاد كعمود فقري للاقتصاد الوطني. الإدارة العامة للأداءات تعلن إضافة خدمات جديدة على منصة تاج الجبائية، من بينها تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعياتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية. في توزر انطلاق الاستعدادات لاستقبال ما بين 190 و200 ألف زائر خلال الفترة المقبلة نوفمبر وديسمبر، حيث رجح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة على موجات الإذاعة الوطنية تسجيل زيادة بنحو 5% في عدد الزوار مقارنة بالسنة الماضية. في العالم، تحذير إيراني من الممر الأمريكي، حيث شدد مسؤول الشؤون السياسية ببحرية الحرس الثوري الإيراني على أن جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز عليها استخدام الممر الذي حددته إيران. ومسؤول أمريكي رفيع يقول في تصريح إعلامي أن الملاحة من الموانئ غير الإيرانية وإليها ستزداد بشكل أكبر بعد تطهير مضيق هرمز من الألغام وفق تعبيره. على جبهة لبنان، الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين التصعيد الميداني مؤكدا أن الاستهداف المباشر للمدن والمؤسسات الرسمية يعد تقويضا صريحا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن. وارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ الجمعة الماضي إلى 27 قتيلا و69 جريحا وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
5: صديق المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
6: حذاك
5: أينما كنت،
6: قديك
7: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
8: تعيش معك.

0: كليك ليك.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية على 11:09 ساعتنا الثانية من صباح تويسة. مازال معكم كامل الفريق مواصل المشوار، أيمن تنفوري في الهندسة الصوتية، عبد اللطيف السيد في تنسيق العمل الحسا، سمية زواوي توصلكم صورتنا تلقاوها في الديجيتال، ومعكم منام قدم ميكروفون. ساعتنا الثانية نبداوها مع كليك ليك والذكاء الاصطناعي، مش خارجين منه. الذكاء الاصطناعي اللي ولا حاضر في تفاصيل حياتنا، نسألوه نعطيوها صور متاعنا، حتى ملفات معلومات خاصة بينا، تفاصيل شخصية، وبش يعاوننا في خدمة ولا في القراية ولا في ترجمة ولا في أي حاجة نستحقوها معناها في حياتنا اليومية. لكن ديما السؤال يطرح نفسه، وين تبدأ وتنتهي الخصوصية متاعنا مع الذكاء الاصطناعي؟ دونك اليوم باش نحكي مع الذكاء الاصطناعي والخصوصية اللي برشا نسألوه حاسبين وصديق مقرب لينا، راو فماش أمان اليوم، راو ثقة لي ردوا بالنا نعطيه بالثقة اللي جي تعطينا نعطيه تصور تصور أولادنا وبدلنا وزيننا وتفاصيل ذيك. خلنا نستقبل ذي بتصبح النور ندي.
2: صباح النور،
1: مرحبا بيك،
2: يعيشك، صباح الخير كل مستمعين الإذاعة الوطنية،
1: نورتنا لله،
2: يعيشك ربي يخليك.
1: الذكاء الاصطناعي وانت قاعده تشوفه، ولينا نسالوه، هو صديق مقرب، كل شيء
2: يجاوب، كل شيء يجاوب. فما ناس حتى حاطينه بسيكياتر يحكي معه، سي بسيكولوج نتاعهم، هما يحكي هو يجاوب، هو راه يكتب من لوطه، يقول قول راني انا ما عندي حتى دخل، راهو
1: اي اي
2: راني ويكتب زيد من لوطه، يكتب لك الجمله الشهيره نتاعو، راهو راني نغلط راني نغلط، ما تاكي يكتب حاجه راهو عاود اقرا في جرته، راهو مش كل شيء صحيح.
1: اي صحيح،
2: احنا تبارك الله نعطيو، ليه احنا مش العكس، احنا ولات الناس تعطي معلوماتها الخاصه، تعطي يحب يبدل سي في، تو برشا ناس يحلوا في خدمه مثلاً. السي في مثلا يجي يقول لك انا ما نعرفش نعمل سي في نتاعي، ولا نحب سي في مزيان، كي حطوا حط سي في، ما قلناش ما تحطش، راه انا بدي نستعمله راه في حاجات، اما قبل ما تحط السي في تعمل نحي اسمك، نحي لقبك، نحي نوم بطاقة تعريف نتاعك، نحي الادريس نتاعك، نحي نوم التليفون، نحي الادريس ميل نتاعك، نحي كل شيء، هاك الروبريك هاك الفوقانيه هذيك تحطهم اكس اكس اكس اكس، وتحط الباقي الكل نتاع السي في وتعطيه ويعمل لك تريتمون وتعاود تقرا، على خاطر هو يغلط ساعات يزيد حاجات من عنده،
1: صحيح
2: يزيد برشا حاجات من عنده، هو ديما يحب يطلع صحيح، دونك يزيدك برشا معلومات، انت باش تحمي روحك وما تضرش وما يصيرلكش لا قدر الله حد يستعمل لك
1: المعطيات
2: نتاعك الشخصيه، تلقى روحك لا قدر الله نهار مطالب في قضيه لا قدر الله، وصارت لبرشا ناس، راهو كان نحكيو على القصص اللي صارت في امريكا وفي غيرها، راهو سرقوا معطيات شخصيه. دونك انت شويه تعمل تحط من كل اكس اكس اكس، فهمت، والا تكتب في بلاصه الاسم، تكتب اسم وتحط هكيك، هو يعمل لك تريتمون تاع السي في نتاعك ويعطيك حاجات وانت تعاود تقرا وراه وتطلب منه الموديفيكاسيون. وبيان سور كيما حكينا قبل في المداخلات القديمه، انه لازمنا نعرفوا كيفاش نحكيو معاه، لو برومبت انجينيرينغ لازم يكون صحيح باش هو يجاوبك بصحيح وانت تتحكم فيه، مش هو يتحكم فيك، على خاطر هو يتغذى من المعلومات، ديما يطلب، هو ديما يسال، كان يسال جربش مع انت، يقول لك تحب نعمل لك هكا، اش قولك كان تقول لي انت شنو انا نزيدك، هو يسال على خاطر يتغذى من المعلومات هذيك، هو ابخيتو راهو الغوريثم معناتها لوجيسيال موجود يتغذى من المعلومات الشخصية باش نجم يجاوبك على الحاجات، وساعات هو يغيونتيك ما تلقاش روحك انت اللي تحكم فيه،
1: هو يوجهك،
2: هذيك هو يوجهك، من اكثر حاجات، خاصة لي باران اللي عندهم صغيرات، بربي بالرسمي شوفوا ولادكم شنو يحكيو مع لي زابليكاسيون تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال، خاصة شات جي بي تي، راهم فما صغيرات انتحرت وسط عملية انتحار، لأنه يحكي معاه ويقول له انا راه نحس في روحي باغ اكزامبل دارنا ماهمش لاهين بيا على خاطر غير من خو، ولا هما لاهين في حاجات اخرى، يولي يقول له انتحر ولا اخرج من حياتك، يحسوا بقيمتك راهو فيها تونسيون بالحق، وخاصة زادة لي ستوديون اللي يقراو كوبي كولي وحط وعدي دوسي كامل وعدي
1: تحضيرات ولا تسهل، اللي عنده بحث حاجه قبل كنا نمشي للمكتبه كنا نلوج ونبحث، توا ما عادش كل شيء حاضر، توا
2: كل شيء حاضر، حط وامشي.
1: احكينا احنا على السي في، نحكيو من الاخطاء الاخرى، نعطيو معلوماتنا مثلا زاده مؤسسات عندها زاده معطياتها الشخصيه، عندها حاجات كيفاش تعمل في الحاله دي باش تحمي المعطيات نتاعها؟
2: هي اكثريه المؤسسات الكبيره، نقول نحكيو الكبار بالكل، الكبار عملوا دي زابليكاسيون تاع اي اي نتاعهم هما، هذوك على روحهم يخدموا بهم هما الداتا نتاعهم هما كونسيرفي عندهم هما كل شيء. الشركات الاخرى اللي يقول لك ما نجمش انا نعمل ابلكاسيون اي اي كيما شات جي بي تي وغيره خاصه بشركتي انا باش يخدموا بها اللي يخدموا عندي, يوليوا يستعملوا لي ابلكاسيون اللي موجودين نعرفوهم الكل كلود شات جي بي تي وغيره كل شيء. دونك شو اللي يعملوا, يحطوا دي دوني كونفيدونسييل اللي هما شيفر دافير نتاع الشركه باش يعطيه الرابور فينال على خاطر الاخر ما يحبش يتعب روحه يقعد ساعتين ولا ثلاثه يخدم في الرابور, يولي يعطي لي دوني كونفيدونسييل نتاع الشركه وما نعرفوش بالرسمي احنا لي دوني هذوما وين موجودين وفين يتسجلوا وشكون نجم يستعملهم. ونزيدك حاجه اخرى, ان لي ابليكاسيون هذ موجودين الكل على الانترنت, راهو نجم ندخل انا ولا تدخل انت سامبل اجون تكتب حاجه وتقول له انا حاجتي باللي شيفر دافير نتاع شركه معينه. صدقني يخرج الكوليكا على خاطر هما يبارتاجي هو ويكونسيرفين في الداتا نتاعو الفوق مي بارتاجيها. انت كشركه عندك كونطرا, انا ننصح كل اللي باش يكتب معناتها لي رابور الكبار وفيهم دي شيفر دافير والكل ما تحطوهمش جمله, حط تابلو فارغ والا تابلو اكسل فيه دي شيفر غالطين يكتب لك يعطيك موديل نتاع رابور انت من بعد تاخذه وتعمل مالي وتخدم علي وتعتبره كانه موديل باش يعاونك هذاك اون ديغي اركتيكتور وموديل نتاعك تنجم تستعمله. وي كيف كيف نقول لهم راهم حتى الشركات اللي برشا زاده قاعدين يلغيو في الهويه نتاعهم, لانك كي تدخل تو قداش من اعلان تلقاه نتاع فورماسيون والا اعلان على اي حاجه باش تبيعها شركه تحسهم الناس الكل نفس التومبليت نفس ليماج عند الناس الكل
1: خاطر الكل يتعاملوا مع
2: كلهم يتعاملوا نفس البرومبت انجينيرينغ وينسيو ليدونتيتي نتاعهم اللي هي اللوغو وشارت غرافيك. دونك ولات بشويه بشويه بدات تتمحى من الشركات الصغيره. شركات صغيره قاعده ماهيش فاهمه بروحها, تعرف وقتاش تفهم بروحها توا عامل قدام عامين وقتها تفيق بروحها كومبليتمون تقعد الشركات الكبيره تخدم. نرجعوا للدوني,

0: انهم دي كتبوا دي غابور وصارت راهي في شركه كبيره وبعد سكرت الشركه هذه لي زابليكاسيون هذو انهم مش عملوا كتبوا دي غابور يتكلفوا 250 مليون اورو مينيموم وحطوا دي ولا وغابور فيه 520 باج و 560 باج والشات جي بي تي بالحق صارت با شات جي بي تي حط لهم دي دوني ايغوني حاجات مش موجودة والغابور تبعث ومشيت للجهة المعينة جهة معينة كي قراوا الستاتيستيك قالوا احنا الستاتيستيك هذو ما عناش شنو الرابور اللي تكتب لنا وهذا كليكا باش ما يخدموش راهو فما خطورة وعلى فكرة راهو زيدا نحكيو الخطورة هذه مشكل انتي سيلك بيراتاج و... ومعناتها وتتضر زيدا فما خطورة وليت قضائية لأنه هما دوني كونفيدانسيال خرجوا البرة تتعاقب عليهم هذه برشا دون ما نعرفش اسكو في تونس موجود القانون هذا ولا لا الحق مانيش مطلع اما فهم برشا بلدان انهم ولات تعاقب قانونيا اللي يحط دي دوني كونفيدونسييل على الانتيليجنس ارتيفيسيال دي ابليكاسيون هذو مش معروفين شكون يتحكم من وراهم والداتا نتاعهم
1: وين يمشي
0: وين يمشي تو باغ اكزامبل في بلدان في اوروبا يقولوا عملوا كوداج ما بينكم ما بين صغاركم على خاطر ولات صار دي بيغاتاج بالفوا انه يسجلوا صوت الام صوت البو يطلبوه من نيميرو اخر ويكلموا الصغير ويقولوا له اجا في البلاصه الفلانيه باش نبعث لك تاكسي يجي يهزك ويصير عمليه اختطاف الصغير فهمت ولا يصير عمليه ابتزاز لي بارون
1: اي
0: دونك هذا ممكن انا شفنا من العباد اللي تسجل اصواتها زايده في ديزابليكاسيون
1: تسجل اصواتها وتسال في الفوكال
0: في الفوكال باهي
1: نحكيو عن الناس اللي تعمل في لي سيت ويب هذوما زايده ساعات يقول لك تسرق لي ولا شنو ولا الحكايات اللي قاعده تصير
0: فما انواع من سيت ويب فما سيت ويب فما ديزابليكاسيون في تونس مش في تونس سامحني ابليكاسيون موجودين كل سور انترنت اللي هو كيما شات جي بي تي وغيره يعمل لك كرياسيون ديماج يعمل كرياسيون دو كونتوني فما ديز ابليكاسيون يعملوا كرياسيون تاع سيت ويب سيت ويب هذا يعطيك سيت ويب كامل حاضر بلاتفورم كامله تدخل تلقى كل شيء لكن ما تعرفش عليه لي بارجمون وين صار الداتا نتاعك شكون يتحكم فيها فما شكون عملها وعملوها برشا ناس ومن بعد يلقاو السيت بيراتا والا لي دوني نتاعهم كليوناتهم تهزت الداتا الكل نتاعهم تهزت الوغ كو احنا اللي يعملوا في السيت ويب العادي احنا تعمل سيت ويب نتاعك عادي وتشري نون دو دومين وتعمل هيبرجمون ما نعرفش درافين وتحطه في الكلاود اكسيتيرا اكسيتيرا وساعات يسلك بيراتاج كي ما تبداش انت عامل سايبر سيكوريتي قوي ياسر للسيت ويب نتاعك ويسلك بيراتاج واللي دوني نتاعك يتسرقوا فهمت وبنوك تسرقت لها فلوس خلي انت انسان يجي يقول لك انا باش ما نصرفش 1000 ولا 2000 دينار على كرياسيون تاع سيت ويب ونعمل هيبرجمون بكل وكل شيء يقول لك نمشي نعمل وحدي انا بالابليكاسيون هذه هي موجوده سور انترنت ونحط حط لي دوني نتاعك وحط كليوناتك وحط نيتك الكليكا ومن بعد تلقى روحك تسرقوا لك والا مشي فيروس الكليونات نتاعك يضروا زاد هما تجيهم ايميل اون ديغي من عندك انت وانت ما بعت حتى شيء هما يحلوا اللين هذاك ويلقاو روحهم صار لهم بيراتاج نتاع لي كونت نتاعهم نتاع لي سيت نتاعهم نتاع معناتها راهي الخطوره مش كان اللي كنتي الخطوره اللي تتعدى كامل لونتوراج نتاعك الكل ليك الكل دونك راهي الانتيليجنس ارتيفيسيال راهي حاجه باهيه تعاون في الخدمه اما لازمنا نتعاملوا معاه بذكاء كبير ياسر وراه كي نجيو نهبطوا حتى تاو لي تريند نتاع لي فوتو والكل وكنا نعملوا حتى كي تحب تعمل تريند نتاع فوتو تحب تجرب اختار تصويره اللي تعرف انه باهيه ما نجم حتى حد يستعملها باش يضرك والا يحط لك معناتها صور غير لائقه خاطر قداش من واحد يلقى مسكين يطيح في صور غير لائقه ويصير عمليه ابتزاز مع عند ناس اختار تصويره اللي تعرف روحك بعد مش باش تضرك في حد شيء انك تنجم تعملها موديفيكاسيون
1: يعطيك الصحة
0: يعيشك
1: دونك كما قلت انت الذكاء الاصطناعي
0: نعاودوا نلخصوا شوية
1: أداة قوية ومفيدة لينا نستعملوها لكن نستعمل بالذكاء ووعي ما نعطيش معطياتنا الشخصية كما قلت انت الاسم اللقب جملة. رقم بطاقة تعريف رقم تليفون الميل
0: الموت باس نتاعك في أي حاجة ما تحطهمش جملة وحتى فما حاجة أخرى راه كي تجي تعمل الأبليكاسيون أنت تحل تعمل انسكريبسيون واللي باش يعمل انسكريبسيون جديدة راهو يطلب منك ويقول لك نبارطاجي معناتها الدوني نتاعك هذوما نجم تبارطاجيهم راك لازمك ترفض خاطر كان حطيت انت تنجم تبارطاجيهم راهو يبارطاجيهم اتو مومون واللي عملها وغلط يدخل البارامتر نتاعو ويعاود يشوف تا يلقى وين موجودين لي دوني ويحط نو بارتاج باش هكاكا حتى حد يحمي روحه لو ماكسيموم. احنا قاعدين نحاولوا الماكسيموم باش نحميو رواحنا ونحميو خاصة

0: صغيراتنا اللي ما يعرفوش يستعملوهم ايه. ومام حتى برشا شركات اللي
1: ما يعرفوش المخاطر
0: نتاعهم وكل شيء.
1: يعطيك الصحة نادي، نورتنا لله. نادي زيدي مكونة في الذكاء الاصطناعي، تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي والخصوصية. ننصحكم من الفيديو دي ما تفلتوش، عاودوا ارجعوا للباج اوفيسيال نتاعنا وتابعوا مليح مليح شنو اهم النصائح الذهبية اللي قدمت هنا نادي في الموضوع هذا. احنا مازلنا متبعين معاكم، واصلين لقانا حتى نص نهار.

0: حقك.
1: عارف حقك الفقرة ذي نحاول ديما نقربوا فيها المعلومة القانونية للمواطن ونفسروا حقوقه وواجباته بطريقة واضحة وبسيطة. بتبيعة تحضر بحذين اليوم الأستاذة المحامية سامية بن موسى. صبيح النور.
2: صبيح النور، هاكم أسعد ليام.
1: مرحبا بك دكتور. ماذا بينا بحذا الميكرو، قرب لنا شوي الميكرو باش نسمعوا صوتك مليح ونسمع المعلومه مليح. اليوم نحكيوا على الاحكام الغيابيه استاذه وطرق الاعتراض عليها. دونك قبل كل شيء الناس اللي تحب تعرف تقول لك شنو يعني حكم غيابي، هل اني ما حضرتش في جلسه معينه صيت ما حكم غيابي، كيفاش نفسروها معني قانونيا للناس؟
2: احنا قبل كل شيء باش نعرفوا الحكم الغيابي. ايش معنيها الحكم الغيابي؟
1: أي.
2: هو قرار قضائي يصدر عن المحكمة الجزائية ضد المتهم او المظنون فيه الذي لم يتمكن من الحضور في الجلسة بالرغم من استدعائه تبقى القانون. بتبيع المحكمة باش تواصل النظر في القضية ويصدر ضده حكم بالسجن او بالخطية او بالسجن والخطية معا. يلقى روحه مدرج بالتفتيش، مثلا إنسان دخل في خلاف مع شخص آخر ومشى سافر جاي راجع، توقفوا شرطة الحدود مثلا، هذا مثال اعتناي
1: وقولوا أنتي
2: صادر ضدك حكم غيابي وزار ضدك منشور تفتيش. لهنا شنو ينجم يعمل الشخص هذا؟
1: يعني في الحالات هذه هو وين يعرف روحه معناه اللي عنده حكم غيابي،
2: يعرف
1: في الحالات كتصير خلاف آخر مشكلة أخرى ولا
2: مشكلة خلاف وما يوصلش يتبع قضيته، فما ناس يدخلوا في مشاكل وفي بالهم القضية تسكرت في المركز وهو يتواصل النظر فيها ويصدر ضده حكم غيابي سواء بالسجن أو بالخطية أو بالسجن والخطية معا. يلقى روحه ريشيرشي كما نقولوا احنا بالعامية، معناها محكوم.
1: شنو أول خطوة يلزم يعملها في الحالة؟
2: أول حاجة لازم يعترض. فما فرق بين يلقى روحه مفتش عنه، معناها يلقى روحه محكوم بالنفاذ العاجل، فما فرق يلقى روحه محكوم عادي. اش معناها بالنفاذ العاجل؟ يلقى روحه محكوم مثلا بالسجن والخطية مع النفاذ العاجل. لهنا لازموا كي وقفوه، معناها كي في المطار وإلا في أي بلاصة أثناء التفتيش، لازموا يقع الاحتفاظ به وإيداعه بالسجن إلى حين الاعتراض، ويرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويعاود ينظر في القضية من جديد، يمثل أمام المحكمة. يلزم يمثل أمام المحكمة، هذا نحكيه عن نفاذ العاجل، يمثل أمام المحكمة والقاضي الجزائي اللي اصدر الحكم يعاود ينظر في القضية من جديد على خاطر الحكم الغيابي يعتبر قرار معدوم، ينظر فيه ملول وجديد.
1: بيه.
2: وفما كي يبدا محكوم غيابي من غير نفاذ عاجل ينجم يعترض، هو في حال صراح معناها ينجم يعترض هو معناها بسيفته كشخص او بطريقه شفهيه او بطريقه كتابيه، سواء عن طريقه هو او عن طريق محامي. امام كاتب الدائره التي اصدرت الحكم. لهنا الكاتب يعطيه استدعاء للحضور في الجلسه والحضور والتاريخ الحضور ما يلزمش يتجاوز شهر، معناها في 10 أيام في 15 يوم لازم يحضر ويمتثل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الجزائي الغيابي في حقه. وكيبدأ موقوف بالسجن، ينجم شخص يكون موقوف على ذمة قضية أخرى، كيفاش ينجم يعترض؟ لهنا كبير حراس السجن هو الذي يتولى الاعتراض في حقه اللي هو مدير السجن، وبتبيعة يمثل أمام المحكمة. ديما كيبدأ المتهم أو المظنون فيه موقوفة ديما تكون في أقرب جلسة ممكنة باش ما يقعدش موقوف برشا في السجن. وهذا هو الأجل. بالنسبة للأجل، الشخص اللي يصدر ضده حكم غيابي بالسجن، فما أجل، مش في كل وقت ينجم يعترض. فما أجل 10 أيام إذا كان الشخص مقيم بالتراب التونسي، 10 أيام من تاريخ بلوغ الاستدعاء إليه بصفة شخصية.
1: أي.
2: نقول بصفة شخصية معناها تسلم الاستدعاء بصفة شخصية، مش
1: مثلا تكون في الدار خذيها عيلته ولا حد، لازم هو
2: يتسلم الاستدعاء بصفة شخصية. تبدأ هنا أجل الاعتراض 10 أيام، وإذا كان خارج التراب التونسي يرفع الأجل إلى 30 يوما. لكن إذا كان المتهم لم يتسلم الاستدعاء إلا عن طريق والدته أو زوجته أو أي شخص موجود في الدار، تبقى الأجل لهنا مفتوحة وينجم يعترض في كل وقت من الأوقات. حاجة أخرى، إذا كان الشخص المتهم اعترض لازم يحضر بالجلسة، في صورة عدم الحضور يعتبر يقع رفض الاعتراض شكلا يقع ويبقى له إلا طعن واحد هو الطعن بالاستئناف ويفقد درجة من درجات التقاضي.
1: أي.
2: وفي صورة أنه ما يعترضش
1: أي.
2: تفوت العشر أيام من تاريخ العلم بالاعتراض وتفوت العشر أيام يصبح الحكم باتا ويقع التنفيذ عليه سواء بالسجن أو بالخطيئة حسب منطوق الحكم.
1: أي به يا أستاذة، وإذا كان إصدار حكم جديد بعد الاعتراض ينجم مواطن يطعن فيه مثلا، وإذا كان ما كانش راضي على القرار هذيك أو الحكم هذيك
2: ينجم ما ينجمش يعترض؟ لا اعتراض، هناك مبدأ قانوني لا اعتراض على اعتراض. إذا كان اعتراض بتبيع
1: مرة
2: هو
1: فقط معني عنده
2: هو مرة فقط يعترض. سواء أمام محكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، إذا كان إصدار حكم إذا كان اعترض على حكم ما ينجمش يعاود يعترض، خاطر القضية تتحل وترجع من الأول وجديد. معناها القاضي باش ينظر من الأول وجديد في القضية بتبيع مش يصدر حكمه، سواء بعدم سماع الدعوة أو بالإقرار، مش بالإقرار أو بنفس الحكم، أو ينجم محكوم بستة شهور يعترض يلقى روحه محكوم بعامين، يلقى روحه محكوم بعام. لهنا المحكمة مش تعاود تنظر فيها في القضية من الأول وجديد. لهنا شنو ينجم يعمل؟ ما يعاودش يعترض. لهنا عنده وسيلة وحيدة، وسيلة الطعن، هو الطعن بالاستئناف، ويعاود وتعاود والقضية تمشي، الملف يمشي لمحكمة الاستئناف، ولهنا تولي درجة ثانية من درجات التقاضي.
1: أي أستاذة، هنا كل حكم غيابي لازم نعمل فيه اعتراض
2: قابل ولا الاعتراض
1: الكل؟
2: هي آلية مكنها القانون التونسي لكل الأحكام الصادرة الغياب الجناحية الغيابية.
1: أي.
2: هي آلية كل شخص يلقى روحه محكوم غيابي يتوجه ويقوم بالاعتراض، ولازم أي. يحترم الأجال القانونية. راه ما يحترمش الأجال القانونية، راه يعتبر الحكم باتا ويقع التنفيذ عليه.
1: يعطيك صحة، بالحق كلام مهم برشا للناس تبع فينا واللي عنده حكم غيابي ومش فاهمة شنو تعمل ولا كيفاش يصير الاعتراض وشو أول خطوة لازم يقوم بها. لازم يكون حاضر من بعد من بين الأطراف الحاضر،
2: ما نستهنوش بيه العتير. ما نستهنوش بيه، راهي آلية مكنها المشرع، لكن راهي حساسة برشا، نحترموا فيها الأجال ونحضروا في الجلسة، وإلا يترفض الاعتراض متاعنا شكلا ونلقاو روحنا أمام وضعية خطيرة، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مناشير تفتيش. لهنا ما نجمش يقعد مدرج بالتفتيش إلى حين تسوية الوضعية القانونية متاعه.
1: يعطيك صحة أستاذة، شكرا لك.
2: شكرا على واجب
1: هذومة. أستاذة سامية بن موسى، تحدثنا على الأحكام الغيابية وطرق الاعتراض عليها، وهكا المواطن نجم عاونيه برشا باش يعرف حقوقه ويتصرف في الوقت المناسب. زيدا شكرا لك مرة أخرى.
2: على واجب. شكرا لكم أنتم زيدا.
1: يعيشك أستاذة، شكرا لك. احنا مازلنا متواصلين معكم بطبيعة في صباح التوانسة. مرحبا بكم من الناس الكل حتى نص نهار. حبيبي.

0: أحلى.
1: ومن الشباك رامي عايش محليها الأغنية، وإحنا باش نحكيو على الدار والديكور والجو.
2: أي
1: نستقبل بها الأغنية ضيفتي في الاستديو نرجس زغديدي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، صباح الفل للناس الكل،
1: نورتنا، مرحبا بك. اليوم باش نحكيو على أبرز الأخطاء الديكور اللي نتيحوا فيها برشا في الدار، ورغم نشري أثاث غالي ونشري برشا ديكور وندخل برشا ألوان والكل، لكن الصورة تجينا المنظر مش كيما تخيلناه وكيما نحبه، دونك فما أغلاط. دونك اليوم شنا نحاولوا نقدموا شنو الأخطاء هذه اللي نتيحوا فيها الناس الكل، وكيفاش نحسنوا منها ونعملوا ديكور مزيان بأقل تكاليف بتبيع، نحبش نصرفوا برشا. تعنا عودة توراه،
2: وإلا كي نصرفوا نصرفوهم في بلاصتهم،
1: في بلاصتهم
2: ما ندموش.
1: أي
2: حاجة مهمة
1: دي. وهل ديما كنت تبع الموضة هذه الخطوة بالطريقة الصحيح ولا لا؟ مش صحيح. بي معك انت باش تحب نبداو؟
2: اي دونك كيما قدمت انت، دونك اليوم باش نشوفوا حاجه ديما تعرضني في ديار مي كليون، اللي هي الغلطه الشائعه اللي برشا يعملوا انفستيسمون كبير ولا صغير، مي هو يكون صرف معناتها في دارو على اساس باش يحلي دارو. ونتيحوا في الخطا اللي هو علاش داري هكايا، شنو المشكل. دونك اول حاجه باش نحكيو على الاثاث. جوستمون انت حكيت اعطيت بلوزيغ بوين، باش نبداو بالبوان الاول اللي هو الاثاث. اختيار الاثاث راهو مش كل حاجه تعجبك في الشوروم تمشي تشريها وتحطها في دارك، راك تنجم تحصل. ش معناتها؟ الشوروم جينيرالمون نحكيو على إسباس كبير ومحلول. معناتها مانيش نحكيو على بيت، مانيش نحكيو على دار. دونك كي تشوف انت مثلا صالة مزيانة بالعين وانت ماكش بروفيسيونيل، مش معناتها باش تجيك مزيانة في دارك، تنجم تكون مزيانة اما في دارك فيو اللي لسباس ماهوش اديكوا، القياسات ماهمش كونفورم لقياسات صالتك، باش تولي اك الصالة اللي كانت مزيانة في شوغون في دارك تولي ما عادش محطوطة اون فالور وتولي انكومبري، تولي صالتك انكومبري. دونك النصيحه الاولى، فوالا النصيحه الاولى قبل ما تشري صاله يلزمك تقيس البلاصه اللي باش تحط فيها صالتك، على خاطر كيما قلت لك الغلطه الشائعه اللي تشوفها تظهر لك ليه تقول سافا ماهيش كبيره، مش كبيره برشا، ومن بعد تتفاجئ نهار الليفريزون بالواقع الخايب الاليم. وسورتو الحاجه اللي ديما تعرضني مثلا تلقاه كانابي ملزز بيسكو ليسباس ما يكفيش، دونك مثلا كانابي بالطول وكانابي بالعرض. الكانابي بالعرض تلقاه ماكل اون بارتي كامله من الكانابي اللي بالطول، معناتها تلقى بلاصه تولي الكونداني معش نستعملوها، والا لي زاكودوار يبداو داخلين بعضهم، نقولوا احنا واحد مغطي الاخر، دونك حتى في المنظر فما مشكله نتاع جماليه. وكمل حاجه اخرى مهمه برشا ما يلزمناش نطيحوا فيها، اللي هي ليسباس دو سيركولاسيون ما نعبر عنه، معناتها البلايص اللي باش نمشيو فيهم نتعداو ما يلزمش يكونوا انكومبري، وما يلزمش يبدا عندك حواجز في ليسباس نتاعك اللي باش تعيش فيه كوتيديانمون، على خاطر راه باش تعبك. تلقى روحك مثلا طاوله كبيره ماكلت لك البارتي اللي اون برانسيب باش تمشي باش توصل انت الكنابي اللي او فون نتاع الساله، يلزمك تتعدى على جنب، عرفتك اللي سامحني خلينا نتعدى، تبدا مش مرتاح والساق تضرب في الطاوله ومشاكل اخرى. سورتو كيبدا فما دي موديل بيان ديتيرميني في الطويول اللي فيهم دي زونغل والا دي كوان معناتها ايغو اللي هو ينجم يعثرك، ولا حتى كان انت ستانست غيرك اللي يجيك الضيف يتقلق ويتضرب فيها في ساق الكنابي، والا حتى لو فالابل حتى على الفروشات وغيره معناتها المبل اون جينيرال. دونك هذا البوان الاول. البوان الثاني هما لي توندونس. المشكله الكبيره اللي اليوم ياسر متأثرين بالتندانس اللي نشوفوا فيهم في اللي ريزو سوسيو كسوا في الانستغرام فيسبوك تيك توك وإلا حتى في البنترست سورتو اللي تحب تبدل كوجينتها ولا سالتها ولا تولي ديما تلوج وتشوف ويخرجوا لها بيان ايفيدامون وكل دونك تولي فيجي على اكل البلاصه اللي هي باش تبدلها والغلطه الكبيره اللي هي تولي تحب تعمل حاجه اللي ما تتماشاش مع قياسات دارها والا مع البروفيل نتاع شخصيتها انا نقول شخصيتها
1: حتى انا الشخصيه
2: برشا مثلا نعطيك اكزامبل نعيشو كوتيديانمون بالنسبه لكليوناتي برينسيبالمون سي كوجيناتهم عندي برشا كليوناتي يحبوا يبدلوا كوجينه يقول لك نعمل كوجينه مزيانه وموديرن ايتترا كيما كوجينه فولينا كيما كوجينه فلتينا كيما الانستغراموز بليزيور انستغراموز عرفتهم اترافير مي كليونت على خاطر يقولوا لي هاكا فولينا شوف كوجينتها حط في بالك اللي كوجينتها راهي تنجم تكون جيتها بليش كوجينتها تنجم في إسباس في 50 متر مربع وكوجينتك انت فيه كان 20 متر مربع أقل مشطر دونك ما هوش بش يعطيك كيف كيف عندها open space على خاطر تقاها مثلا ما طيبش تاكل البرة ما طيبش برشا في كوجينتها انت كل يوم الطيب راك بش تلقى روحك في إسباس إتخوا صغير برشا بش تلقى روحك بش تصرف برشا صحيح على كوجينتك en contrepartie راك بش تقعد متقلقة برشا على خاطر ماهيش ادابتي على لي بيزوان نتاعك معناتها هذه زاده مهمه برشا دونك هنا يجي الغول نتاعنا احنا اون طونك اركتيكت دانتيريور راهو اهل الاختصاص مهم برشا باش يعاونك
1: يشاوروكم
2: باش نحاولوا نلقاو اكل ليكيليبر بين ليسباس اللي عندنا
1: والحريف شنو يحب
2: وشنو الحريف يحب وحتى كان توندونس اوكي كي نشوفوا البروفيل راهو كان حتى لي توندونس راهو يمشيو في ساعة ويندثروا وتجي توندونس جديده انت كي باش تحط في كوجينتك فما نقولوا 10 20 30 40 مليون كل واحد وكيفاش وأكثر راهو ما تنجمش بعد عامين تبدل كوجينتك على خاطر سي با اوسي ايفيدون ماهوش فاز باش تبدلو معناتها هذوما سوسون نقولوا احنا دي انفستيسمون لور دونك لي انفستيسمون هذوما ثقال ماذا بينا ما نتبعوش برشا توندونس ناخذوا كلك توش ماك توندونس اللي عجبتنا اما ما نمشيوش 100% في التوندونس قد ما نمشيو في الفونكسيوناليتي معناتها باش تكون هي الاسباس نتاعك معناتها فونكسيونيل و اون ميم طون يعكس شخصية اللي باش يستعمل الاسباس هذاك العائلة والا المرأة في كوجينتها ولا غيره راهو مهمة برشا من بعد تبدا انت في الاسباس صارف عليه برشا ما تحس روحك ماكش في ماكش انت معناتها كاينك ضيفة في دارك اللي هي حاجة مقلقة برشا حتى بسيكولوجيكمون معناتها وهذه حاجة مهمة برشا نخدموا عليها احنا الكوتي بسيكولوجيك ياسر مهم باش انت تلقى فما شخصيتك تكون متواجده في الاسباس نتاعك كان انت
1: شنو معنى شخصيتك معناها كانك انت انسان منظم تعرف روحك ديما تنظف وديما كل حاجه في بلاصتها ولا تخلي
2: مش هكاك مش هذا كهو تنجم فيها جانب صغير هذا مثلا كي نخدموا على توسكي اسيمتريك هذا فما عباد نظام برشا يقلقهم والعكس بالعكس اللي نظام برشا يقلقهم نعملوا نظام سو كون ابل ان اوردر ان ديزوردر اوردوني معناتها تشوف معناتها لي كوسان يظهروا مثلا يبداو محطوطين تحسهم كاينو محطوطين دو فاسون الياتوار قش عليهم محطوطين ماهمش كل مسارستين مي راهم فما ان اكيليبر فيزوال خدمنا عليه هذايا سي با ايفيدون الحقيقه ديما ماذا بيك هذايا استشاره اهل الاختصاص فوالا بار كونتر لي انا قلت مثلا فما شكون مغرومه بالستيل العربي اما التوندونس ماشيه في المودرن وتوسكي ايبوري ايتترا تعمل كوجينه ولا صاله هكاكا كيما شفت كيما شافتها في التصاور سور انترنت مزيانه وسامبل وكل اما تحس فما برود اللي هي ما لقاتوش في الاسباس نتاعها اللي يحب العربي ما فماش برشا تروب ايبوري ما يتمشيش برشا مع ستيل العربي ستيل العربي يبدا فيه بليزيور توش فيه روح فيه والعكس بالعكس راه فما شكون بالعكس يحب حاجه ياسر كلين منظمه ما يحب يرى حتى شيء دونك علاش قلت لك الشخصيه راهو يلزمها تدخل في الـ في الـ في الـ في الاميناجمون وفي الستيل اللي نحبوا نمشيو فيه دونك يلزمنا كيما نقولوا نقيسوا ونغيسوا فوالا كيف كيف حتى بالنسبه للالوان مثلا احنا مغرومين بلون معين مش معناتها الحيوت الكل نعملوهم باللون هذاك مثلا نحبوا اون فو ديكوري ليسباس نتاعنا مش معناتها كل حيط والا كل تركينه يلزم نحطوا فيها اوبجي ديكوراتيف فاز كل كوان يلزمك تمليه لي بالعكس راهو لو فيت سافي بارتي دو لا ديكوراسيون معناتها الفراغ كي يبدا عندك في ليسباس نتاعك راهو يرتح العين
1: جزء من
2: جزء من الديكور يرتح العين يعمل ليكيليبر لك البارتي اللي انت زينتها مثلا خدمت على وراء التلفزه جيت حطيت انت ديكوراسيون اللي بحذا تلفزه ولا وراء تلفزه يلزمك تبعد شويه وترتح معناتها باش تخلي هذيك اون فالور وباش ترتح العين باش تولي تغزر كان حاجه بركه ما تغزرش كل تركينه تبدا مشارجيه راهو العين تتعب زاده كيما العبد كيما حكيت انا على السيركولاسيون في ليسباس معناتها كي يحب كي يدور في داره لازم يكون مرتاح ما يعرضوهش حاجات دي زوبستاكل كيف كيف حتى في العين ماذا بينا ما نكثروش ما كان لي زوبستاكل نحطوا قللوا دلل نقولوا احنا
1: ونعرفوا شنو نختاروا بالضبط في بلاصتها كي كان نكونوا مرتاحين ندوروا براحتنا
2: نصفوش برشا وكهو يعني انت كي تصرف شوية وتحط كل حاجة في بلاصتها أول حاجة تحطها اون فالور اللي صرفته تحطه اون فالور وكمل ما تصرفش برشا وفي الأخر تلقى ريزولتا ماكش كونفانكو بيه
1: يعطيك صحة هذوما هما النقاط والأخطاء اللي يتيحوا فيهم برشا ناس وبعد يقول لك صرفت والكل وشريت وعملت ما خليتش حاجة ما شريتهاش لكن ديكور وداري نحسها مانيش مرتاح كي نخسر هكا بالعين مش متفرهد دونك نتجنبوهم نتفاديوهم وديما أهل اختصاص معناها في الحكاية هذيا مهندس ديكور هو هذيا
2: أي بالضبط
1: دوره هو لهنا
2: تتفي على خاطر نجمعوا بين التكنيك معناتها الجانب التقني والفونكسيوناليتي اللي هي الجانب العملي والاستيتيك اللي هي الديكور الجمالية
1: يعطيك صحة
2: ربي يخليك
1: شكرا لك نرجس زغديدي مهندسة ديكور تحدث على أبرز أخطاء ديكور المنزل وكيفاش نجمو نتجنبوه ونتفاديوه نجمو تشوفوا الفيديو ذي بتبيع على الباج وفسيل متاع الإذاعة الوطنية التونسية مستمعينا وصلنا نهاية اللقاء متاعنا اليوم من سبيحة تويسة بجي معكم العشرة التوى شكر كبير لكل ضيوفنا وكل بتبيع فريق البرنامج اللي رافقونا في سبيعتين هذوما نقولكم ان كل فيديوهات ترجعوا الباج متاعنا تلقاوهم شكرا لكم انتم لكل المستمعين زيدا نقولكم ان الشهية طيبة باي باي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن أغلب العناوين متوفرة باستثناء عنوان أو اثنين وجاري العمل على توفيرها، ومنها كتاب السنة الثالثة ابتدائي. ويشير في زيارة لولاية بنزرت وكبها مراسلنا طارق الجبار إلى أن عمليات الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة قاربت على الانتهاء، وأن إعداد وتنفيذ جداول الأوقات في المراحل الأخيرة.
5: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت سب منقطعة النظير في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
4: تونس تحيي اليوم مع المجموعة الدولية اليوم العالمي لمحو الأمية، ودعوات خلال لقاء حواري أمس إلى إرساء سياسات التعلم مدى الحياة باعتباره ركيزة أساسية للإدماج والتمكين والصمود من أجل تنمية أكثر عدالة واستدامة. تطور قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي التونسي بشكل طفيف خلال النصف الأول من السنة الحالية ليبلغ 30,662,000,000 دينار موفى جوان الماضي، أي بزيادة تناهز 108 ملايين دينار وفق بيانات للبنك المركزي التونسي. ورغم هذا التطور الطفيف، القروض البنكية الموجهة للسكن تسجل تراجعا ملحوظا إلى أواخر النصف الأول من هذه السنة. الحماية المدنية تعلن في ندوة صحفية وكبتها اليوم نعيمة سولي تسجيل رقم قياسي غير مسبوق بتنفيذ أكثر من 23,000 تدخل في جميع المجالات خلال شهر جويلية الماضي على المستوى الوطني، أي بمعدل 23 تدخل كل ساعة. بعثة تونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعبر عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور في السودان واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع، وتؤكد خلال أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان أمس على ضرورة التوصل إلى حل توافقي في إطار ملكية سودانية للعملية السيادية. وفي قطاع غزة استشهاد فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من خطورة الأوضاع الغذائية متهما الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة التجويع الصامت بحق الفلسطينيين. في إيران تحذير من الممر الأمريكي وتشديد على أن على جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته طهران. وفي لبنان وزارة الصحة تعلن إحصاء 19 قتيل و24 جريحا في آخر 24 ساعة، والرئيس اللبناني جوزيف عونة يدين التصعيد الميداني ويؤكد أن الاستهداف المباشر للمدن والمؤسسات الرسمية يعد تقويضا صريحا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
6: إشهار.
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ، نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
8: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
9: أريدو، طور عالمك.
6: إشهار.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. المشهد في تونس والمشهد في العالم. اليوم أخبارنا بجتهزنا للسكن الجامعي، الأكلة الجامعية، العودة الجامعية والخدمات اللي باش تكون متاحة في هذه السنة الجامعية المرتقبة. باش نحكيو زاد على تنقيح قانون الشيكات، باش نحكيو على التطورات في الضفة الغربية والتوسع بؤر الاستيطان. هذه الكل مع مجموعة من الضيوف والاستضافات. التحية تجيكم من كامل الفريق، أيمن التنفوري في الإخراج، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، كامل فريق الإعداد، حنان بوربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي، وليليا الحسيني باش يرافقني في التعليق على جملة الأخبار الوطنية، الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا.
12: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
11: كالعادة بدايتنا تكون بآخر الأخبار في تونس.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
11: باش نبداو بالشأن الدبلوماسي، وتصريح لوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي من مصر يقول أن رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري هو مسؤولية لتونس توظفها لتعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف ودفع العمل المشترك. النقطة الثانية اللي تحدث فيها محمد علي النفطي يقول أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولة المستقلة. هذا الموقف الرسمي التونسي، مش المرة الأولى ومش قدام المنبر العربي، هذا فقط كانت صرحت به تونس في أكثر من مناسبة الحقيقة.
12: يعني تقريبا تصريحات سيد وزير الخارجية هي تصب في نفس الاتجاه العام للسياسة والخيارات السياسية التونسية والدبلوماسية في تعاطيها مع الشأن العربي ومع القضية الفلسطينية تحديدا. هو الموقف انه تعرف انه تقريبا اكبر الـ يعني الخلافات او الاختلافات بلوتو العربيه داخل الجامعه العربيه هي مرتبطه اساسا بمساله القضيه الفلسطينيه، واصلا انه تاسيس الجامعه العربيه، تعرف انه كنت حكيت على الجامعه العربيه قلت حتى البارح ديما يجي في ذهننا هو القضيه الفلسطينيه، لانه العناوين الكبيره والخلافات الكبيرة اللي صارت بين الأشقاء العرب كان مرتبط بالقضية الفلسطينية. الموقف التونسي كالعادة هو الموقف الثابت والموقف المبدئي اللي ما يتغيرش في علاقة بالقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والحرة ذات السيادة على أرضها التي تمتد من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف. هذا بالنسبة لتونس هو الموقف الرسمي، والموقف الرسمي الحقيقة الذي يتقاطع ويتماهى مع الموقف الشعبي. هذا هي موقف عموم الشعب التونسي، وهذا ما كشفت عنه على الأقل ما بعد 7 أكتوبر مظاهرات تونسية، وكل حركات إسناد القضية الفلسطينية التي انطلقت من تونس كانت مبنية على هذا الأساس وهذا المبدأ. هذا في علاقة بالقضية الفلسطينية. بالنسبة للمشترك والتحديات التي تنتظر تونس في ترأسها للجامعه العربيه على المستوى الوزاري، تعرف ثم الترأس على مستوى اعلى اللي هو مستوى الدول يعني الرئاسي، او تنتقل الرئاسه من رئاسه الجامعه من دوله الى دوله. نحن الان نحكي على ترأس الجامعه على مستوى وزراء الخارجيه، وزراء الخارجيه العرب. فانه الدور التونسي الان هو مزيد تقريب وجهات النظر داخل الخلافات العربيه العربيه، توحيد الرؤى في علاقة بالمستقبل العربي، لأنه راه الأخطار الآن ما هيش أخطار فقط مرتبطة بالمتغيرات الآن، ثم أخطار مرتبطة زادة خاصة على مستوى المياه. تعرف أنه للأسف باستثناء يمكن شمال أفريقيا أنه منابع المياه هي عربية، مثلا نحن واد مجردة ينبع في الجزائر، أم ربيع في المغرب، ما فيش إشكال. ولكن نشوفوا مثلا قضية النيل الكبيرة بين مصر وأثيوبيا، نشوفوا كذلك إشكالية دجلة والفرات بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى. معناها هذا الكل راهي تحديات كبيرة، بخلاف الإرهاب، بخلاف المخدرات والتهريب إلى غير ذلك.
11: نعم.
12: فالدور التونسي الآن على الأقل يحرك هذا الساكن ويوحد وجهات النظر العربية باتجاه أنه ما يخدم المصالح العربية المشتركة. وأنا نعتبر وما زلت نقولها أنه لا حل إلا بتوحد، على الأقل تكون هناك سوق عربية مشتركة مفتوحة بين الأشقاء العرب وننهي وهذه ثم خلافات راه يجب أن تنتهي. ما هيش خلافات راه وفي الأخر ما هيش خلافات عميقة واستراتيجية كبيرة. وأنا نحكي ديما على الاتحاد الأوروبي على مستوى بناء هذا القطب الإقليمي الكبير.
11: نعم.
12: اللي الاتحاد الأوروبي معناها 60 و70 و80 سنة التالي كانت بيناتهم حرب لم تنتهي، ما يجمع بيناتهم شيء، يتكلموا لغات مختلفة، عندهم صراعات تاريخية وإثنية ودينية لغير ذلك، دفعتهم الضرورة إلى تكوين هذا التكتل الإقليمي اللي بدأ بسوق أوروبية مشتركة، لأنهم فهموا أنه هذا العالم لا يمكن أن تنتصر به بفرادة. معنى نشوف فرادة. فبالتالي إذا نحكيه على بداية أو ركيزة لي معناها توحد عربي على موقف سياسي أو على موقف معناها فكري، نبدأ أولا على موقف اقتصادي، نعملوا سوق عربية مشتركة، نخفض الضرائب بينات بعضنا. وقلت أنا ونلغيوا هذه التأشيرات التي الحقيقة تقطع حدود ما كانتش موجودة بطبيعتها بين الأشقاء العرب. هنا نجمو نحكيو على بروز قوة وتكتل عربي يوزن ويكون له دور في هذا التوازن.
11: نعم. احنا باش نقعدوا على مستوى التعاون العربي الاقتصادي من خلال العلاقات التونسية الأردنية. فما رقم يتحدث على صادرات زيت الزيتون التونسي نحو الأردن، قيمة هذه الصادرات بلغت 156 مليون دينار حتى جويلية 2026، تقدم كبير، تقريبا تضاعفت هذه الصادرات إلى الأردن.
12: هو تضاعفت، وإحنا كنا حتى في الشتاء الماضي تحدثنا على الموضوع هذايا، كيفاش احنا خلقنا، نعرفوا الأردن كانت عملت أزمة على مستوى زيت الزيتون سنة ما عندي الصابة، فتوجهت شكون السوق مش تجيب من عندها، اختارت تونس. واختارت تونس لأنها ما تمتاز به من جودة في زيت الزيتون، وما تمتاز به من تاريخ في هذه في في في هذا المجال في علاقة بزيت الزيتون وبالإنتاج وبالعصران وغيره وغيره. وقلنا إنه المجال أنه ممكن يتحول السوق الأردني من سوق طرأ جديدا إلى سوق مش تولي قارة. وشفنا طوابير الأشقاء الأردنيين وهما ينتظروا باش ياخذوا زيت الزيتون التونسي من المساحات التجارية في الأردن. هذا مهم، وهذا يخلينا نفكروا أولا في أنه يجب علينا أنه نحولوا هذا القطاع الى قطاع بالحق ربحي بالمنطقه. شنو انه ما عادش نبيعوا، كنا تحدثنا انه نسبه قليله من زيت الزيتون يمشي معلب الكل. أيه؟ يمشي معناها صبه. أيه؟ بالتونسي نقولوا احنا اونفراك.
11: أيه؟
12: دونك والربح ما يكونش كبير، اللي نحن نجمو نعملو أرباح كبيرة لو كان مثلا الديوان الزيت أو هنشير الشعال يسترجعوا يعني الوحدات التعليب ونوليو نبيعوه بالطريقة هذيك المعلب، فبالتالي نربحوا أولا أنه زيتنا ذا يمشي باسمنا، نربحوا التسويق اللي يسوقوا لتونس، وكذلك يكون عندنا أرباح أخرى باعتبار أنه الأسعار بتاع المعلب مش كما الأسعار بتاع الزيت السائل.
11: احنا ما زلنا نعيشوا على وقع العودة المدرسية والجامعية، اليوم باش نحكيوا على العودة الجامعية ولكن أيضا على العودة التكوينية. البارح وزارة التشغيل والتكوين المهني اعطت رقم وقالت أنه فما 26 ألف موطن تكوين في السنة التكوينية الجديدة، بيناتهم 6000 تحصلوا صناعة على شهادة البكالوريا.
12: هذا مهم. شوف لي احنا يعني الثقافة التونسي الله غالب نحن نتحركنا بأزمنة مختلفة. ثم الزمن اللي كان التعليم حكر على قلة، حكر مش بمعنى انه الإمكانيات فقط، ولكن لأنه ما نتذكر مثلا في 72 الجامعة، احنا مش حكيوا على الجامعة، في 72 الجامعة كان فيها تقريبا 8000 طالب، اليوم 8000 طالب يجوا اشتر جامعة، اشتر كلية، اشتر كلية صعبرين مثلا ولا منوبة به. ثم توجه وقتها كان التعليم انك اذا ما نجحتش في التعليم طويل المدى تمشي للمهني اللي خلقنا به، اليد العاملة المختصة كالكسوة في يعني اليدوي في النجارة وفي الحدادة وفي البلومبري وفي غيره وغيره إلى غير ذلك به. ومن ثم في كي صار 25% في البكالوريا وتعميم التعليم ولا بالحق جماهير وشعبي والناس كل تقرأ وما تخلطش الباك بيزار على الأخر، معناه لأنه وليت ممكنة حتى الإمكانيات المادية والقرب متاع المعاهد والمدارس إلى غير ذلك. فلقينا رواحنا في مرحلة ما عندنا خريجين جامعات متحصلين على شهادة عليا ولكن سوق الشغل مش قادرة تقبلهم، مش قادرة تقبلهم على حاجتي. أولا لأنها ضاقت، معناها الإنسان يحب يخرج أستاذ ولا معلم في بالمنطقة أنه يخدم في الوظيفة العمومية ولا موظف نقصت، لأنه ثم بارشة عرض فبالتالي الطلب باش ينقص. والثاني لأنه المهني هذايا الناس ما عادش تفكر فيه نقص، يعني وليت كأنه سمحني وصم اللي هو مش وصم
11: ولا منبوذ اجتماعي،
12: منبوذ يعمل في تكوين. والآن نحن حاجتنا بيد عاملة
11: في تونس وحتى العالم الكل، حتى في الخارج مطلوبين.
12: أنا شوف مرات يعني كالعروض تاع العمل بتاع الهجرة تكتشف أنه مثلا ثم بلايص يطلبوا جزار خبرة أنه يعرف، ثم بلايص يطلبوا مثلا بلومبي ولا إلكتريسيان ولا ناس تسوق البوالور ولا يخدم على القرية، معناها هذوم الكلهم يدخلوا في إطار التكوين. نحن الدولة شو المطلوب الآن وزارة التشغيل وإلا حتى في نحكيه في مجال زاد الإصلاح التربوي، إصلاح التعليم اللي انشأ من على خاطر المجلس الأعلى للتربية والتعليم، هو أنه كيفاش نحوله تعليم ناجع ومشغل. يعني نعمله تكوين مشغل ونعمله شهائد تشغل، ما عادش نخرجوا معناها عدد كبير من خريجي الجامعات في اختصاصات وليت غير معناها مطلوب، ما يش مطلوبة بشكل كبير في الآن. فبالتالي الدولة إذا تحب تستثمر تستثمر في هذا القطاع في التكوين وإصلاح التعليم يذهب في هذا الإطار. وزاد رأوا الأولياء، رأى أنا ما فهمتش، معناها يمكن احنا جيل ما زلنا مربوطين فكرة لازم تقرأ وتاخذ شهادة وجامعية إلى غير ذلك وتشتغل بك المصعد الاجتماعي.

0: ما حدث في سوسة البارح الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز كميات من الكوكايين والمواد المخدرة مرة أخرى، كل مرة في نقطة من نقاط تونس، ولكن الحرب مستمرة على المخدرات.
1: هو شوف ليليا، راهي هذه حرب بالحق بلا هوادة، لأنه معناها تشوف في حجم متاع مواد مخدرة تدخل البلاد تستغرب معناها. وديما نعاود نحكي لك، راهو أنا مستغرب إلى الآن ما لقيتش تفسير كيفاش مواد مخدرة كيما مثلا الكوكايين اللي هي باهظة الثمن، ومعناها ما نيش في أوروبا، احنا في السبعينات ولا في الثمانينات ولا في أمريكا في السبعينات والثمانينات، وبحذين المكسيك ولا بحذين، العملية مش هكاكة. والمواد هذية تستغرب عليش، يعني ديما نحكيه على شبكة دولية، لأن المواد هذية أساسا موجودة في أمريكا اللاتينية، تسمي على دول في أمريكا اللاتينية، هي الكارتلات هذوكم اللي تشتغل فيهم وتزرعهم وتنتجهم. ومن غاديك أشوف أنت كيفاش تخلط من كولومبيا مثلا ولا من المكسيك تخلط التونس. وقوات الأمن في كل مرة ومشكورين لأنه في محاربة هذه الآفة اللي تستهدف بالحق العقل التونسي وتستهدف مستقبل شبابنا، تكتشف أنه باللي بحجم معناها باللي العمليات أو البلاغات اللي يشوفوهم واللي نقرأوا عليهم والحجم الكميات اللي تم ضبطها وحجم المرات الأحكام، نشوفوا أحكام زادة مرتفعة جدا في علاقة بالجرائم هذه. لكن دائما نعاودوا في كل مرة في الجمعة ولا مرة في ثلاثة أيام ثم شبكة أخرى بنفس الكميات بنفس الارتباطات الدولية هذه بتاع الشبكات الدولية، وراو ديما كنقولوا المخدرات بالحجم هذايا نحكيوا على قيمتهم، ديما يقول لك بقيمة كذا فلوس، فلوس هذوما ديما المخدرات ترتبط وتتقاطع مع طبيب الأموال،
0: نعم،
1: وتتقاطع مع الاتجار بالبشر مرات، وتتقاطع مع مجالات أخرى.
0: مهم زاد التوقيت قبل العودة المدرسية والجامعية، لأنه هدف هذه العصابات هو أنها تستهدف الشباب، تستهدف التلامذة، تستهدف الطلبة.
1: هي هما راهو يا ليلي، شوف احنا قلناها وديما نكرروها في علاقة المخدر، راهو ماهوش باش يستهدف معناها الناس على الاقل في اعمار قد اللي هما يكونوا جينيرالمون اقل عرضه يا اما للتجربه، يقول لك جرب
0: او للاستقطاب
1: او لا او للادمان. يجيبش عمر واحد 35 و40 سنه مش يولي رارمو، شكون اللي يكون هو الواجهه نتاع يعني هو السيب نتاع الهدف؟ هما الاعمار هذيك المذبذبه نتاع المراهقه او للشباب يلقاو رواحهم،
0: نعم،
1: هما هذوما المستهدفين اللي هما ذوك مستقبل البلاد.
0: شكرا لك عبد الرحمن، كانت هذه جولة أخبار المشهد الآن. بعد شوية باش نمشيو عن قرب، باش نمشيو البيجة، نمشيو القفصة، باش نعطيو الصوت للفلاح اللي حكى معاهم سامي العرفاوي. مشاغلهم تتعلق بتوفر الأدوية، الأسمدة، البذور والمياه، باش نسمعوهم حتى موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
2: عن قرب.
3: جيراني رداوي فلاح من معتمديه زانوش من ولايه قفصه. فيما يخص المشاكل اللي تعرضوا لها فلاح في الجهه بصفه عامه في قفصه، نبدا باهمها اللي هي تتعلق بمسالك التوزيع فيما يخص كل ما هو منتوجات فلاحيه، ومن اهمها نذكر رصابه الزيتون. عام الاول كانت فيها مشاكل برشا في استغلال الفلاحه من طرف ناس انا دخلاء على المجال هذا. اثنين، عندك من اهم المشاكل زاده مشاكل الاعلاف، مشاكل الاعلاف اللي يعانوا منها برشا فلاحه معنا في ندره الاعلاف عاده في فقدانها من حين لاخر في الاسواق، ولا حتى في على مستوى توزيعها عن طريق الناس اللي عندهم اللي يهزوا في البنوات، يلقوا مشكله ساعات في فقدان الشعير، ساعات في فقدان الاعلاف بصفه عام. المشاكل اللي تعرض للفلاحه في قصه هي تراخيص الابار. الفلاحه عاده معناها يتقدموا بالمطالب باش يحصلوا على تراخيص في حفر الابار، باش الا انه المماطله والرفض يتعرضوا له في السياق هذايا وما ندروش علاش. نتمنى ان تتحل مشكلة المياه الصحة هذه قبل كل شيء، هذا بينا معناها تتحل المشاكل هذه كل باش الفلاح ينجم يقدم شويه وينجم يخدم، خاطر بقت الفلاح كلها تخدم في حلقه مفرغه معناها حتى المسوار ما فهمش بلغتنا نحن.
4: انا قيس الجرامي فلاح من ولايه باجت. المشاكل اللي صارت لنا عمناه وخاصه التاخير في خروج الزريعه، وبعد جات المشكله نتاع الاسمده. الاسمده خرجت مخره وما يزيش خرجت مخره، زيد خرجت الاسمده كلها متحجره معناها. بعد جاتنا المشكلة نتاع الأمراض الفطرية، الأمراض الفطرية نعانيوا منها برشا، لا ثم مراقبة لا ثم حد شيء.

0: نتمنى ان شاء الله ما تعودش الحكايه هذه، ان شاء الله نلقاو المراقبه وان شاء الله نلقاو الزريعه في وقتها ولا السمده في وقتها. ما ثماش مراقبه، ماذا بينا اداره الفلاحه تطلع تشوف تراقب المزودين وتراقب الحقول نتاع الفلاح، حقول المزروعه تراقبها، خاصه ثم امراض تو مستعصيه. وعندنا مشكله في الادويه، الادويه ما عادتش عاطيه فاعليه. ان شاء الله بدايه الموسم هذا ان شاء الله السلطات تتلفت لنا بالمراقبه. الأسمدة الفلاحية يلزمها تخرج في وقت، عمنا والعانينا منها برشا تخرج بعض الوقت، يجي ضرر كبير ياسر في الصاب. نطلب من السلطات يحضر الروح من المشاكل هذه.
1: عن قرب تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: إشهار
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
5: اريدو، طور عالمك.
2: إشهار
0: يحدث في تونس.
6: تقبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نصف نهار و28 دقيقة، المشهد الآن متواصل معكم إلى حدود ماضي ساعتين غير درجين، باش نستقبلوا ضيف المشهد سي شكري العكرمي، مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال. مرحبا سي شكري، أهلا وسهلا.
7: مرحبا، شكرا على الاستضافة، وتحية لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
6: اليوم باش نركزوا على الاستعدادات للعودة الجامعية على مستوى الدواوين. خلينا نفصلوا في مهام الدواوين هذه. نعرفوا اللي عندنا ثلاثة دواوين، شمال وسط وجنوب، وعندها جملة من المهام لتأمين الحياة الطلابية.
7: فعلا وهو كذلك، يا دواوين الخدمات الجامعية يعني هي هياكل ترجع بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعني من أهم الخدمات، خدمات الحقيقة خدمات أساسية يعني تقدمها دواوين الخدمات الجامعية للطلبة. الخدمة الأساسية الأولى هي خدمة السكن الجامعي، الخدمة الأساسية الثانية هي خدمة المنح والقروض الجامعية والمساعدات الاجتماعية، والخدمة هذه تبقى معناتها حصرا يعني على الإدارة المركزية والإدارات الجهوية اللي ترجع معناتها بالنظر لدواوين الخدمات الجامعية. عن الأنشطة الثقافية والرياضية الموجهة للطلبة، عن الإطعام الجامعي زد كيف كيف، وفي الأخير عن الإحاطة الصحية والنفسية للطلبة. خمسة خدمات أساسية مهمة جدا،
6: جيوا عليها نقطة بنقطة. ربما الأهم هو السكن، وباش نبدأ به بالنسبة للكثير من الطلبة، وباش نبدأ برقم كانت أعلنته وزارة التعليم العالي، أنه 20% من ميزانيتها هذه السنة ماشية الخدمات، يعني اليوم تركيز على هذه الخدمات الجامعية.
7: هو فعلا احنا توا كل فترة الحقيقة في يعني في الحياة الجامعية والسنة الجامعية يعني يكون فيها معناتها ثم خدمة أساسية تكون واضحة يعني للطالب وللأولياء. احنا توا في فترة معناتها متاع عودة جامعية، وفي التعليم العالي احنا عندنا زوز فترات الحقيقة، زوز فترات هذوما يعني خاصين بالعودة متاع الطلبة للجامعة التونسية. الفترة الأولى تنطلق يعني يوم 1 سبتمبر وانطلقت يعني 2026، والفترة الثانية يعني إن شاء الله تنطلق نهار 12 سبتمبر 2026. الفترة الأولى هي خاصة بطلبة الطب ومدارس الهندسة والمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية اللي هما رجعوا يعني لمقاعد الدراسة وبدأوا يقرأوا لأرواحهم. وفي الفترة الثانية ابتداء من نهار 12 سبتمبر يعني هي خاصة ببقية يعني يعني الاختصاصات والشعب في كامل يعني مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية التونسية. بطبيعة الحال معناتها احنا 20% معناتها من ميزانية الوزارة مخصصة للخدمات الجامعية، لأنه الخدمات الجامعية هي جزء يعني من منظومة كاملة خاصة بالحياة الجامعية للطالب. الطالب عنده في المقام الأول هو التحصيل العلمي، لأنه هذاك الهدف اللي معناتها يخليه هو جاي للجامعة التونسية، لأنه هو يحب على التحصيل العلمي ويحب على الدبلوم معناتها باش ياخده، وكذلك زاد عنده حياته اليومية اللي يلزمه معناتها باش يعيشها. تماش إنسان في الدنيا هذه ما نجمش ما يرقدش، تماش إنسان ما نجمش ما يأكلش، ما تماش إنسان معناتها ما نجمش يكون عنده مصروف باش ينجم يصرف، ما ثماش إنسان ما يلزموش باش يمشي للطبيب، كيف كيف الإحاطة الصحية والنفسية. هذا كله توفروا دواوين الخدمات الجامعية، يعني الطالب كيف ينتقل إلى الجامعة التونسية الجانب الأكاديمي والتكويني على روحه، نعم. والجانب الآخر هذا كانت كفلوا به احنا في دواوين الخدمات الجامعية.
6: وحنا شكري العكرمي باش ناخذوا معاك ما يهم ديوان الشمال اللي نتصور هو يستأثر بالعدد الأكبر من الطلبة بحكم عدد الجامعات والمناطق اللي غطيها.
7: فعلا احنا ديوان الخدمات الجامعية للشمال هو يستأثر تقريبا بشتر عدد الطلبة في الجمهورية التونسية الكل، على اعتبار أنه معناتها المؤسسات التعليمية اللي موجودة في الشمال هي تقريبا أكثر من المؤسسات اللي موجودة في الوسط.
6: وفي على مليون طالب على قديش
7: في الجنوب؟ لا مش مليون الشمال. احنا يعني كل يعني مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية التونسية تقريبا يعني تأوي 250 ألف طالب وطالبة.
6: يعني احنا عنا زوز ملايين طالب، ولكن اللي ينتفعوا بالخدمات هذية قداش عنا من
7: طالب؟ لا ما عنا زوز ملايين طالب، احنا عنا 250 ألف طالب وطالبة في الجمهورية التونسية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يستأثر مباشرة معناتها ب 125 ألف و 130 ألف طالب اللي هما ياخدوا يعني في الخدمات اللي توفرها يعني دواوين الخدمات الجامعية اللي موجودة في الشمال والوسط والجنوب بصفاقس.
6: دونك 250 ألف طالب، تقريبا النصف ياخذوا الخدمات من ديوان الشمال. شنو حضرنا لهم في العودة الجامعية هذه؟
7: بطبيعة الحال احنا في كل سنة جامعية وقبل انطلاق السنة الجامعية هو عن استعدادات تبدأ تقريبا في شهر جانفي من كل سنة. ثم الاستعدادات هذه حثيثة، احنا نضبط فيها الحاجيات من حيث العدد الأسرة اللي يجب يكون متوفر في المؤسسات متاع الإيواء، كذلك بالنسبة للمؤسسات الإطعام، التدخلات معناتها في مستوى الصيانة، والكل هذا الكل يتم يعني تحديده في الجلسات يعني اللي هي تتعلق بالاستعداد للعودة الجامعية. عنا زاد كذلك الدوزيام فولي اللي احنا نخدم عليه هي التدخلات الأشغال العميقة والصيانة اللي خاصة يعني بكل مؤسسات الخدمات الجامعية. وفي الأخير معناتها عنا يعني رزنامة، نحضر رزنامة متاع يعني تقديم مطالب السكن الجامعي، ويعني الإعلان عن نتائج يعني قبول الطلبة بمؤسسات الخدمات الجامعية.
6: شكري، خلنا نمشي نقطة بنقطة. نبدأ بالسكن، شنو عدد الأسرة الموفرة بالنسبة لكم على مستوى ديوان الشمال؟ قداش بش يكون فما من طالب في الغرفة؟ وعدد المبيتات الجامعية اللي موجودة في المنطقة اللي تبعتكم؟
7: به. احنا بالنسبة للعودة الجامعية بالنسبة للسنة هذه عنا ما يزيد على 29 ألف سرير، هذا متوفر في مؤسسات ديوان الخدمات الجامعية للشمال. كيف نعملوا مقارنة بسيطة بين عدد الأسرة اللي توفر في السنة الجامعية الفايتة اللي هو كان تقريبا في حدود 27500 سرير، تلاحظ أنه ثم أكثر من 1500 سرير هذوما يعني أسرة إضافية توضعت على ذمة الطلبة في ديوان الخدمات الجامعية والمؤسسات اللي ترجع له بالنظر في 11 ولاية في الشمال. يعني عدد الحقيقة عدد مهم برشا، هذا تقريبا يعني نجم يوضح شيء أنه ثم مجهود حقيقة كبير تم المجهود هذايا، ويعني وفرنا يعني العدد هذايا اللي هو أكثر من 1500 سرير زايدين. نحكي لك زاد على الإحداثات الجديدة، لأنه احنا في الشمال عنا الجديد، عنا مؤسسة جامعية جديدة هي الحي الجامعي حنا بعل بسيدي ثابت، اللي طاقة الاستيعاب متاعها هي في حدود 300 سرير، وبش تكون إن شاء الله مخصصة بالكامل للفتيات اللي هما يقرأوا في المعهد العالي للبيوتكنولوجي في سيدي ثابت. عنا زد كذلك نحب نحكي شوية على التدخلات العميقة في برشا مؤسسات وشنو ربحنا من التدخلات هذه. عنا نحب نبدأ ساعة من الأول بالحي الجامعي رستابي، أنا شخصيا نسميه شيخ المبيتات والأحياء الجامعية في تونس، لأنه أنا شخصيا وقت اللي كنت طالب سكنت فيه، يعني الحي هذا سكنت فيه، طاقة الاستيعاب نتاعه 500 سرير. الحقيقة في السنوات اللي فاتت تعرف معناتها إذا كان يعني بناية ما تتمش الصيانة معناتها بالصيغة المطلوبة فإنه تصير معناتها ديغراديسيون وكل، ولكن السنة والحقيقة بتوجهات من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي زار المؤسسة السنة اللي فاتت مرتين، زار المؤسسة وكانت يعني التوصيات واضحة أنه المؤسسة هذه يلزم معناتها تصير فيها تدخل مشكلات عميقة، والحمد لله الحي هذا تو الوقت الحاضر ولا في حلة جديدة. ونأكد لكم وتنجموا زوروه، معناتها الحي هذا وتشوفوه كيفاش كان وكيفاش ولا.
6: نعم.
7: الحمد لله هذا لصالح الطالب.
6: هذه الاحداثات الجديده، فما احداث اخرى على مستوى المدينه؟
7: لا مش احداث، هذا صيانه
6: الاحداث. نعم.
7: حكيت عليه من الاول،
6: عندنا زاد ثابت.
7: بالضبط، عندنا زاد كذلك في منوبه عندنا بنايه تم يعني تهيئتها، والبنايه هذه ربحتنا في 500 سرير اضافي في المركب الجامعي بمنوبه. يعني توا ولينا يعني نحكيه على 2400 سرير موجودين في المركب الجامعي بمنوبه.
6: يعطيكم الصحه. هالاسره هذه ارتفع عددها، ولكن من تشكيات الطلبه هو عدد الاسره في الغرفه، خدمتوش على هذا الجانب؟
7: هو شوف احنا كيف نعمل مقارنه بين المبيتات الجامعية الخاصة والمبيتات العمومية. المبيتات الجامعية الخاصة عندها كراس شروط، كراس شروط واضح يقول لك عدد الأسرة ما يزموش يتجاوز 3 أسرة في الغرفة. هذا معمول به زاد كيف كيف في العمومي والحمد لله.
6: 3 أسرة في الغرفة
7: الماكسيموم، يعني أكثر عدد يعني في الأسرة، أكثر عدد من الأسرة في الغرف مش باش يكون أكثر من 3 أسرة، مع يعني ثم مبيتات وأحياء جامعية ما تلقاش فيها 3، تلقى أقل 2 ولا 1، وهذايا ينعكس معناتها مباشرة على جودة الخدمة بالنسبة للسكن الجامعي.
6: سنوات الانتفاع بالسكن الجامعي شنو يقول القانون المنظم؟ وفماشي يعني تسهيلات لبعض الحالات الاجتماعية الخاصة؟
7: هو باش نجاوبك وثم زاد شوية أرقام نعطيهم لك باش نفهموا العملية مع بعضنا. نعم. وباش حتى المتلقي الطالب ولا الولي يكون فاهم العملية. هو يعني حسب قرار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ينظم عملية السكن الجامعي، شكون اللي عندهم الحق في الإيواء الجامعي؟ هما الطلبة الذكور سنة واحدة، والطالبات عندهم عامين، ما عدا ذلك يدخل كله في خانة السكن الاستثنائي. بالنسبة للسنة احنا في المرحلة الأولى عطينا السكن الجامعي للطلبة اللي دخلوا في 1 سبتمبر، يعني ل 5000 طالب تحصلوا على السكن الجامعي، طلبة جدد ونسميهم احنا من ذوي الحق في الإيواز، يعني ينجم يكونوا إناث سنة أولى وثانية وذكور سنة أولى. وعطينا كذلك 800 سكن جامعي في إطار السكن الاستثنائي بالنسبة للطلبة اللي دخلوا في المرحلة الأولى. 800 هذايا سكن استثنائي. إيش قعدنا تو؟ قعدنا 21,000 سرير، هذا مخصص للطلبة من ذوي الحق في الإيواء. وبدينا من نهار 7 يعني من البارح بدينا يعني ندرسوا في الملفات نتاع الطلبه ونوجه في الموافقات للطلبه. مع ذلك نعملوا لا ديفيرونس بين 29,000 وشويه والارقام اللي عطيتهم لك، ثم قرابه 3500 4000 سرير باش يكونوا على ذمه الطلبه الراغبين في السكن في إطار السكن الاستثنائي.
6: واضح سي شكري العكرمي. خلينا نجيو للأكلة الجامعية والمطاعم الجامعية، شنو الأحداثات الجديدة على مستوى المطاعم؟ يسألوا زادة برشا ناس على العمران الأعلى، على المطاعم الكبيرة اللي تابعة ديوان الشمال، أيضا على سلامة المواد الغذائية، وعلى كل مشهد متاع الصفوف والطوابير والطالب باش يفطر ويرجع للكلية متاعه، شنو عملنا في كل هالمشهد هذايا؟
7: ونحب نبدأ لك برقم الحقيقة. بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للشمال احنا نوزع 5 مليون وجبة سنويا على الطلبة متاعنا في ديوان الخدمات الجامعية للشمال. احنا عنا قرابة عنا 38 معناتها مطعم جامعي وحي جامعي فيه مطعم يعني في نفس الحي. المؤسسات هذه اللي هي موجودة تقريبا في كل الجهات معناتها اللي احنا موجودين فيها في كل الولايات في الشمال. وبالنسبة للأكلة الحقيقة نحب نأكد لك حاجة ونأكد زادة كيف كيف بالنسبة للمتلقي الولي عنده الحق والطالب. الأكلة متاعنا والحمد لله سليمة تستجيب للاحتياجات الغذائية للطالب. بقى تعرف الماكلة هي كلها أذواق، نجم أنت معناتها طيب حاجة تعجبك أنت ما تعجبنيش أنا. احنا الحقيقة قايمين بالواجب متاعنا.
6: عطينا ستوندار متاع بلاتو الطالب شنو يكون فيه؟
7: سهلة ياسر العملية. ستوندار متاع البلاتو ساعة قبل كل شيء الطالب البلاتو ياخده 200 فرنك. شنو اللي فيه؟ فيه لونتري اللي هي سلطة أو أنواع متاع سلطة، وفيه لو بلا برينسيبال، وفيه المناب نتاعه اللي هو الحم، ينجم يكون دجاج، ينجم يكون اي حاجه اخرى. وفيه لو ديسير، ينجم يكون ياغورت، ينجم يكون ان فروي. هذا يتكلف لنا لينا احنا ساعه بالنسبه لينا، من غير ما نحكي على الضوء والماء والريمونيراسيون تاع البيرسونيل والكل، تقريبا يتكلف لنا في حدود 3500 4000 لو بلاتو، الكلفه نتاعو، من غير ما قلت لك نحكيو على البيرسونيل ولا ضوء ولا الماء. دونك الطالب قداش ياخذ؟ ياخذ 200 فرنك.
6: وفما مطاعم فيها زحمه واقبال اكثر من مطاعم اخرى، حكايه الصفوف والطوابير والطالب اللي يمشي يفطر، كان باش يمشي يفطر ما يخلطش على الدروس والاشكاليه هذه اللي الحقيقه عمرها سنوات تتعاود في الجامعه.
7: هو هذا معناتها الحقيقه احنا توا السنوات الاخيره ولينا ننسقوا مع المؤسسات التعليميه، لانه الزمن نتاع الدراسه هذا ربما ينجم يكون عائق بالنسبة للطالب، لأنه الطالب الكل إذا كان يخرجوا في نفس الوقت باش يصير معناتها يكون ثم ضغط على المؤسسات متاعنا. هو ثم مطعم جامعية كبيرة معروفة معناتها من قبل عن المطعم تاع الكومبيوس اليفرسيتير اللي يوميا تقريبا يعني يوفر 4000 أكلة للطلبة، اللي هو العدد مش شوية، فهمتني؟ احنا نوفروا 30000 في اليوم في كل المطاعم الجامعيه نتاعنا. عندنا زاده كيف كيف في الكومبيوس نتاع منوبه. دونك لهنا ثم الحقيقه تنسيق تام بيننا احنا مع المؤسسات نتاعنا والمؤسسات التعليميه، باش فهمتي الوقت اللي يخرج فيه الطالب ما يخرجوش كل مع بعضهم، يخرجوا معناتها تكون بيناتهم صيف ساعه سويع غير ربع ساعه، باش المجموعه الاولى اللي تخرج تلقى الريستورون جاهز حاضر باش ينجم يستقبلهم وينجموا ياخذوا الاكله نتاعهم، والمجموعه اللي بعد فهمت باش تجي تلقى زاده كيف كيف الوقت باش نجم تفطر فيه ساعه باش ينجموا يعني يرجعوا.
6: دونك تحاولوا تنسقوا على مستوى لومبلوا دو تون نتاع الطلبه.
7: عندي زاده حاجه اخرى، هو التكوين، تكوين الطباخين. لأنه احنا زاد عنا البرنامج هو متواصل يعني سنويا نقوم بتكوين للأعوان. والتكوين متاعنا هذين نعملوا فيه احنا الأعوان، الغاية منه شنو؟ أنه معناتها نستجيب لرغبات الطلبة في حدود طبعا الإمكانيات المتوفرة. فهمتني؟ ثم الحقيقة نجم نقول لك أغلب المؤسسات والحمد لله ثم الطلبة راضين تمام الرضا على ما يقدموه. ثم بعض المؤسسات الأخرى يلزمهم مرافقة، وان شاء الله مع الوقت بشوي بشوي نوصلوا للستاندار نحبوا عليه احنا.
6: نعم.
7: والطالب يكون ان شاء الله راضي على الخدمه نتاع الاكل.
6: نعم. سي شكري، حكينا على السكن، حكينا على الاكله الجامعيه، نحكيوا على المنح والقروض والمساعدات. اول حاجه شنو الفرق بيناتهم؟ وقتاش الطالب ياخذ منحه، وقتاش قرض، وقتاش مساعده، والقيمه الماليه للمبالغ هذه، وهل زادت عبر السنوات بشكل مقنع يتناسب مع المقدره المعيشيه اليوم؟
7: الخدمة هذه هي خدمة مركزية، يعني استحوذ عليها الإدارة المركزية والإدارات الجهوية. أول حاجة بالنسبة لقيمة المنحة الجامعية هي في حدود 120 دينار. أنا وقت اللي كنت طالب كنت ناخذ 37 دينار، خديت منحة في السنوات 80، يعني توا المنحة في حدود 120 دينار. شكون اللي ياخذ المنحة الجامعية؟ هما بطبيعة الحال الطلبة اللي جايين من عائلات اللي الدخل السنوي نتاعهم ما يلزموش معناتها باش يتجاوز السميق، معناتها الأجر الأدنى المضمون اللي هو تقريبا توصل تقريبا لحدود 6200 دينار سنويا.
6: قداش عندنا من طالب ياخذ في المنحة في البورس؟
7: عندنا قرابة 45000 طالب وطالبة هذوما يتحصلوا على المنحة الجامعية سنويا. عندنا زادة كيف كيف بالنسبة للقروض الجامعية، شكون ياخذوها؟ هما ياخذوها أبناء رجال التعليم، يعني التربية ورجال التربية بصفة عامة، وكذلك الطلبة اللي يقرأوا ماستر عندهم الإمكانية، اللي مش باش ياخذوا منحة ينجم ياخذ قرض جامعي. وعندنا كذلك المساعدات الاجتماعية اللي احنا نوفروها للطلبة اللي يعني تلقاه متجاوز يعني الدخل السنوي متاع الولي يتجاوز 6000، مع تلقاه في 7000 8000 دينار، ولكن القانون يسمحلوش باش ياخذ يعني منحه جامعيه، وكذلك ما يسمحلوش باش ياخذ قرض جامعي. فيعني احنا يعني نعطيه الامكانيه باش ينجم ياخذ مساعده اجتماعيه، اللي هي عاده المبلغ نتاعها يكون في حدود 250 دينار لكل طالب سنويا.
6: دونك هذه الخدمات اللي تقدموها وتوفروها اليوم على مستوى ديوان الخدمات الجامعيه للشمال. بقى باش نختم معاك قبل ما نخلي التعليق لعبد الرحمن بزوز نقاط تتعلق بالرقابة. أول حاجة الرقابة على المؤسسات التابعة لديوان الشمال. كنقولوا الشمال أكيد مش تونس الكبرى كهو اللي هي قريبة لمقر الديوان، فما جامعات ومبيتات جامعية أبعد اليوم، كيفاش تتعاملوا معها وكيفاش ترقبوها؟ والنقطة الثانية بالمبيتات الخاصة اللي زاد اليوم ساعات نشوفوا كأنه كلا ما يصلحش باش يكون مبيت، ساعات نشوفوا غرف مليانة، ساعات نشوفوا أسعار كأنه ساكن في فندق. هل إشكاليات هذه الكل اليوم اللي تطرحها العائلة التونسية، شكون الجهة اللي تتولى رقابة المبيتات الخاصة؟
7: بالنسبة للشق الأول من السؤال متاعك، احنا الرقابة على المؤسسات متاعنا راهي متواصلة ودائمة وموجودة الحقيقة، لأنه احنا متواجدين يعني تقريبا في المناطق الكل عن الإدارة المركزية والإدارات الجهوية اللي موجودة. يعني الرقابة نعملوها على المؤسسات متاعنا اللي خاصة بالسكن الجامعي وخاصة المطاعم الجامعية اللي فيها برشة أنواع متاع رقابة، ثم 5 أنواع متاع رقابة، لأنه هذه تمس الحقيقة صحة الطالب مباشرة. فثم في رق يعني متاع رقابة من الإدارة المركزية تتنقل إلى المؤسسات متاعنا، ثم كذلك احنا ننتدب أطباء بياطرة اللي يكونوا موجودين معنا في المطاعم الجامعية. عنا زادة الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية اللي هي موجودة في الجمهورية التونسية كل، ويعني من صلاحياتهم أنه يمشيوا للمؤسسات متاعنا كل ويراقبوا. عنا كذلك الفرق متاعنا اللي هما موجودين عنا يعني الفنيين السامين متاع التغذية اللي موجودين في الإدارات المركزية والإدارات الجهوية. وعنا كذلك الإدارات الجهوية للصحة اللي هما موجودين يعني في كل الجهات الداخلية. يعني مثلا ماش إشكال الحقيقة من حيث الرقابة، يعني كل المؤسسات تحظى
6: سواء
7: يعني
6: المطعم في تونس ولا في جندوبة نفس الآلية متاع
7: كل المؤسسات
6: الرقابة. نجيو للخواص، نفس المبيتات الخاص.
7: بالنسبة للخواص، الخواص احنا توا في الشمال عنا 45 مبيت جامعي خاص. 45 هذوما موجودين تقريبا أغلبهم بولايات تونس الكبرى،
6: هذوما بشكل قانوني
7: بطبيعة الحال
6: اللي واخدين الترخيص.
7: بالضبط. نعم. بالضبط. المبيتات هذوما ثم رقابة صارمة تصير عليهم، والرقابة هذه ثم فرق موجودة من الديوان، ديوان الخدمات الإدارة المركزية الحقيقة، وعندهم برنامج متاع يعني زيارات مراقبة لكل المؤسسات. وصلنا معناتها وأخيرا سحبنا معناتها بعض رخص الاستغلال لمبيتات جامعية خاصة ما احترمتش كراس شروط متعلق بالسكن الجامعي الخاص. دونك يعني بالنسبة لكل مستثمر وقت اللي هو يقبل باش يكون موجود معانا راهو باش يخضع للرقابة متاعنا.
6: واضح. شكرا جزيلا سي شكري العكرمي عبد الرحمن، تعرف مليح العالم هذايا، طالب كنت وتستمع كثيرا إلى الطلبة، نتصور عندك ما تعلق في هذا السياق.
8: وشوف أنا مش نحط معناه مش نرتدي قبعة الطالب، نعاود أخرجها، عندي 13 سنة خرجت من الجامعة. لكن شوف أهم حاجة تعني الطلبة هو الآتي، معناه به هما 3 نقاط اللي هما السكن، الإيواء، والغذاء والمنح. أنا مش نبدأ بالسكن خاصة في علاقة بالسكن الاستثنائي. عام احنا أنا راني مقدر طاقة الاستيعاب وفاهم أنه ثم طلبة تجي جدد وكل عام وانتم عاملين مجهود، لكن راهو سنة مثلا شوية للذكور وعامين شوية للإناث. وقول لك علاش، معناها لأنه حتى الوضعية الكراء البرة بك تعرف أسعاره ولات مرتفعة جدا. معناها أنا على عهدي كنا 50,000 البار متاع الواحد و60,000 يتسمى غالي، توا نشوف مرات يقول لك اس بلو زيرو ب 800,000 و900,000 وثم حالة من الاستغلال بتاع الطلبة انتم ماكش معنين به. لكن في تقديري إذا نجم الديوان مش ديوان الشمال فقط، يعني حتى على مستوى الوزاري مستوى الوزارة، إنهم يعملوا يعني الاستثناء يولي أكثر معناها متاح أكثر. أعطيتني رقم أنت بتاع في حوالي 3500، ممتاز جدا راهو، اللي احنا على الأقل على عهدي ما كانت شكة، كانت استثناءات لاعتبارات أخرى. بالنسبة للماكلة أنا متأكد ليليا إنه ما فيها حتى إشكالية صحية، ما متأكد ما سمعنيش مرة تسمم صار
6: ليت سنوات معليها ومتأكد بالتجربة.
8: جيب النوم وكربونات هذه ما يروج الروايات هذه ممكنة الفيلم عليها صحيح. الجودة تختلف، أنا شفت ثم مطاعم والله شفتهم كانوا يهبطوا كل نهار يقولوا مثلا الوجبة بتاع الغداء والعشاء للطل، كي تتفرج والله تحس في مطعم معناه تشوف طريقة العرض. المشكلة أنه هذو مقلة مع المشهد العام، معناها يعني انت راهو شوف سي شكري راهو اي لازمنا سلطه ولازمنا بورسيون بروتيين ولازمنا الطبق الاساسي والغلوكي هذوما راهم كي نحطوهم نجمو نعملوا اي حاجه هكا وتجم تكون صحيه لكن الطالب ما بالنسبه لي مرات يقول لك هذه ما تشبعنيش في الكونتيتي به هذه على مستوى الغذاء رانا متفقين تبقى معناها نحسنوا للطالب خاطر الطالب ديما يقول لك انا نسكن بالباهي وناكل بالباهي والمنح هذه الحقيقه زاده يمكن المساله ماهيش في يدك انت اما راهو السميق اللي تحدثوا عليه راهو كي واحد مثلا ياخذ مليون مليون انا قريت في يعني في عائله ثلاثه نقراو في الجامعه ومانيش في الولايه نتاعنا ثلاثه معناها ثلاثة تأكل في هذيك بعد العام الثاني معاش معناها ثلاثة كارين وثلاثة لازمنا مصروف معناها كي تحسب الأجر ما نزل ما ندخلوش فيه أنه نجم العائلة تجم تتحمل ثلاثة
6: نعم.
8: في الجامعة
6: احنا راه مازلنا باش نحكيو على الحياة الجامعية عبد الرحمن لو تسمح خلينا نشكر ضيفنا سي شكري العكرمي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال وباش نستقبلوا زملائك بعد شوية في فقرة من المصدر يستنى فينا على الخط سي ذكر الرباعي المدير العام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بعد الفاصل يكون معنا
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
10: المشهد الآن
11: من المصدر
6: من مصادرنا اليوم سي ذاكر الرباعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب مرحبا سي ذاكر
12: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعات والمستمعين اللي على الوطن
6: خلينا نتعرفوا على الخدمات الأساسية لديوان الجنوب طاقة الإيواء على مستوى المؤسسات الجامعية اللي تابعتكم حطنا في الصورة قبل ما ننتقلوا لخدمات أخرى زادة معك انت نحبوا نحكيوا على الخدمات الصحية والثقافية
12: بارك الله فيك شكرا على إتاحة الفرصة دونك ديوان الخدمات الجامعية الجنوب هو يقدم الخدمات الجامعية لفئة الطلبة المرسمين بمؤسسة التعليم العالي بسبع ولايات في الجنوب اللي هما ولاية فاقس، جابس، قفصة، مدنين، تطاوين، والتوزر وقبلي. ديوان معناتها يشرف على 35 مؤسسة منهم 21 مؤسسة إطعام معناتها عندنا 21 مطعم في الجنوب. من حيث عدد طاقة الاستيعاب إن شاء الله السنة باش تكون في حدود 18500 سرير الخصوصية في ديوان الجنوب وأنه نحن معناتها المؤسسات متاعنا طاقة الاستيعاب هذه موزعة بين مبيتات حكومية توفر 12500 سرير وفما حوالي 6000 سرير يتم ديوان يقوم باقتنائها من مبيتات الخاصة ويضح على ذمة الطلبة بينصير هم مبيتات خاصة لكن الطالب المساهمة متاعه تكون كأنه في مبيت حكومي معناتها ما فماش تعريفة زايدة على التعريفة اللي يقوم بها اللي يقوم بخلاصة في المبيتات الحكومية
6: نعم
12: إن شاء الله استعدينا سنة للعودة الجامعية كما السنوات الكل المؤسسة متاعنا قمنا بأعمال الصيانة والتهيئة اللي تصير في فترة وجيزة نعرف لكن نحن بالمصالح الفنية وبالدعم اللي نلقاه من صدق الإشراف نحاولوا في الشهرين اللي المؤسسات نتاعنا توقف العمل وانه نقوموا باللازم باش المؤسسات نتاعنا تستقبل الطلبه نتاعنا في احسن الظروف.
6: سي ذاكر الرباعي نحكيوا شويه على الخدمات خارج يعني السكن الانشطه الثقافيه الانشطه الرياضيه النقل خاطر ربما وتصلح لي المعلومه يقال انه بالنسبه لديوان الجنوب مناطق السكن بعيده شويه على الجامعات.
12: والله ما عارفش اسكو المعلومه هذه ماهيش لانه نحن في الجنوب مثلا باش ناخذ المثال نتاع ولايه قفصه
6: اي
12: بين المركب الجامعي والمبيتات الكل معناتها نجم ناكد لك اللي فما كيلومتر بين كيلومتر وكيلومتر ونص فولد وزو معناتها
6: نعم.
12: كله لو كومبيس يونيفرسيتير والمبيتات الخاصه والنسيج سواء مراكز ترشيد ثقافي ولا إيواء ولا طعام
6: قرب من بعضهم
12: كيلومتر ونص
6: نفس جسد. الحالة في توزر وفي صفاقس
12: جيستمونت أو بالنسبة لتوزر مثلا الحي الجامعي نحن في وسط الكمبيوس
6: صحيح
12: هو أنه الكمبيوس هذا بعيد على وسط المدينة لكن مركز الإيواء ومركز الدراسة معناتها زوز مؤسسات اللي في توزر اللي هما المعهد العالي للدراسة التكنولوجية والمعهد العالي للإنسانيات في نفس الكمبيوس والحي الجامعي في وسط الكمبيوس
6: نعم دونك واضح تذكر بالنسبة للنقل تقول ما هيش بعيدة برشا تنجم تكون بعيدة على وسط البلاد ولكن الفضاءات الجامعية الكل قريبة لبعضها
12: بالضبط.
6: الخدمات الصحية وخدمات الصحة النفسية اللي هي اليوم منصوصة عليها ضمن الخدمات المقدمة للطلبة كيفاش خاصة الصحة النفسية شنو متوفر؟
12: والله يبارك الله فيك هذا موضوع مهم جدا لانه الخدمات الصحيه وسيرتو الاحاطه النفسيه توا ولات معناتها من بين الخدمات اللي الطلبه تتحقها معناتها بصفه معناتها مسترسله وهوني نحب نشكر سلطه الاشراف ديوان الخدمات الجامعيه الجنوب سنة تم انتداب عدد سنين اخصائيين نفسانيين دونك ولات الفريق متاعنا ولا متكون من عدد 5 أخصائيين نفسيين دونك عندنا في جابس وفي قفصة وفي مدنين وفي جربة وفي صفاقس دونك عندها الفريق كان متكون من 3 وتم تدعيمه بزوز أخصائيين نفسيين وهذا تدعيم راه ممتاز جدا لأنه يخلي الخدمة هذه قريبة ويخلي الخدمة متاع الإحاطة النفسية تكون بصفة باهية وهي رأي خدمة الإحاطة النفسية رأي ماهيش عند الطلب فقط رأي خدمة الإحاطة النفسية رأي نحن عنا برامج متاع تكوين برامج متاع يقوموا بها الأخصائيين النفسيين لفائدة الطلبة وزيارات للمبيتات باش إذا كان حتى الطالب ما عبرش على نيته باش يطلب كما نقولوا اذا كان ستوديون اون ديتريس ولا يطلب هو الاحاطه النفسيه راهو نجموا نحن كي نمشيو ونعرفوا بالخدمه هذه في المؤسسات كسوا مؤسسات حكوميه ولا مؤسسات خاصه عندنا برنامج سنوي على مده سنه وزاد البرنامج السنوي هذا ياخذ بعين الاعتبار الفترات اللي نجم يكون فيها الطالب اون ديتريس عندنا نخدم توا في العوده الجامعيه لانه التاقلب تاع الطالب
6: يبعد على عائلته
12: اي بالضبط وكيحق وأنه شكون يسمعه ولا شكون يحيط به وفما كذلك فترات الامتحانات اللي هي زادة طلبة تكون شوية في ستريس
6: في ثواني باقي الخدمات الصحية باش ما ركزوش فقط كان على الصحة النفسية
12: باقي الخدمات الصحية نحن في المؤسسات متاعنا بينسور عندنا الليترات الجهوية للصحة فما اللي هي فيها مراكز الطب الجامعي وإحنا ننسقهم على طباء على مستوى الولايات اللي هما مراكز جهوية للطب الجامعي وقت ما الطالب يستحق كسوة في مؤسسة تعليم عالي ولا مؤسسة خدمات نوجهه نقوم بتوجيهه ونحيطه بالعملية هذه كاملة بنكون همزة وصل بين الطالب
6: واضح سيذكر شكرا ليك لذيق الوقت احنا باش توقفوا مع نشرة الظهر مع مونيا السياري ولكن باش نرجعوا للمسألة الصحية ووقت اللي سكر المبيت أبوابه والنقاط هذه مازالوا عنا ضيوف من دواوين الخدمات الجامعية باش نرجعوا لهم ونرجعوا للتعليق عبد الرحمن بعد نشرة الظهر
10: معنا احنا بدأت الحكاية
13: ومحلاها حكاية
14: محلاها محبة
13: محلاها عشرة
15: الدكتور حكيم
16: حطان صغير على صدر أمه من اللحظة الأولى بعد الولادة فيه فايدة كبيرة أولها إحساسه بالاطمئنان والأمان كي يشم ريحتها ويسمع دقات قلبها وزيد على هذا وقت اللي جلدة متاعه وتمس جلدة أمه المناعة عنده تتقوى وتحميه من الجراثيم
15: الدكتور حكيم
14: إشهار
17: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
5: أريدو طور عالمك
14: إشهار
18: الإذاعة الوطنية.
19: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
18: متعة الاستماع.
20: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
21: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. تدخلات الحماية المدنية في مجابهة الحرائق والنجدة تسجل رقما قياسيا هذه الصائفة بألف تدخل يوميا خلال أواخر جويليا المنقضي. تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي لمحو الأمية وفي النشرة متابعة للموضوع. وفي العالم إيران تهدد واشنطن بحرب اقتصادية والإعلان قريبا عن منطقة محظورة جديدة في الخليج. في تفاصيل النشرة، قدمت الحماية المدنية اليوم حصيلة تدخلاتها في مواجهة الحرائق والنجدة بالشواطئ خلال صائفة 26 و2000 والتي وصفتها بالاستثنائية. وأكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريح لنعيمة دسولي تسجيل زيادة في تدخلات أعوان الحماية المدنية ب 17% مقارنة بالسنة الماضية، كما أشار إلى تسجيل 1000 تدخل يوميا خلال موجة الحر في شهر جويلية المنقضي.
22: صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة ارتفاع على المعدل. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا، والحمد لله. ومتوقعين توا أنه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار إن شاء الله، كما باش نشوفوا إن شاء الله تكون أمطار خير. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. ولكن إجمالا إلى حدود الساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة معنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى اختر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
21: أكد وزير التربية نور الدين النوري توفر أغلب عناوين الكتب المدرسية بالمكتبات وأن العمل جار على استكمال البقية غدا الأربعاء. وقال في تصريح لطارق الجبار إن جداول الأوقات بأغلب المؤسسات التربوية في مراحلها الأخيرة.
23: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت. جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نساء منقطعة النظير في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
21: وزير التربية اطلع خلال زيارة أداها صباح اليوم إلى ولاية بنزرت على آخر التحضيرات اللوجستية والبيداغوجية الخاصة ببناء وتهيئة معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية استعدادا لاحتضانه التلاميذ بمناسبة العودة المدرسية.
23: اليوم احنا في معهد الجلاء في بنزرت، تولينا الدفع بهذا المشروع والخروج به من دائرة المشاريع المعطلة إلى دائرة الإنجاز. أهمية هذا المعلم معهد الجلاء أنه في منطقة بنزرت الجنوبية التي يقارب عدد متساكنها 90,000 متساكن، لا يوجد بها أي معهد ثانوي، فيها إعدادية، فيها مدارس ابتدائية. أهمية هذا المعهد الثانوي أنه سيريح التلاميذ والأولياء من عناء التنقل، قاعة مراجعة، فيها قاعة رياضة، فيها أنشطة، فيها فضاءات رياضية. سنفتتح بالقسم الوظيفي الذي يهيئ للتدريس، ثم نستكمل بعد مدة قصيرة بقية الفضاءات.
21: تحت شعار محو الأمية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار، تحيي تونس اليوم إلى جانب المجموعة الدولية اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق لثامن من سبتمبر من كل سنة. وتعمل تونس على تعزيز آليات التعلم مدى الحياة وتحديث استراتيجياتها لمواجهة الأمية التي تغير شكلها مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. نفيسة حسني والتقرير التالي.
0: في مثل هذا اليوم من كل عام يتجدد الاهتمام العالمي بقضية الأمية التي ما تزال تمس حياة ما لا يقل عن 769 مليون شخص حول العالم بحسب آخر أحصائيات للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم تعد تقتصر الأمية على مجرد الكتابة والقراءة، بل أصبحت مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تشمل عدة مجالات، وفق المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه.
1: ما عدنا نحكي فقط عن محو الأمية للقراءة والكتابة، نحكي بشكل شامل وأكبر بالنسبة للمحو الأمية الرقمية، محو الأمية البيئية. محو الأمية مهمة كتير لتمكين الإنسان من الولوج إلى الخدمات، من المشاركة في المجتمع بشكل فعال، وإنه يدافع عن نفسه. إحنا شايفين كل الهجومات الرقمية اللي عم بتصير الآن على كل فئات المجتمع.
0: أما في تونس فقد كشفت آخر بيانات للمعهد الوطني للإحصاء عن أن نسبة الأمية تبلغ 17%، ما يجعل تونس تتقدم على المتوسط العربي الذي يبلغ حوالي 25% وفق تقارير لليونسكو. كما أن هذه النسبة ترتفع لدى النساء حيث تبلغ 22%، وهو ما يستوجب إعادة التفكير في سياسات محو الأمية وبرامج التعليم مدى الحياة، وفق ما يؤكده رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، مشددا على أن محو الأمية خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية والحد من الفقر.
2: اليوم نحن نحتاج إلى سياسات من أجل تطوير قدرة الناس على الوصول إلى المعرفة، تطوير البرامج، مثلا تعليم الكبار، بناء برامج جديدة حول التعلم مدى الحياة، إعطاء كذلك إمكانيات للمراكز المتخصصة حتى يتمكن الناس أولا من تطوير وضعهم الاقتصادي، ثم القدرة على بناء مجتمعات قادرة أن تذهب في طريق التنمية المستدامة.
0: إن يأتي اليوم العالمي لمحو الأمية ليؤكد أهمية توفير التعليم للجميع، فإن القضاء على هذه الظاهرة ليس هدفا تربويا فحسب، بل هو مشروع وطني يفتح أبواب التنمية ويدعم بناء مجتمعات سليمة ومستدامة.
21: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث دعا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات الحالية. وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، كشف أن قطاع النسيج في تونس يوفر أكثر من 150,000 موطن شغل.
3: أكثر من 150,000 موطن شغل، عنا 1400 شركة. الميزة متاع تونس اللي هي متعددة المنتوجات، تلقانا معناتها النسيج متاعنا يمشي ملموذة، فيها لوكس. 23-24-25 الأرقام تتقارب ما بين 9 و 9.6 مليار دينار. اللي الأرقام مدومة ما فيهمش الصادرات متاع النسيج الموجه للقطاع السيارات وقطاع الطائرات. منيو اللي تكون فما نهضة واستفاقة القطاع الخاص التونسي والمهندسين التونسي والإطارات التوينسا، رانا قادرين باش نعملوا العجب. الحقيقة عنا نجمو نضاعفوا أرقامنا ونطلعوا بيهم في مستوى عالي جدا، أما احنا نبقاو مكابلين بمناخ عمل الحقيقة غير جيد، بقوانين مكابلة وبتراخيص وببرشة حاجات اللي ما تسهلش العيشة متاع المؤسسة يوميا. في الكثير من المناطق اليوم إذا كان أنت تحب تفتح معصانة باش تشغل مئات ولا ألف، ما هوش سهل باش تلقى، نظرا لعدم توفر النقل العمومي، عدم توفر قرب الجغرافي في متاع المناطق السكنية للمناطق الصناعية.
21: أعربت البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عن تضامن تونس مع السودان الشقيق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. وجددت البعثة خلال مشاركتها في جلسة الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان خلال أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، جددت دعوة تونس للتوصل إلى حل توافقي في إطار ملكية سودانية للعملية السياسية مع الاحترام الكامل لسيادة السودان واستقلاله.
20: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
21: في أخبارنا العالمية، كشفت أرقام وزارة الصحة في غزة اليوم حجم الكارثة التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية على مستوى الإعاقات والإصابات المعقدة، مع تسجيل 5000 حالة بتر و300 إصابة عصبية ونخاعية. وتتسع الأزمة مع وجود 10000 حالة تحتاج إلى تأهيل مكثف وطويل الأمد في وقت خرجت فيه معظم مراكز التأهيل المتخصصة من الخدمة وتفاقم النقص في الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، لترتفع حصيلة 3 أيام إلى 27 قتيلاً و69 جريحاً في تصعيد كبير. قال جيش الاحتلال إنه يأتي بهدف ما أسماه إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. وفي آخر مستجدات الملف الإيراني، وسعت طهران دائرة تهديداتها ضد واشنطن من السفن إلى إمدادات الطاقة الأمريكية، ملوحة باستهداف منشآت النفط والغاز في المنطقة، بعدما أعلنت قرب فرض منطقة محظورة جديدة في الخليج لمواجهة الحصار البحري الأمريكي. وقال رئيس البرلمان الإيراني أن شركات النفط والغاز الأمريكية ومنشآتها في المنطقة ستواجه الخطر ذاته إذا استهدفت واشنطن الأصول الإيرانية. وبالتوازي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستفرض خلال أيام قليلة منطقة محظورة تمتد بين خط الحصار الأمريكي وموانئ التحميل، وأن أي سفينة تتحرك باتجاه مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. يأتي ذلك بينما أكدت الإدارة الأمريكية فتح مضيق هرمز كلياً أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلات النفط. نقطة نهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تدخلات الحماية المدنية في مجابهة الحرائق والنجدة تسجل رقماً قياسياً هذه الصائفة بألف تدخل يومياً خلال أواخر شهر جويلية المنقضي. تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي لمحو الأمية، وفي النشرة متابعة للموضوع. وفي العالم، إيران تهدد واشنطن بحرب اقتصادية والأعلان قريباً عن منطقة محظورة جديدة في الخليج. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: المشهد الآن من المصدر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار. مادي ساعة و26 دقيقة في المشهد الآن، باش نواصلوا مع الخدمات الجامعية. حابين اليوم نعطيو فكرة شافية وظافية لكل الطلبة وعائلاتهم المهتمين بالسكن الجامعي، بالمنحة، بالخدمات خارج السكن، الرياضية، الصحية، خدمات النقل، وفق طبعا اختصاصات الدواوين، دواوين الخدمات الجامعية. سمعنا ديوان الشمال، سمعنا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، باش نسمعوا سي ميلاد العبدلي مدير الخدمات الجامعية بالوسط. أهلا وسهلا، مرحبا سي ميلاد.
2: أهلا بالإذاعة الوطنية، مرحبا بكم، شكرا على الاهتمام بالعودة الجامعية، ومرحبا بكم في رحاب ديوان الخدمات الجامعية للوسط.
1: مرحبا، خلينا ناخذ من عندك بعض المؤشرات اللي تهم عمل ديوان الوسط بالنسبة لهذه السنة الجامعية.
2: هو انطلقنا في تمكين الطلبة من السكن الجامعي حسب الرزنامة اللي كانت مضمنة بمنشور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تعرفوا المنشور ضمن زوز تواريخ لانطلاق السنة الجامعية، يوم الثلاثاء 1 سبتمبر وإن شاء الله يوم السبت 12 سبتمبر. بالنسبة للسكن الجامعي، الطلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي وهما موجودين في المبيتات الجامعية. طاقة الاستيعاب ديوان الخدمات الجامعية للوسط للسنة الجامعية 26-27 في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص. وهنا تبرز أهمية معاضدة مجهود الدولة بمجهود القطاع الخاص، تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود إسداء الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لانطلاق السنة الجامعية.
1: نعم نعم، باش نحكي شوية على الأكلة الجامعية، ثم على الخدمات الثقافية والرياضية تقريبا ما حكيناش معها، ما حكيناش عليها مع باقي الضيوف اللي كانوا حاضرين.
2: على فكرة احنا جميع المطاعم الجامعية باش يكون عندها بداية معناها في خدمات مع الأجزاء الجامعية الكل، مرجع نظر ديوان الخدمات الجامعية للوسط، وهي مناسبة نذكر أنه الولايات مرجع نظر ديوان الخدمات الجامعية للوسط هي سوسة، المنسير، المهدية، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد. البارح بعض المطاعم الجامعية انطلقت اللي مربوطة بالعودة الجامعية اللي ذكرتها من الأول في تقديم الأكلة لفائدة الطلبة، وهذا تباعا تدريجيا مع انطلاق الدروس بمؤسسة التعليم العالي. كل المطاعم الجامعية باش تأمن الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة، واللي احنا نسهر على تقديم أكلة صحية مغذية تزود كان على أحسن ما يرام في جميع المطاعم الجامعية. وخدمة الإطعام الجامعي باش تكون إن شاء الله عند حسن ظن الطلبة متاعنا. نعم. في بداية السنة الجامعية.
1: ما هو متاح من خدمات رياضية وتثقيفية وترفيهية؟
2: هذا بطبيعة الحال احنا إن شاء الله خلال شهر أكتوبر باش يكون ثم افتتاح الموسم الثقافي الجامعي لديوان الخدمات الجامعية للوسط، و كل المراكز الثقافية أعدت البرمجة، وكذلك بالنسبة للمبيتات والأحياء الجامعية لبرمجة يوم الطالب الجديد، وباش تكون برمجة ثقافية ورياضية باش تكون خلال شهر أكتوبر بإذن الله.
1: نعم، سي ميلاد العبدلي مدير الخدمات الجامعية بديوان الوسط، حبيت نسألك على نقطة هي طبعا متداولة في مختلف المبيتات والأحياء الجامعية، مش فقط في الوسط، ولكن موضوع التوقيت وإغلاق باب المبيت وساعات الطالب يحتاج خدمة عاجلة أو خدمة طبية أو صحية، وشفنا في بعض السنوات حالات انه المبيت مسكر والعساس مش موجود. هل تم تدارس هالاشكاليات هذه ووضع الحلول قبل السنه الجامعيه السنه؟
2: هو المبيتات الجامعيه منظمه بنظام داخلي، اللي هي المبيتات الجامعيه تم توقيت بطبيعة الحال لغلق المبيت الجامعي اللي هو معمول به حاليا حدود 9 مساء.
1: نعم.
2: ثم بطبيعة الحال هذا المبدأ اللي هو في إطار نظام داخلي، ولكن تم الاستثناءات بطبيعة الحال تقدرها إدارة المؤسسة، إدارة المبيتات الجامعية.
1: واضح، شكرا لك.
2: فكرة على مستوى الموقع ديوان الخدمة الجامعية الوسط، فرصة نذكر به www.ouc.rnu.tn، فيه جميع المعطيات والبلاغات، ومنهم رزنامة تقديم مطالب المنح الجامعية اللي انطلقنا فيها يوم الاثنين 7 سبتمبر، والرزنامة هذه متوفرة، ودعوة للطلبة لمتابعة هالرزنامة هذه على موقع ديوان الخدمات الجامعية الوسط.
1: نعم، شكرا سي ميلاد العبدلي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط. شكرا زادا لذاكر الرباعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، ولضيفنا أيضا اللي كان معنا في الاستوديو شكري العكرمي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال. حبينا عبد الرحمن نأتيو على كل التفاصيل، إن شاء الله قدمنا إفادة للطلبة، ولكن أكيد عندك ما تعلق على مجمل المعطيات اللي طرحت اليوم.
3: ومش نبدأ للسؤال اللي قلته لي اللي هو مهم جدا في علاقة بتوقيت إغلاق المبيتات. احنا كنا شفنا حوادث صارت إن شاء الله ما تتكرر، أنه يجب يكون طفل يخرج يعني يجي مخر، أو طالب أو طالبة يجي مخر للمبيت. أنا بالنسبة لي وهذا نداء للثلاثة دواوين وحتى لوزارة التعليم العالي، أنه راهم مو ثم قانون داخلي هو نجم في يكون ثم استثناء. أوكي، أولا ما خلي بنقوله سمحنا من دخلك
1: في الأخر يدخل المخر خيمة بيت في الشارع،
3: يدخل المخر إذا ثم مثلا إجراءات تقول له أنت راهو ذا ممكن راهو المرة الجاية كان مش تتكرر، راهو ما نخليكش معناها من نخرجوك من المبيت. لكن الأصل في الشيء أنه الطالب يدخل للمبيت، معناها وصل المخر مش المخر أي سبب بعد الوقت راهو يدخل المبيت، ومن بعديك تو يتم معناها النقاش مع هذا خطر مهم. الحاجة الثانية راهو زيادة الجودة وحكيناها بتاع الأكل، لأنه مثلا تو ديوان الوسط أنا تحدثت على مطاعم جامعية خاصة ثم في المهدية شفتهم، وثم في سوسة ديما صفحات يهبطوا الوجبة بتاع الطلبة ممتازة جدا، في حين في بعض البلايس ما تكونش بنفس الشكل. والأهم أنا ديما نحب يعني نبلغ صوت الطلبة، راهو أهم حاجة بالنسبة لي هي مسألة السكن، تحاول أنه نكثروا أكثر ما يمكن، نعملوا ما نزيدوا مبيتات، أنه نوسعوا نعملوا توسع في المبيتات، لأنه راهو السكن الجامعي انه يتيديون يسكن خارج المبيت راهو مكلفه جدا للعائلات. نعم. راهي وليت حاجه مكلفه بالحق، معناها لازمها شهريه واحده. دونك نداء وزاره التعليم العالي على قد ما يمكن ان هي تزيد في المبيتات او تزيد في الاستيعاب والعدد الاسره باش تخفف راهو الحمل على الطلبه
1: على العائله،
3: على العائله الفلوس اللي يدفعها في الكراهه ويدفع اقل منها للجامعه، والباقي نجم يعني راهو معناها كان سكن ولا ماكله ولا راهو زاد حتى الطابطة. وإحنا نذكره يمكن أنه طبعا الأوراق وغير ذلك المصاريف هذيك الجامعية بتاع المتعلقة بالمادة وبالمراجع
1: تتجاوز ساعات 120 دينار اللي هي قيمة المنحة الجامعية الشهرية. نعم، شكرا عبد الرحمن. خلينا نختم مع أخبارنا الوطنية، بعد شوية يلتحق بينا وجيه النمر في أخبار المجلس.
0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
4: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
4: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
4: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. المشهد الآن، أخبار المجلس.
5: مرحبا بك ليلى، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نرجع على القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، واللي يتعرف بقانون الشيكات الجديد واللي كان تم المصادقة عليه في جويلية 2024. بعد عامين من المصادقة على القانون هذا يتواصل الجدل حوله، واعتبروها عدد من المختصين تسبب في تراجع معاملات عدد من الشركات وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة. سألنا رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب ماهر حول تقييم اللجنة للقانون هذا.
6: نحب نذكر أنه النسيج الاقتصادي التونسي مكون بين 90% و95% من الشركات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، اللي هما أصلا يتعاملوا بالشيكات. والسؤال المطروح اللي أنا من الأول وقت جانا قانون الشيكات اللي كانت ثم الأشكال متاعه، احنا مشينا للنتيجة مش للسبب، علاش الناس تستعمل في الشيكات كوسيلة بين قوسين متاع اقتراض متاع كريدي، على خاطر الشركات هذوما الصغرى والصغرى جدا وحتى المتوسطة ما تنجمش توصل للتمويل في القطاع البنكي، والوصول للتمويل في القطاع البنكي صعيب وصعيب برشا نظرا لطلب ضمانات وطلب إدارية ودون برشا ونسبة الفايدة عالية. زادة ما ننساوش أنه تمام 7% والبنوك تسلف في 9-10-11%. فإذا هذا مهم الأسباب. احنا كارنا قبل ما مشينا نقحنا قانون الشيكات، كان مشينا للأسباب اللي خلت الناس تستعمل الشيكات كوسيلة اقتراض بين قوسين، واللي هو ممنوع قانون. هذاك هو الإشكال اللي عملناه اللي صار. التقييم يظهر لي واضح، ثم نشوفوا كتلة الأموال الأوراق المالية اللي قاعدة تدور كيفاش قاعدة كيفاش وصلنا 30 مليار دينار، يظهر لي الأسبوع الفارط في بداية سبتمبر، وهذه أكبر نسبة وصلنا لها. والأكثر الأخطر أنه نسبة الارتفاع متاع الأوراق المالية للدولة زاد 16% في شهر برك، راهو نسبة خطيرة وخطيرة جدا. وإحنا تعرف لي نحبوا نمشيو نحيو الكاش لو ديكاشينغ ونوليو نستعملوا التقنية الجديدة في الخلاص، في هذا محاجتين ما يمشيوش مع بعض. الكتلة متاع النقود اللي خدم الدولة في البلاد كثرت، وهذا مؤشر مش باهي الحقيقة بالنسبة للاقتصاد. يحب يستعمل كل ما هو انفورماتيك، كل ما هو وسائل خلاص جديدة. ثانيا اللي نشوفه أنه حسب المعطيات الأولية اللي عنا، نسبة الشركات صغرى وصغرى جدا، خلينا نقول هكاك صغرى وصغرى جدا، اللي قاعدة تخرج من القطاع المنظم تمشي للقطاع غير منظم قاعدة تكبر في العام الأخراني هذايا. إذا كان تحبوا احنا باش نعملوا لجنة مالية باش نطلبوا الأرقام هذية، شنو ما الباتندات اللي قاعدة تسكر ولا الباتندات اللي ما عادش تخدم. هذوما شركات كانت تخدم مش سكرت ولا حاجة، تنقلت من القطاع المنظم إلى القطاع الغير منظم. نظرا
5: سي ماهر، فما حديث زاد على أنه نوعا ما يعني بعض الأزمات اللي صارت، مثلا المشكلة الماء، السبب متاعها الأساسي هو قانون الشيكات الجديد.
6: شوف، ماهوش السبب الأساسي، ما جانب من الأسباب، معنى سبب من الأسباب اللي زاد في تفاقم الأزمة. ليش تقول لي شو ما دخل الماء في الشيكات؟ لأنه احنا كنا الأزمة متاع الماء كنا قبل نخزنوا، معناها الجروسيستية يخزنوا 150 مليون دبوزت ماء في الشتاء باش نستعملوهم. وكيفاش يخزنوهم هذوم؟ يعطيو شيكات للمصنعين واللي صبوهم في جوان وجويليا. بما انه ما عادش فما شيكات السنة من اسباب الازمة، لانه كان فما تخزين كان شي 40 مليون دبوزت ماء. هذه حاجة.
5: كما قال رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري، عدد من نواب انطلقوا في مساعي لمراجعة قانون الشيكات، وضاف أن المبادرة تتطلب عمل مشترك بين مجلس نواب الشعب والوظيفة التنفيذية.
6: احنا حبينا نقحوا الكمبيالات باش نحسنوا كيفاش الناس تعمل الكمبيالات وترجع ثقة أكثر بالنسبة للكمبيالات، لكن ما نجحناش في هذا. إن شاء الله في الدورة الجاية متاع مجلس النواب، نحب نقول لك أنه فما عديد وعديد من النواب، منهم أنا، نحبون نراجعوا قانون الشيكات ونشوفوا نلقى الحلول. لازم نراجعوا قانون الكمبيالات، إذا كيف الكمبيالة راهو معقدة جدا في استعمالها، حتى في تعميرها معقدة جدا، لازمنا نحسنه. ريت كيفاش كان قبل ما عملنا قانون الشيكات، كان قبل ما السلطة التنفيذية قدمت إلى مجلس النواب قانون الشيكات، كارها شافت الأسباب، عالجت الأسباب قبل ما تعالج النتيجة. لأنه كي تعالج النتيجة، الأسباب هي بيدها باش تقعد موجودة، وهذاك علاش وصلنا الإشكال هذا بالنسبة لنا أكبر إشكال.
5: كيف سي ماهر، فما مبادرة للتنقيح يعني قاعدين تحضروا فيها؟
6: هو احنا قاعدين نتناقش وتوا مازالت ما فماش مبادرة فعليا موجودة على طاولة مجلس النواب، لأن المبادرة مش نجم تجي إلا بالعمل المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأنه الأرقام الكل عند السلطة التنفيذية، لأنه ال- ال- ال- القوانين والمختصين كلهم في السلطة التنفيذية. ولهذا احنا نطلب أنا من هوني كرئيس لجنة المالية أنه نقعدوا مع وزارة العدل وزارة الاقتصاد وزارة التجارة، نقعدوا مع بعضنا باش نقيموا قانون الشيكات، باش نحيوا السلبية متاعه، ونشوفوا كيفاش باش سامحوني في الكلمة العجلة متاع الاقتصاد ترجع الدور، بما أنه مازلنا ما لقيناش حل في التمويل. هذا التمويل خاصة الشركات الصغرى والصغرى جدا اللي نقولها ونعودها هم يمثلوا بين 90 و95% من النسيج الاقتصادي، لازم هذوما شركات هذوما نلقاو لهم حل قبل ما نسكروا عليهم الشيكات، لازم نلقاو حل لكيفاش يخلطوا للتمويل عن طريق البنوك، والتمويل بنسب معقولة، مش تاخذ تمويل بنسبة 10-11% وهذا ما يمشيلوش. هذاك علاش الناس الكلها كانت تمشي للشيكات، وهذا أنا من منبر هذايا نطلب أنه يقع اجتماع. احنا مدين يدينا بنا احنا مجلس نواب ووزارة العدل وزارة الاقتصاد وزارة التجارة باش نقعدوا مع بعضنا باش نلقاو حل للاشكال هذا.
5: إذا كما كنا نسمع ليليا في رئيس لجنة المالية ماهر الكتار اللي يتحدث يعني لجنة واعية بالإشكاليات اللي أحدثها قانون الشيكات الجديد، ومنفتحة على أي يعني مقترحات لتنقيح القانون هذا.
1: نعم، إذا عبد الرحمن احنا قدام عودة الجدل لموضوع قانون الشيكات. المرة اللي فاتت سمعنا الجدل هذايا مع سي محمد النخيلي الخبير المالي، اليوم مع لجنة المالية يبدو أنه هناك اتجاه نحو مبادرة لهذا التنقيح باش تتعدى ما تتعداش، هذايا باش تكشف عليه السنة البرلمانية الجديدة.
3: هو يعني في الأصل في الشيء إذا احنا القانون القوانين تتعمل باش تسهل حياة الناس، فإذا القانون راهو ذايا ولا جزء من التعطيلات راهو ما فيش مشكلة أنه يتعدل وأنه يتبدل ولا يشوفوا له حل. راهو لاحظنا مثلا أنه الناس شوف هو الشيك هو وسيلة خلاص موش وسيلة ضمان، لكن نحن التوانسة الناس كان يشري تلفزة على 10 شهور يحط شيكات، المزودين الكبار في المواد الكل كيكة يهز الشيك هذايا يمد يقولوا ما تصبوش تو صبوا مثلا الشهر الفلاني لانه هو باش يخلصوا الاخر في شيك. معناها عمليه الشيكات تقريبا كانت الدور معناها الدور ما فماش فلوس حقيقيه، معناها الفلوس ما فماش سيوله كيما الان قاعده الدور في حوالي 37 و 33 الف مليار من المليمات، كانت الشيكات هي الدور ووسيله خلاص به المشكل فمان وخلاص. المشكل انه اللي تتعثر الحقيقة يلقى روحه في الحبس بأحكام قاسية، بك تعرف الشيكات مرات تسمع واحد بحكم 500 سنة و 600 سنة وكيجي عفو يطيحوا له 150 سنة، معناها زيادة خليت الناس انت ما خلصتش في الشيك والسيدة ذي في الحبس بحكم بكذا سنوات ما لا انت ربحت ولا هو ربح. هذه هي الفلسفة اللي تبنيت عليها الحقيقة قانون الشيكات الجديد، لكن للأسف فيه برشا نواقص في برشا تعطيلات، خاصة انه ما نجمناش نقويو الكمبيالات.
1: الكمبيالة يعني نية المراجعة اليوم موجودة لدى عديد الجهات باش تتم والا لا،
5: حتى في علاقة بالبنوك البنوك يعني في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ما هيش قامنا بدورها، يعني فماش تمويل كافي للمؤسسات، على ذلك كانت تلتجأ للشيكات. اذا كان احيد الشيكات وفر للشركات خاصة الصغرى والمتوسطة موارد مالية اخرى تنجم
1: دونك الاضرار على مستوى الافراد على مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. شكرا وجيه، شكرا عبد الرحمن. بعد شوية فقرتنا الختامية نشوف المشهد العالمي اليوم من زاوية ما يحدث في الضفة الغربية.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: المشهد في العالم.
1: مرحبا بكم. المشهد في العالم اليوم قراءته تجينا من رملة من عند دكتور فادي أبو بكر كاتب ومحلل سياسي، ونهتم بموضوع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. رحبوا بك برشا دكتور فادي أبو بكر، ونسأل عن هذا التوسع الاستيطاني اللي تسبب في تشتيت الملكية الفلسطينية في الضفة الغربية. اليوم فما قرارات باتجاه يعني مراجعة هالبؤر الاستيطانية، الكثير يعتبروا هذه ما هي إلا مناورة انتخابية في داخل الاحتلال، وفما شكون يعتبر أنه الضغط الدولي نجح في اقتلاع هذه الوضعية الجديدة، قرار بهذه الوضعية الجديدة. خلينا ناخذ قراءة من عندك.
7: تحياتي لكم ولجميع المتابعين. يعني نعم، هناك تقرير صدر عن صحيفة يدعوات أحرنوت العبرية يتحدث عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بإخلاء عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، لا سيما يعني في مناطق المصنفة ألف وباء. يعني هذه المناطق اللي هي بحسب اتفاقية أوسلو هي يفترض أن تكون تابعة إداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه هذا الأمر طبعا جاء بضغوط أمريكية متصاعدة بخصوص الاستيطان وازدياد هجمات الإرهابية لميليشيات المستوطنين. وأعتقد يعني طبعا ما زال غير واضحا يعني في أي مناطق بالتحديد في الضفة الغربية، يعني هي تسريبات أو تقرير صدر عن يدعوات أحرنوت وتناقله أيضا وكالات أمريكية. طبيعة الحال يعني واضح أنه يعني نتنياهو يحاول الموازنة بشكل دقيق ما بين الضغوط الأمريكية المتزايدة وبين الاعتبارات السياسية الداخلية الإسرائيلية. نتنياهو يواجه تحدي في الحفاظ على دعم القاعدة اليمينية في الداخل الإسرائيلي، اللي هي ترى طبعا أنه هذه الخطوة هي تراجع عن مشروع التوسع الاستيطاني. واضح أنه يحاول تسويق هذه الخطوة من خلال خطاب أمني يربط إزالة بعض البؤر بتحذيرات المؤسسات الأمنية في الداخل الإسرائيلي أنه هناك احتمال اندلاع انتفاضة جديدة أو عودة العمليات الفلسطينية وإلى آخره. يعني وبالتالي بالرغم من الخطوة إزالة بعض البؤر، يعني بالتوازي الحكومة الإسرائيلية مستمرة في المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة. هذه المفارقة تشير إلى أنه السياسة الإسرائيلية يعني لا تتجه نحو التراجع عن الاستيطان، وإنما إعادة تنظيمه أو يعني دعنا أقول إزالة البؤر اللي ممكن تثير يعني ضغوط أو تعد يعني عبئا سياسيا على الحكومة في هذه الفترة، مع مواصلة التوسع الاستيطاني ضمن أطر يعني تعتمد حكومة اليمين المتطرف. وبالمناسبة يعني في سياق الضغوط الأمريكية هي تأتي أيضا في سياق تنامي تأثير ملف الإرهاب المستوطنين، تصاعد إرهاب المستوطنين دعنا أقول، وملف الحرب على غزة أيضا على المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة. اليوم هذه القضايا تحولت إلى ملفات ذات انعكاسات انتخابية، ويمكن أن تكلف ترامب وحزبه الجمهوري ثمن سياسي في انتخابات تجديد النصف للكونغرس. وبالتالي يعني واضح أنه الإدارة الأمريكية وجدت نفسها اليوم، الإدارة الجمهورية وجدت نفسها مضطرة لأن تظهر جدية أكبر في معالجة بعض الملفات التي تثير انتقادات في الداخل الأمريكي، حتى تستطيع يعني تسويق هذه الإجراءات التي تتخذها والضغوطات تسويقها وتوظيفها في السياق الانتخابي. وبالطبيعة الحال حتى هذا التطور في المواقف الأمريكية هو لم يأتي يعني صدفة، هو جاء يعني هو تراكم لجهود دبلوماسية وإعلامية وحقوقية قادتها مؤسسات فلسطينية ونشطاء ومتضامنون في الولايات المتحدة، إضافة إلى تحركات من مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية. وبرأيي أنهم قدموا يعني نموذج جديد ممكن نطلق عليه القوة الناعمة الفلسطينية في مواجهة الولايات المتحدة قبل الاحتلال الإسرائيلي. أهالي بلدة ترمس عيا قضاء رام الله أعتقد تقريبا 80% من سكانها يحملون الجنسية الأمريكية، لعبوا دور مهم في توثيق وفضح اعتداءات المستوطنين، واللي هو ساهم في دفع فعليا السفير الأمريكي لدى إسرائيل هكابي لزيارة البلدة، ووصف صراحة المستوطنين بأنهم إرهابيين بالرغم من مواقفه المتطرفة، معروف يعني في مواقفه بتطرفه ضد الشعب الفلسطيني، يعني موقف حكابي يعكس مدى الضغوط المتزايدة داخل الولايات المتحدة للتعامل مع هذه الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: فلاش سبور.
9: أجمل تحية ثاني مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بكرة اليد، بطولة إفريقيا للأواسط المقامة في الكوت ديفوار. طبعا اللي يهمنا أخبار المنتخب الوطني التونسي كالعادة، ناخذوها في المباشر مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيجان، زميلنا فوزي بن سالم. فوزي أهلا وسهلا بك.
10: مرحبا بك ربكي، تحية بيك، تحية إلى كل السادة المستمعين المستمعين للإذاعة الوطنية التونسية. منذ قليل يعني وصول حافلة المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أو وسط، ودخوله حاليا للمدارس بمتابعة الشوط الثاني من لقاء الجزائر اللي قاعد يدور في هذه الأولى في القاعة الرئيسية للمباراة. نذكر المنتخب الوطني التونسي باش يواجه المنتخب الذي انطلق من الساعة الثالثة يعني بعد المباراة اللي تنتهي حاليا، يلعب تونس وليبيا من أجل المركز الأول في المجموعة الثالثة. ذكر المنتخب التونسي كان فاز في زوج مباريات كل من بنين وكينيا بنتيجة عريضة، يعني تصيب مركز أهداف المقابلات 44 هدف، 44 هدف فقط، يعني بفرق عريض جدا ضمن التأهل للدور الربع النهائي. لكن اليوم كما قلت المركز الأول يخلينا نبعده على منافسة المنتخب المصري حتى الصدارة في المجموعة الرابعة، واللي يلعب اليوم مقابل الأهلي الأفريقي أمام المنتخب الكاميروني. حاليا قاعد تدور زوج مقابلات ضمن المجموعة الثانية، الجزائر متقدمة الشوط الأول على أنغولا 13 مقابل 9، ونيجيريا متقدمة على مدغشقر 21 مقابل 8، مقابلة فيها برشا حسابات لأنه أنغولا هي الفريق المنتخب الوحيد اللي سجل زوج انتصارات، وبالتالي الحسابات يعني الأهداف المحفورة والمدفوعة هي اللي بتكون فاصلة في هذه الجولة. المجموعة الأولى مقابلتها تنطلق الأربعة متاع العشية، غينيا المتأهل للدور الربع النهائي بتواجه كوت ديفوار البلد المحلي، ورواندا زيمبابوي. رواندا اللي يصرف على حقوقها المدرب التونسي حافظ أنسوابي، الكونغو ديمقراطية والكونغو برازافيل. مصر الكاميرون انطلاقا من السبعة متاع العشية بتوقيت تونس، وعلى ذوها باش نتعرفوا على منافسة إن شاء الله في الدور الربع النهائي. غدوة الأربعاء انطلاقا من الأربعاء بتاع العشية بتوقيت تونس، وتقريبا نجم نقولوا أن الكونغو الديمقراطية هي باش تكون منافس المنتخب الوطني التونسي، لأنه ينتظر حضور الدور في مباراة اليوم أمام الكونغو برازافيل اللي انهزمت في المقابلات الأولى. المنتخب بسعة جيدة، كل العناصر بدون إصابات والحمد لله في بعد المقابلات وبعد الحفلة الدينية يوم أمس، جاهزين لمواجهة المنتخب الليبي اللي يصرف على حظوظه كذلك مدرب تونسي اللي هو هادي جيجا. لكن ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا، وان شاء الله على سلاح نرجع لتونس باللقب الافريقي.
9: شكرا لك فوزي على كل التفاصيل، ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا كما قال فوزي على شلال العودة باللقب الافريقي. هذا بالنسبة لاخر اخبار منتخبنا ضمن بطولة افريقيا للأواسط المقامة في الكوت ديفوار. نبقى مع المسابقات القارية، المرة هذه كرة القدم، إياب الدور التمهيدي الاول كأس الكونفدرالية الافريقية، وايضا كأس رابطة الابطال. الترجي الجرجيسي يسافر يسافر اليوم الى داكار وين باش يواجه ديامبارسا السنغالي نهار السبت 6 متاع العشيه ضمن اياب الدوري التمهيدي الاول. نذكر مباراه الذهاب كان فاز فيها الترجي الجرجيسي في ملعب الطيب المهيري 3 أهداف مقابل هدف. ايضا النادي الرياضي الصفاقسي واصل تحضيراته لمواجهه شوتينغ ستارز النيجيري نهار الاحد 6 متاع العشيه في ملعب الطيب المهيري دون حضور جمهور بعد الهزيمه ذهابا في نيجيريا هدف دون مقابل. النادي الرياضي الصفاقسي من اجل التدارك من اجل المرور الى الدور القادم. من كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى كأس رابطة الأبطال ونهار الخميس النادي الإفريقي ممثل كرة القدم التونسية في رابطة الأبطال يسافر إلى باماكو المالي على متن طائرة عسكرية وين باش يواجه نهار السبت 7 متاع العشية نادي جوليبا دي باماكو المالي. مباراة الذهاب نذكر فاز فيها النادي الإفريقي هدف دون مقابل والإفريقي من أجل تأكيد نتيجة الذهاب والعودة بورقة العبور إلى الدورة التمهيدي الثاني. مباراة يوم السبت القادم بصفرة إيفوارية موديست ريتشار كوكورا الحكم الإيفواري سيدير مباراة جوليبا المالي والنادي الإفريقي. الإفريقي يستعيد خدمات مهاجمه تادوس نكانغ اللي كان غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة وعمار عبد الحق لاعب منتخب أقل من 20 سنة سيكون موجود ضمن الوفد اللي باش يسافر إلى باماكو. عمار عبد الحق اللاعب الشاب اللي كان موجود في التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب. الجولة القادمة الجولة الرابعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على دفعتين نهار السبت 12 سبتمبر بتوقيت جديد 4 متاع العشية مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي. أمل حمام سوسة يستضيف الملعب التونسي والاتحاد المونستيري يستضيف اتحاد بنقردان. نهار الأحد 13 سبتمبر في نفس التوقيت 4 متاع العشية شبيبة العمران في زويتن يستضيف نجم المتلوي. نادي حمام لنف يستضيف الترجي الرياضي وفي ملعب باجة الأولمبي الباجي يستضيف نادي تقدم ساقيت الدير. نهار الأحد 20 سبتمبر زوز مواجهات مؤجلة بسبب التزامات نوادينا قاريا. النادي الإفريقي يستضيف الترجي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. رفيق باشا لعب كرة اليد صفقة جديدة وانتداب جديد من فريق نادي ساقيت الزيت لمدة موسم واحد. منتخب الكاراتيه يشارك في بطولة افريقيا للأكابر وفئات اقل من 21 19 17 سنة في الجزائر من 10 ل 13 سبتمبر الجاري. بطولة افريقيا في الجزائر بمشاركة 37 رياضية. نكمل بكأس رابطة الأبطال الأوروبية وعودة المنافسات برشا مواجهات الليلة 6 غرباء كلوب بروج البلجيكي أستون فيلا الإنجليزي لاسكا من النمسا ضد أيك أثينا اليوناني و8 متاع الليل مباراة قمة بين الريال إنتر ليل ضد ريال بيتيس بورتو البرتغالي مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند الألماني ضد فياريال الإسباني. هكا نكمل أخبار الرياضة أجمل تحية رفقي إلى اللقاء.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
1: الحماية المدنية تسجل زيادة في تدخلات أعوانها هذه الصائفة ب 17% مقارنة بالسنة المنقضية، إلى جانب تسجيل 1000 تدخل يوميا خلال موجة الحر في شهر جويلية الماضي. وفي ندوة دورية صحفية للحماية المدنية اليوم بالعاصمة، شواطئ ولاية سوسة تسجل خلال الصائفة الحالية 94 حالة غرق تضمنت 9 حالات وفاة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة العميد حاتم بوبكر.
13: تم تسجيل 94 حالة غرق، تم إنقاذ منهم 47 شخص إلى المستشفيات، 41 شخص تم إنقاذهم وإسعافهم على عين المكان، وللأسف تم تسجيل 9 حالات وفاة، وستة من الناس هما خارج توقيت العمل متاع السباحين، وإلا زاد في مناطق خارج الحراسة. مضى بينا ديما مع سفر منها غرقة، سفر منها أموات، لكن رغم أنه العدد قص ياسر على عامنا، ولكن نطمح أنه يكون بانتداب العدد الكافي متاع المنقذين في أحسن حال في السنوات القادمة.
1: غدا الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. القافلة ستنطلق غدا صباحا من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون منطقة العلي بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة توعوية ثقافية بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 12 إلى 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. وزارة الصحة تعلن فتح مناظرة بالشهائد لانتداب 52 صيدليا لقطاع الصحة العمومية، وذلك في أجل أقصاها 23 من أكتوبر المقبل لتقديم الترشحات. في أخبار العالم، شهيدان يافان في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم بنيران جيش الاحتلال، وتحذير من سياسة التجويع الصامت في القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اليوم انتهاكاتها وتوغلاتها في الجنوب السوري، حيث داهمت منازل في ريف القنيطرة ونفذت قصفا مدفعيا استهدف أراض زراعية في المنطقة. وختاما، واشنطن تنفي سيطرة طهران على مضيق هرمز وتؤكد فتحه بالكامل، وطهران تعلن التوصل إلى حلول قريبة عبر محادثات مع سلطنة عمان دون تعليق رسمي من البيت الأبيض. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
14: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
15: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
16: اسمع وخليك على الموجة.
17: على الموجة.

0: اليوم مع عبير بوليلة. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في على الموجة من توا حتى الأربعة متاع العشية، نحاولوا رفقوكم وبالموسيقى اللي تكون متنوعة. بدينا بالإيقاع التونسي، ناجوز يتكلم التراث التونسي بصوت أيا دغنوج وعديد الأنماط الموسيقية. إن شاء الله نسمعوها لكم اليوم. اليوم كالعادة كما تعودتوا في على الموجة بالنسبة للشبكة الصيفية، ساعتنا الأولى باش تكون ثم فقرة خاصة بكل ما هو جديد الذكاء الاصطناعي واستعماله في الأعمال الفنية. اليوم باش نحكيه على ترند قاعد يخرج حاليا، شفناه من قبل الناس العاديين وحتى النجوم والفنانين شاركوا فيه. تو نحكيه عليه بعد شوية مع مستشارنا في التكنولوجيا والتحول الرقمي أيمن بن سليمان. ساعتنا الثانية باش نخصوها للرواية وباش نحكيه على رواية ضمن ملفات البعد الخامس، جن سليلة اللعنة لزياد بوشوشة. رواية صدرت تقريبا قبل الصيف بشوية، ونحكيه على السلسلة هذه وعلى الرواية مع الروائي والكاتب زياد بوشوشة ضيفنا في ساعتنا الثانية. تحية جيكم من كامل الفريق، عبتي في الوسلات في تنسيق العام للحصة، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، وأيمن تنفوري في الإخراج الإذاعي. نواصلوا مع الأصوات التونسية، نور دويح من الأصوات اللي كان حاضر الحمامات قرطاج في مصر كذلك في العالم العربي، نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: اسمع وخليك على الموجة.
2: تحية متجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نحكيو الآن على موجة قاعدين نشاهدوا فيها، باش نسمعكم الأجواء الموجة هذه، وبعد بشوية بشوية وتشاهدونا إن شاء الله زيادة على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية، تشوفوا على شنو وتبدأوا هكا تفهموا على شنو باش نحكيو توا.

هذه غنية ترجعنا لفترة الثمانينات، هذه الغنية اللي كانت وقتها ناجحة وشكلت نجاح عمرو دياب في مصر، أما في تونس كانت الغنية من بين الأغاني الغنية هذه.

ثريا عبيد، الصوت التونسي اللي تعرفت بالغنية هذه في فترة الثمانينات، الفترة هذه اللي كانت خاصة من خلال الموسيقى متاحة، من خلال كذلك اللباس، من خلال تصميم اللباس، السهرة، من خلال المكياج، من خلال كذلك تسريحة الشعر. هذم الكل شفناهم مرايجين في الفترة هذه في مواقع التواصل الاجتماعي، استعمال الذكاء الاصطناعي لجعل الصور الحديثة الشخصية تحاكي هذه الفترة، أجواء الثمانينات والتسعينات. ثم فنانين كانوا هبطوا ونشروا صور متاحهم مش بالذكاء الاصطناعي، لكن صورهم الحقيقية، ونشاهدوها مباشرة على صفحتنا الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية، كما ليلى علوي، كما عمرو ذياب، كما أشرف عبد الباقي، وكما نادية الجندي. موضوعنا هذا باش يكون مع مستشارنا في التكنولوجيا والتحول الرقمي

0: أيمن بن سليمان، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك عبير والناس اللي يسمعوا فينا كل على موجات الإذاعة الوطنية.
0: احنا توا باش نحكيو مش على ترند في حد ذاته، لكن تأثير استعمال الذكاء الاصطناعي اللي شفناها رايجة عند التوينسة وغيرهم كذلك في العالم، لتحديث أو جعل الصورة الحديثة، الصورة الشخصية الخاصة بالملامح الخاصة بنشوفوها يقوم فيها التحديث، جعلها كأني تشبه بالضبط الشخصيات شفناهم وتعرفوا، سواء ممثلين فنانين بأزيائهم تسريحاتهم من فترة الثمانينات والتسعينات.
1: صحيح عبير، احنا البارح عشنا يظل لي تايم لاين متاع لي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام ولا فيسبوك، كانت كلها تشبه لي الفترة ذي متاع التسعينات والثمانينات. هي نوستالجي، النوستالجي بتاتر هي اللي ترجعنا للأيامات ذيك وتخلي الناس الكل تتفاعل مع التريند ذي، اللي هو ترند يعني مش جديد. احنا كل شهرين ثلاث شهور كانت تلاحظوا فما ترند جديد في على مستوى الصور زي يخرج تخلي الناس الكل قاعدة تستعمل وتخلي اون فاج كبيرة متاع دي بوبليكاسيون في لي ريزو سوسيو سواء كان انستغرام ولا فيسبوك. ورا الشيء زي فما برشا خفايا اليوم. شركات الذكاء الاصطناعي اليوم هي اللي تحفز لي ريزو سوسيو كانهم يطلقوا الحملات هذيا واللي ترند هذوما، لانه العمليات هذيا تساهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي نتاعهم، لانه وراء الصور هذيا فما هويه بيومتريه، فما ايدنتيتي بيومتريك اللي نجموا ناخذوها من خلال الملامح نتاع الوجه نتاعنا، من خلال بصمه العين نتاعنا، من خلال الكيماس نتاعنا، من خلال حتى ادق التفاصيل اللي موجوده في الصور هذيا. لاحظوا ساعات اللي بتاتر فما دي تراند يخرجوا مع دي مومبر دو لا فامي اللي احنا بتاتر فقدناهم، فما دي تراند اللي يخرجوا على مظهرنا كيفاش كان في التسعينات، فما بتاتر دي تراند ينجموا يخرجوا على كيفاش باش نجموا نكونوا احنا في عمر الستين او في عمر السبعين نهار اخر. دونك الشيء هذا الكل لي تراند هذوما الكل يساهموا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من ناحيه. من ناحيه اخرى يتم الاستيلاء بموافقتنا، بموافقه شخصيه منا لان احنا نعملوا الابلود نتاع الصوره ذي، يتم الاستيلاء على الهويه البيومتريه نتاعنا، وذي حاجه اختيرة برشا. يقول قائل علاش البيانات ذي تسعى الشركات ذي الكبيره لتجميعها علينا، وشو الهدف من وراء ذي؟ الهدف من وراء ذي هو مشاريع نجم تكون غدوه تطبق من خلال مثلا لا ريكونيسونس فاسيال. تعرفوا اليوم مثلا اللي التليفونات الكل نتاعنا ولا تتحل ببصمة الوجه نتاعها، كيف زاد فما تطبيقات تباع وتشترى في الأسواق الرقمية على لا ريكونيسونس فاسيال، زاد كيف فما دول قاعدة تعمل في دي باز دوني كبيرة على هويتنا البيومترية باش تستعملها غدوة في ريكونيسونس فاسيال، في المطارات، في أجهزة الدولة، في المؤسسات نتاعهم، حتى بار ساتيليت. يعني اليوم غدوة تنجم تكون فما رقابة بار ساتيليت وبالريكونيسونس سبيسيال بالمعطيات البيومتريه نجموا نتعرفوا على الاشخاص في اي مكان في العالم، وخاصه وقت اللي انت تمشي بتتر في زياره في مطار من المطارات او في شارع من الشوارع، اذا القانون تاع الدوله ذي يسمح كونك تستخدم المعطيات الشخصيه، وذي قانون مثلا متاح في الصين في دوله كيما الصين. بار كونتر في الاتحاد الاوروبي عندهم قوانين تمنع الشيء ذي. فتكوين النسخة، فما نسخة رقمية قاعدة تكون فيها الشركات هذه الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي
0: بجمع المعطيات هذه،
1: بجمع المعطيات مختلف المعطيات. هي ما جاية من التراند فقط، ولكن التراند هي بتتر الحلقة الأخيرة في تجميع البيانات الرقمية والبيومترية.
0: سهل هذية. أكثر
1: تسهل أكثر وتساهم أكثر فأكثر في تدريب النماذج هذية، خاصة أنه التراند بتتر تراند واحد باش تهبط في تصويره ما يمثلش قلق كبير، لانه يبرتو يعني التصاور بتاعنا موجوده في الريزو سوسيو، موجوده في على شبكه الانترنت، موجوده على الكلاود من خلال جوجل او شبكات اخرى. ولكن تكرار لي تراند بتاع الصور هذيا كل مره في فورما جديده ينجم يعطي هويه رقميه بتاعنا، ينجم يقدمها للشركات هذيا بدون مقابل
0: مجانا،
1: وزي يمثل اختر ساعة أول حاجة على الدولة متاعنا وعلينا أحلى، لأنه فما الجانب المظلم الآخر اللي ما حكيناش عليه كانوا الشيء هذا يساهم في تدريب نسخ رقمية اللي تخدم مع اللي ديب فيكس كوميرسياليزابل.
0: يعني أيمن فقط ماني حبيت نستفسر ممكن يعني نجمو نعطيه الصور متاعنا نعرفوا الـ AI يخلق شخصيات ياخذوا الملامح هذيك نجمو نلقاوها في فيديوهات للتسويق نجمو نلقاوها في فيديوهات متاع موسيقى كما نجمو زادا نلقاوها في فيديوهات نجم تكون ماهيش قانونية ومش باهية مش أخلاقية
1: صحيح ولا يعني نجم غدوة تلقى أنافاتار اللي يشبه لك برشا اللي فيه تفاصيل من الجسد نتاعك ومن نسختك البيومترية تكون تشبه لك برشا إذا ما تكونش متطابقة ليك أنت والنسخة الرقمية اللي تستعملها شركات أخرى في لي غايات أخرى أنت بتاتر ما تحبهاش فهمتني دونك أنا نقول ديما للناس اللي تراند هذوما يلزم التعامل معهم بكل حذر
0: رغم اللي انت قبل اول حصه
1: بالنسخه هذيك اللي انت فما ناس يعني ما يحطوش التصاور نتاعهم على الفيسبوك ما عندوش بوبليكاسيون على فيسبوك ولكن يدخل يجرب بار كيوريوزيتي يشوف هو كيفاش ينجم يكون في سنوات الثمانينات ويحتفظ بالنسخه الرقميه اللي هو ولكن لما اللي فيه لهنا لانك انت سلمت في التصويره نتاعك مستقبلا بالضبط مستقبلا نحاولوا نرزنوا شويه على اللي تراند هذوما نرزنا شوية ونحاول نخمو في سلامتنا لأنه نهار آخر تتت الكلمة ذاية فما برش عبيد يضحكوا عليه توا ولكن بعد 15 أو 20 سنة ما نعرفوش شنو التبعات نتاع الأشياء اللي كنا نعملوا فيها في وقت ما بعد.
0: حبيت نذكر أنه أيمن ذكر في حصتنا الأولى في الشبكة الصيفية كنت حكيت عليها وذكرت أنه ما يلزمش كل نعطيه الصور متاعنا ولا معطياتنا الخاصة للذكاء الاصطناعي راهو فما مخاطر من بعد وإحنا ذي دورنا معنا نحاولوا أنه نحسوا ونقدموا المعلومة ما تعملوش حتى وكان ما تعملوش ببليكاسيون ما تجربوش وحدكم إذا ما العمر متاعكم معناه ما ينجبش تكون عايش الفترة هذيك ميسيلش معناه كل فترة وعندها خصوصيتها إذا متوما كذلك عشتوا الفترة هذيك تنجموا تقتديوا بالنجوم اللي ما ورطوش رواحهم في الاي اي وهب تصورهم الحقيقية يعطيك الصحة أيمن بن سليمان شكرا لك أيمن نكملوا بنفس الفترة قلنا نكملوا بنفس الفترة فترة الثمانينات اللي كانت موضوع حديثنا مع أيمن بن سليمان مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي

كانت هذه ثريا عبيد عودتني على الود. رجعناكم الفترة الثمانينات وقبلها سمعنا عمرو ذياب تزامنا مع حديثنا على تأثير استعمال الذكاء الاصطناعي عند تحويل صورنا الشخصية لفترة الثمانينات، وتلقاو كل ما قدمهن من معطيات أنه نردوا بيننا ما نعطيوش وما نخليوش الذكاء الاصطناعي ياخذ منا معطياتنا الخاصة والشخصية. تلقاوها في الفقرة الخاصة مع مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي أيمن بن سليمان على صفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. في ساعتنا الثانية باش يكون حاضر معنا زياد بوشوشة باش نحكيه على كتب متاعه وعلى الرواية الأخيرة الجن سليلة اللعنة. نذكر أنه زياد بوشوشة متحصل على جائزة عبد الوهاب بن عياد للرواية السنة اللي فاتت عن رواية الدفتر الوردي اللي كانت نشرت عام 2024. الحقيقة باش نحكيه معاه على هذه الرواية وعلى سلسلة البعد الخامس، وهالروايات اللي هي تعتبر روايات ممكن متوجهة لفئة الشباب بين الخيال العلمي والتاريخ والأحداث كذلك. والرواية كل هذا باش نحكيه مع ضيفنا في ساعتنا الثانية زياد بوشوشة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بالعاصمة، يؤكد أن جميع الحرائق التي اندلعت خلال صائفة 26 و2000 تم إخمادها ما عدا حريق جبل بارجو الذي لا يزال في مرحلة التبريد.
4: تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق شمال الغرب. إلى حدود الساعة ما عندنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة التبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا، ولكن ما زالت شاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ولا تابعة لإدارة الغابات متواجدة على عين المكان، وتقوم بدورية تمشيط لاستكشاف الجيوب أو الدخان اللي ممكن يكون متصاعد والتدخل الحيني والفوري لإخماده. ولكن الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا. يكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار، يوم الخميس والجمعة متوقعين كمية هامة من الأمطار. احنا كديوان وطني للحماية المدنية وكلجنة وطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مستعدين للتقلبات المناخية هذه.
3: تعزيز المبيتات الجامعية راجعة بالنظر لديوان الخدمة الجامعية لشمال هذه السنة ب 1500 سرير إضافي لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية أكثر من 29 ألف سرير، منها حوالي 4000 سرير في إطار السكن الاستثنائي حسب ما كشفه مدير الخدمة الجامعية بالديوان شكري العاكرمي خلال حضوره في برنامج المشهد الآن على موجة الإذاعة الوطنية. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار ثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 12 إلى 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. في العالم، استشهد فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية متهما الاحتلال بممارسة سياسة التجويع الصامت بحق الفلسطينيين. وزراء خارجية 12 دولة غربية يعلنون اليوم فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وختاماً، بريطانيا تصدر تشريعاً تفرض بموجبه عقوبات أشد على إيران وتزيد القيود التجارية وصلاحيات استهداف السفن في إطار ما وصفته بجهود أوسع لكبح برنامج طهران النووي. نهاية هذا الموجز، شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، والمشوار يتواصل مع عبير بوليلا في علموجة. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. اسمع خليك على الموجة.
0: على الموجة. على الموجة.

0: اليوم مع عبير بوليلة. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: مواصلين لقانا معاكم على الموجة في ساعتنا الثانية. كنا نسمع للسوبرانو المصرية فاطمة سعيد في إعادة لغنية ارتبطت زيادة فترة الثمانينات، كان في طفل صغير. الغنية اللي ممكن رافقت طفولة عديد الشخصيات، ممكن زيادة من بينهم

0: سوبرانو
1: صوت رائع بعده هو واحد ينزمه يتردد برشا قبل ما يتكلم.
0: انا اخترت لك غنيت على خاطر نعرف انهم ممتعين وحبيت زيدا نتقاسموها مع مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية. ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي زيد؟
1: والله وبون هو ناشط على يعني على الكونت متاعي ما ندخلش على برشا على الفيسبوك اساسا وواحد يحاول
0: اما تتبع تقدم مقترحات موسيقية أكيد أكيد سينمائية.
1: هو الأكثر حاجات يعني شخصية واحد يعني يشاركها مع الناس ومع
0: لكن
1: الأصدقاء
0: لكن بأسلوب الروائي وهذا اللي يميز هو علاش يتشد لأنه فما أسلوب الروائي فما طريقة في الكتابة اعتمادك كذلك على التشويق بعض الأحيان على السخرية على أنه نبسطوا وتقديم مقترحات مهمة للي ما يعرفهاش زيدة. ما تحكيش برشا على الكتب والله تعتبروا أنه لأنه مجالك تخلي
1: لا نحكي فقط وقت اللي فما ساعات نراجع بعض الروايات اللي نقراها نهبط المراجعة كي نقراها وما نعتبرهاش يعني هي الأكثر تدوينات أو مراجعات أكثر منها نقد يعني أكاديمي مانيش أكاديمي أنا وقت اللي نقرأ أو وقت اللي نرى أنه فما روايات يستحق أنه لحدي أنه واحد يتحدث عليها بعد اكيد ما تنجمش ديما تحكي على خاطر ساعات تنجم تعطي راي سلبي في روايه نجم كاتبها
0: تعطي راي حتى في القارئ
1: اي
0: تصنفهم قراء
1: اي مو الواحد تلمو يتعامل معهم فيصنفهم وانا بدي قارئ ابري
0: اي وكيفاش يتعاطاو القراء نتاعك مع التصنيف معناها موافقين معاك تتفاعل فما هالجانب التفاعلي اللي الحقيقه مش انت برك انت زادة من جيل اللي فما في العالم الكل والعالم العربي اللي ولوا الروائيين والكتاب يتفاعلوا بأشكال حديثة لتسويق زادة الأعمال بتاعهم تقاسم وجهات النظر في ثنية هذه زيد
1: هو لا ما نجموش ننكروا انه الشخص يكون عنده كوميونيتي معينه تبع فيه على يعني وسائل التواصل الاجتماعي هذا يساعد من بعد اكيد في ترويج اعماله هذا شيء ما لا احد معنى يقدر انه ينكره ولكن في نفس الوقت انا نشعر ساعات انه معنى فعل الكتابه في حد ذاته ماهوش الشخص يستمتع انه يكتب في المجال الروائي مثلا ولكن اني نستمتع كذلك اني ساعات اني نكتب يوميا نكتب في اطار تدوينات معينه اصر على انه في معظمها تكون باللغه العربيه ما نحبش رغم انه بالدارجه تنجم تكون اسهل انك ساعات تكون حاجه يمكن كوميديه شويه توصل اكثر بالدارجه ولكن انا اصر انه نكتب اكثر باللغه العربيه لانه نحب الناس تقرا اللغة العربية ونعبر على رأي ساعات بطريقة أفضل زادة باللغة العربية فنحب نشارك أفكار مواقف يومية كي أكثر كما قلت لك تدوينات أكثر منها أي حاجة أخرى
0: والتدوين زادة كي تبدأ فيها بحث وهو مجهود كذلك نحكي توا على جن سليلة اللعنة الرواية هذية اللي تقريبا اخر اصدار لك انت فما اصدارات قاعده تتحضر
1: ما شاء الله
0: نذكروا انك 2025 خديت 2025 جائزه عبد الوهاب بن عياد للروايه عن روايه الدفتر الوردي كانت خرجت في اكتوبر 2024
1: صحيح
0: وكنا حكينا عليها وقدمناها ومهم زيدا للي ما
1: مبروك عليا طلع
0: ان شاء الله ديما وجهي مبروك عليك وعلى المستمعين للي ما قراش الرواية نجم يقراها زيدا مع هذه الرواية اللي دي بعد عهد الدم
1: صحيح.
0: هي ضمن سلسلة البعد الخامس زياد انت نذكروا انك جاي من عالم المال والأعمال
1: مال وأعمال
0: للأدب وبرشا أدباء وروائيين يجيوا من المجال العلمي المالي كذلك وتكون عندهم فسحة من الخيال جميلة جدا
1: هو أنك لنتفق أنك تكون يعني متخصص مثلا في اللغة العربية أو تتعامل أكثر قد يكون هذا يساعدك على أنك تكون مثلا عندك أسلوب أجمل أو لغة أرقى هذا صحيح ولكن هذا لا يساعدك على أنك تكون عندك خيال أكثر أو أنك تكون موهوب أكثر فالموهبة حاجة يعني يمكن تتسقل تتحسن ولكن حاجة موجودة يا عندك يا ما عندكش تماما كما تنجم تكون يعني موسيقي كبير ولكن ماكش ملحن كبير

0: فبنفس الطريقة نجم تكون يعني أكاديمي وباحث وخبير وضليع في اللغة العربية، ولكن أنت غير قادر عنك تشدني ب يعني بسرد معين أو رواية أنك تحكي لي حكاية ما بين قوسين. من بعد فما ساعات نقول يمكن لأني أنا ما عنديش علاقة في شغلي اليوم، يشتغل 8 ساعات يوميا، فما عنديش علاقة في شغلي اليوم لا باللغة العربية ولا بالرواية ولا بأي حاجة عندها علاقة بالأدب، فيخلي هذية فما نوع من الشغف أنك تقرأ، وفما شغف أنك زادة تكتب. يمكن فهم عبيد أخرين لو كنت مثلا ونعرف صديق مثلا صحفي يقول لي أنا من يعني أنا نهار كامل نكتب، فبعد ما لقاش الوقت أو البال الرائق أني باش نعود نكتب في حاجة روائية تخرج لي من خشمي
1: يعني كأنه متنفس
0: ولا. فبالنسبة لي أنا تكون حاجة قاعد معناها نكتب في حاجة نحبها ونكتب في روايات نحب أني نقرأها، فلذلك نكتب باستمتاع كبير ونكتب. يمكن هو يقول لك لا ما يزكش تكتب روحك، أما أنا نكتب روحي أساسا في البداية، نحب نكتب حاجة تعجبني. هذا هو
1: الرواية تجمع بين أدب الرعب الخيال العلمي الألغاز التاريخية، فما الجانب النفسي كذلك للشخصيات. أنا من نجمش نحكي عليها برشا مش خليه جانب التشويق، لكن هي رحلة كل عادة نفس الشخصية اللي نلقاوها، هي تواصل لعهد الدم، شخصية ليلى مع صديقها أكسل ودالي كذلك. هذه الشخصية كل مرة نلقاهم في رحلة البحث، رحلة البحث هذية اللي تهزهم المدينة ميرث في الجنوب التونسي بين الآن وبين الفترة التاريخية والماضي. تنطلق بالماضي، نتوهمه أنه
0: رواية تاريخية،
1: رواية تاريخية باش نغوصوا في الفترة هذيك مع شخصيات بعيدة كل البعد عن شخصيات تونسية، لكن بعد تتبدل المعطيات. علاش الاختيار البداية أنها تكون هكا؟
0: هي الفكرة أساسا تجيك من الأول ومن بعد تبدأ تتشكل بشوية بشوية. فالفكرة الأولانية اللي جت في الرواية هذية، بما أنه هي البطلة ليلى أو الفريق اللي معاها كل مرة يواجه حاجات غامضة أو حاجات من
1: عالم
0: ما وراء الطبيعة، فكان السؤال ماذا لو، ماذا لو أنهم يعني باش يواجهوا أو يحقوا في قضية فتاة حامل من جن. كان هذا سؤال، هل هي حامل أم لا، وهل الجن موجود أم لا،
1: بين الخرافة والعلم
0: ولا كل هذه الأسئلة بعد تدخل أوفيغة مزيغة أنك تجاوب عليها في وسط الرواية. ولكن فما فكرة أولية تصير ديما ماذا لو، حسن في الجنغ لتغير هذايا وين متعلق أكثر بما وراء الطبيعة. ومن بعد تجي الأفكار متاع وين باش تكون، والمكان يحدد لك أفكار أخرين. فاختيار اختيار ميرث هو اللي يحدد الأفكار البقية في علاقة بالحرب العالمية الثانية. ثم ما تتبنى القصص الباغاليل في نفس الوقت، أنا بشوي بشوي تتشكل الرواية لين توصل أنها يولي مولود كامل. يعني
1: طرحت سؤال محوري زياد، الخرافة في مواجهة العلم. ما زلنا إلى حد الآن نحتاج لطرح هذا السؤال؟
0: هو سؤال ما، لأنه سؤال ما عندوش إجابة واضحة. احنا لحد اليوم أكثرنا ثقافة مازال عنده التطير، وأكثرنا يعني تمدن مازال يخاف من أنه يعفس على دم أو أنه ما نعرفش يدخل بلاصة من غير ما يقول كلمات معينة. كنا عنا حاجات هكا ساعات لي ما نفهموهمش، والبشرية كاملة ماهوش احنا برك، يعني ترى حتى الدول المتقدمة ولا غيره تو مازالوا ما نحبش نقول يعانيوا، ولكن يعيشوا حاجات من النوعية هذية اللي ينتفي فيهم العلم ونتجاوزوا العلم وندخلوا في عالم الخرافة أو الماورائيات. فالسؤال ديما يتطرح، هو فصل فيه فما حاجات يفصل فيهم العلم، ولكن ما زلنا احنا ساعات انت كي ترى حتى في أسئلة كما هذية راي تصير حتى في
1: انت دخلت العالم الصعيب، عالم مسكر وعالم كذلك القرب منه ينجم يؤدي النتيجة عكسية.
0: هو المحاذير شوية الموجودة أنه كي تحكي على الجن، الجن موجود في القرآن، فما برشا يعني محاذير دينية تنجم تدخل فيها،
1: هذا هو
0: ما تنجمش تكون تقول كلام اللي نجم يخالف حاجات
1: معينة شوية الحقيقة معني العقل كان حاضر عند أكيد التناول
0: أكيد أكيد, أكيد.
1: ما خليتش الشخصيات والمواضيع تهزك
0: لا لا فما ليني أنا نعرف روحي اللي ما نجمش معناها مش قلة جرأة ولكن حاجات معناها إيمان شخصي بحاجات معينة فأنا مانيش في الرواية هذية لإثبات وجود الجن أو عدم وجود الجن خاطر احنا نحكيه على حالة معينة ويعني تم دراستها وتم معناها شرحها في الأخر وهذية يصير معناها حتى في الروايات الأجنبية يعني هي الرواية هذية في ظاهرها هي رواية على الاستحواذ البرة في الغرب يقولوا استحواذ الشيطاني يعني مثلا اللي هو تعمل فيه معناها روايات كبار وأفلام يعني معروفة برشا كما الإكزورسيست مثلا احنا في ثقافتنا معناها ويصير حتى تعريف الشيء هذا يعني نظرتنا هما ينظروا له احنا ننظروا له جن المستحوذ هما ينظروا له معناها روح شريرة فحتى ثقافيا ماناش كيف كيف فأنا حبيت أنها رواية تحكي على حاجات أنا كنت وأنا صغير نسمع بيهم وراهم على الاستحواذ نتاع الجن للعباد.
1: علاش اخترت ولهنا مش باش نتعمق علاش اخترت أنه اللعنة الأولى تكون جايتنا من قارة أمريكا يعني مش من الإطار والمكاني من التراث الشعبي للشخصية عايشة علاش هي اللعنة الأولى شنية رمزيتها
0: أنا ديما نخير في حاجات كما هكا أنه أنا نكتب وعلى القارئ أنه يقرأ الرموز اللي راها أنا معناها رويت رواية معينة أنك ترى يعني هذه قراءتك شخصية اللي أنا معناها أثمنها أنك ترى أنه لازم هناك معنى ما لأنه اللعنة جاية من خارج الوطن أنا ما نجمش نقول لك في
1: من الغرب رأسمالية
0: أنا ما نجمش
1: نقول لك الحرب العالمية الثانية بكل تبعاتها اللي توا مازلنا معناها
0: مع حفظ الفروق والألقاب أنا ديما نستحضر في حاجة كما هكا حديث مرة شفته ما بين عبد الحليم حافظ ونزار قباني يحكيوا على قارئة الفنجان فعبد الحليم يحكي مع نزار قباني قال له انا ريت من القصيدة انه هي ترمز لانه معناها وضعية المرأة وانه المرأة معناها مغيبة الى اخره فإجابة نزار قباني اللي سمعتها يمكن 30 سنة التالي انا قاعدة ديما تزن في مخي اللي هو قال له اللي شفته هو هذاك الصحيح على خاطر العمل الفني بصفة عامة وهذا أنا نعمله حتى كقارئ أنا ساعات كي نقرأ رواية ساعات أستشف منها رموز معينة أو حاجات معينة نجي يكون حتى الكاتب لم يعنيهم هو أو نجي يكون عنيهم في لا وعيه فالغشاس متاع التعاطي مع عمل معين تصير في أنه لكل شخص قراءته المعينة وهنا هذا المستوى العالي متاع القراءة خد نجم تقرأ رواية وانت هذا مشي البلاصة هذه صارت له كذا في الأخر رجع فرحا مسرورا وانت قريت الرواية فما ناس اللي يقرأوا يحاولوا نشوفوا فيما وراء الأحداث لشنو ترمز وهذه قراءة معناها أكثر عمقا من القراءة العادية ولكنها قد تختلف من شخص إلى آخر نجم أنت تراها هكا وغيرك يراها هكا والثالث يراها هكا ونشكون أنا في لا وعي يراها بطريقة
1: وهذا قيمة العمل الفني
0: وهذا هو العمل الجميل هو أنه اللي يحتمل تأويلات معينة ولذلك أنا معنى من الحاجات اللي كي مفهوم بليزير انك تقابل القراء بصفة عامة وتسمع آرائهم خاصة القراء اللي قادرين على انهم يميزوا القراءة السطحية من ما وراء السطور شفهم ما وراء الكتيبة فهذه حاجات تثريني وتمتعني كي نسمح لذلك استمتعت بالملاحظة انت
1: وعلى ذكر الملاحظة انت حكيت على قارئة الفنجان حوار عبد الحليم ونزار قباني انا مؤخرا قريت مقال على نفس الاغنية تعطي قراءة أخرى للأغنية على أنها فترة سياسية نعرف بعد النكسة فترة سوريا ومصر والانتكاس العربي أمام وقتها التغول والصهيوني
0: هو الفن والأدب هذاك هو في الأخير معناها الغشاس اللي فيه هو إلى أي مدى قابل للتأويلات يعني
1: وهذا الممتع
0: معناه أنك تكتب حاجة أوكا واضحة هذا مش هالهوني وقفت غاديكا مش غاديكا الجمالية بتاع الموضوع
1: وهذا علاش العمل الفني يعيش السنوات والتوى مازلنا نقرا ونتفرج ونسمع وكذلك فترات قديمة. واحنا حكيو على التاريخ، فما تاريخ في الرواية، لماذا مارث؟ مدينة مارث معناها خليت هي تكون محور
0: مارث هي تجمع ما بين يعني الجنوب التونسي، فيه أكثر يعني مصدر أكثر بالنسبة لي كان للظروف اللي حبيت تكون فيها الشخصية الأساسية، لأنه حبيت ولا كرهت فما مناطق في تونس فما مناطق أكثر حظ من مناطق أخرين، فحبيت فما نوع من نشقول نقد أو حاجات من نوعية هذية للظروف معينة لشخصية معينة في وسترويه، كنت رأى أنها تصير في الجنوب تكون أفضل في ظروف أكثر مثلا، لأنه التحدي في أنه الجنوب محافظ أكثر مثلا من في أنك باش تمشي تشوف حكاية كيما هذية فتاة حامل مجن في ظروف محافظة أكثر، فكان تحدي أكبر
1: كيفاش فما باش يكون أكثر غموض
0: أكثر صعوبة حتى أنك باش تواجه الموضوع أصعب وأكثر يعني فيه تحدي أكبر من أنك باش تعملها الحكاية مثلا في العاصمة. هذه حاجة. ثاني حاجة مارث برمزيتها، أنا ديما نذكر مارث كي نجي ماشي ديما تعدى عليها كي نبدأ ماشي الجرب خاطر مانيش في الجنوب، فديما راك المتحف العسكري وبعد كي تقرا على التاريخ تعرف معناها أهمية المدينة هذه تاريخيا الحرب العالمية الثانية، فهذه معناها مش ما فماش برشا مدن في تونس شهدوا حدث عالمي بالكبر هذاك، وانا كعاشق للتاريخ ومحب جدا للتاريخ وقد يكون حبي للتاريخ يعادل حبي للادب، فنحب اللعب هذاك على اوتار تاريخ انك تحكي حكايه يمكن تنجم تصدقها في اطار تاريخي قديم وتنجم تكون كريديبل على خاطر تكون حكايه ما وصلتناش، ولكن انت تعطيها تغنيها معناها تعبيها او تملاها بطريقه انها تكون قابله للتصديق، فالحكايه اللي تحكيت الهيستوريك في الاحداث اللي صارت في الحرب العالميه الثانيه مع كل ما وجدت فيه شكل رسائل مع كل ما الوقائع التاريخيه اللي موجوده فيها وكيفاش يدخلوا فيهم الشخصيات، كنت حريص جدا انه اللي يقرا يشعر تماما انها رسائل حقيقيه انهم بالحق موجودين.
1: الشخصيات الأساسية اللي موجودين في عهد الدم هم بيدهم باش نلقاهم في جن سليلة اللعنة وأكيد باش نلقاهم كذلك
0: في روايات أخرين.
1: روايات أخرين ليلى وأكسيل هذا الصديق الغريب كذلك ودليل يشبه شخصيات عادية تونسية أنه اللي أقرب بالنسبة ليك ككاتب وأنه اللي يخليك تبحث عليه برشا وخلي معناه صعب وقت اللي تكتب له شنو يفكر مرجعياته.
0: هو ليلى وأكسل كثنائي ممكن الحقيقة واللي وصاروا أسهل في كتابتهم لأنهم كأنهم أشخاص نعرفهم، ثم ما يعني أنا حددت منذ رواية سابقة وفي رواية لاخة كذلك يعني الشخصيات هذوما مجالهم كيفاش ويعني وتعريفهم وحتى ردود فعلهم، أنا قادر على أنه معناه لو كان جاي ليلى أو أكسل بعدين نجم يقول لك هما شنو ينجموا يحكي وشنو ينجموا يقولوا، معناه صار بالنسبة لي شخصيات قراب وسهل كتابتهم. تحدي في كل مرة هو الشخصيات المحيطة بهم لأنك بجيب شخصيات جدد وشخصيات قد تكون في وسط الرواية ساعات حتى أعمق أو أهم من الشخصيتين هذوما، خاطر الشخصيتين هذوما ساعات تحسهم كأنهم كي الكاميرا هي اللي ترصد في الـ في الـ في, الـ في الحكاية أكثر منهم شخصيات يعني التغيير اللي يصير في الشخصيات.
1: أما مستفزين في بعض الأحيان.
0: أكيد.
1: يستفزوا القارئ.
0: أكيد أكيد التغيير يمكن يتحس فيهم على طول أكثر من وياك. تقرأ مثلا بعد رواية رابعة أو خامسة تحس اللي بيتيتر فما إيفوليسيون أكثر من الشخصيات ما تصيرش على رواية برك. ولكن الشخصيات الأخرين هما اللي فيهم أكثر مثلا أكثر بحث أكثر أنه يكونوا فيهم مصداقية أكثر، معناها في الرواية هذه نحكيه على فتاة يعني مراهقة مثلا مع كل ما يتبع هذاك من ما يتعرض له المراهق في مجتمع كما مجتمعنا احنا وخاصة مثلا في اماكن وين فما محافظين اكثر، ومع كل الإغراءات الموجودة في العالم توا. فكان مهم عندي أنا كأب لفتاة مراهقة زادة أنه نحكي في الموضوع هذا كما سونيت دالارم زاد على حاجات معينة.
1: هذا هو في علاقة عائشة وحنين، علاقة الإخوة اللي تنقلب، ولهني نعرفوا قدوسية ورمزية العلاقة الأخوية.
0: صحيح.
1: علاش اخترت أنه يكون تكون العلاقة باللي قريناه، مش باش نحكيوا عليها، اما باللي قريناه
0: على خاطر
1: كانت نجم ممكن شخصية أخرى. علاش اخترت الأخت؟
0: على خاطر واقعيا الاخوات ما يشبهوش لبعضهم للدرجة هذيك. صحيح فما رابط الأخوة هو اللي يجمع، واللي هو رابط الدم ورابط مقدس، ولكن واقعيا حاجات كيما هكا تصير. والغير
1: خذيت من وقائع حقيقية، من قضايا تنجم ما تكونش في تونس، ما هي حتى في العالم.
0: لا فما هو في الرواية فما حاجات اللي عندهم علاقة بحاجات أنا معني أنا عشتهم مثلا أو نعرفهم، مش يمكن في جانب الأختين، ولكن في جانب مثلا الخالته. فهي اللي هي شخصية في وسط الرواية اللي هي زادة شخصية يعني مميزة شوية،
1: اللي هي على القهوة
0: يعني. هذه جبت فيها شوية من طفولتي. يعني أنا كنت معناها فما امرأة صاحبة الوالدة الله يرحمها، كنت يعني ترمز لي شوية
1: وكنت تقول لها طهوة.
0: لا كان اسم آخر. لا كان اسم آخر، عندها اسم آخر بنفس الطريقة، ما خيرتش أني نحطه، خيرت أني نغير. ولكن الخوف من يعني هو فما خوف طفولي من الموضوع اللي أنا وصفته شوية، نفس الطفولة متاع ليلى اللي هو أنك ترى حاجة تتحرك. عشت برشا الحاجات هذوما وانا صغار. كنت نخاف برشا وانا صغير، كنت نخاف من
1: وكيفاش قد ما انت تخاف بعد تلقى روحك معناها في اختصاص
0: نحب نخوفكم
1: الخيال العلمي والفانتازيا والبوليسيه يعني.
0: يمكن انا
1: قريت برشا انت
0: يمكن زاد فما شويه نوع من الخيال اللي يخليك تخاف اكثر معناها من لازم. فانا كنت نخاف مثلا من صور الناس الموتى مثلا، كنت نخاف منهم كي نغزر لهم، تبدا داخل الدار تقاه يغزر لك هكا، تمشي وتجي تحس اسكو يتبع فيك والا لا. افكار معناها كانت اني نقعد وحدي في الدار، كنت نخاف نحط التلفزه من اللي تبدا تحطك القران اول ما تبدا اي تي تي قبل نحطها تخدم باش يونسني، خاطر نبدا خايف مثلا.
1: كيفاش تخلصت من الخوف؟ كيفاش تخلصت؟
0: بالخيال، لانه نتخيل حاجات.
1: شكون اللي عاونك باش تخلصت من الروايات؟ الكاتب اللي عاونك انك تتخلص من الخوف وتولي انت تخوف الناس؟
0: ليه ربطك هو ما فماش كاتب معين بقدر ما هي قراءاته، بقدر ما هو نضج ووعي معناها بذاته الشخص، معناها من شنو ينجم بالحق يخاف. واحنا اليوم مازلنا نخاف وراه، احنا عايشين في رعب فما برشا حاجات تخوف، ما عادش يخوف. يا ريتنا قعدنا نخافوا من الشيء القديم هذاك. اما رجوعا للحكايه الشخصيات والخالطة، هو كما قلت لك فما برشا حاجات اللي جبتهم من طفولتي. مثلا فما اغنيه هذيك بتاع الغول، حكايه يعني الغول، انا هذيك كنت انا كنت هذيك نخاف منها، نخاف منها، كانت تغنيها لي امي مثلا، والغنية كما هي يعني
1: كما هي
0: حطيتها، كيفاش خاطر هي الحكايه الشعبيه موجوده، ولكن كيفاش تتغنى سنيه قدامون عيني عين احمر، هذه كانت يغنيوها لي وانا صغير. وكنت نتذكر نقوم في الليل نبدا نستخايل فيه ونبدا ونهرب نجري نتخبى في حضن امي. فهذوما حاجات طفوليه اللي كنت خرجتهم هكا من عندي من مخزون نتاع طفوله شويه باش انه تحكي في الروايه هذيك. ومن جانب انه علاش تقول لي شكون اللي اقرب لك، اكيد شخصيه ليلى من اكثر يمكن من اكثر الشخصيات اللي قريبت لي. ساعات نقول يمكن هي انا لو جيت انثى تنجم تكون ليلى، وشخصيه اكس يمكن ساعات في حاجات الجنونيه شويه عندي الجانب هذاك ساعات النجم شبله، لانه هو اكس المستمد من شخصيه حقيقيه في الدنيا يشبه
1: ليلى. تطفل بساعات تستفز
0: اكيد
1: في بعض، لكن بعد تلقى وهذه ميزه الروايه انك تقعد تحب تعرف شنو اللي وراه، حتى وقت اللي تقول خليني نقص لهنا تلقى الهجس انك تعرف شنو اللي باش يصير.
0: هو فما ريتم معين حاول نكتب به ونسق وايقاع، انه نخلي نحرص على انه القارئ ما يقفش على القراءه.
1: انت نحاول زيد خرجت من منطق روايه الجيب اللي بديت بها للرواية. من رواية الجاي بتتوجه ممكن أكثر لفئة عمورية معينة ممكنة. بالنسبة للرواية هذم كما عهد الدم كما تواجن سليلة اللعنة الجمهور اللي تكتب له.
0: أنا بضد أي أنا ماذا بيا وأنا صغير عمري 12 سنة قريت رواية نجيب محفوظ وطه تحسين وقريت زادة للغاز متاع أدهم صبري. ف
1: القراء
0: ليه معناها اذا كان فما قارئ عمره 14 سنه او 13 سنه وقادر على انه يقرا الروايه ذيك فانا ساكون سعيد، واذا كان فما قارئ في عمري ويستمتع بقراءه معناها روايات فيهم التشويق، ونرى التشويق حاجه مهمه ياسر للروايه، مانيش نكتب لك حاجه باش تفد، نكتب لك حاجه باش نسليك، ولكن في نفس الوقت من خلال التسليه هذه فما حاجات او رسائل معينة لو وصلوك سأكون سعيد.
1: هل صالحة لأقل من 16 سنة؟
0: أتصور ممكن لو القارئ متعود على أنه يقرأ، لو هو متعود على القراءة وقرأ حاجات قبل فأنا أدعوه لقراءتها، لو مش متعود ما لا أنصحه أنه يبدأ بها هي الأولانية على الأقل.
1: جن سليلة اللعنة هذه تحطت في المكتبة تقدمت تو وليت ملك القراء، باش تنجم تغذي الروح متاعك زادا انت تغذي الخيال متاعك في النوعية هذية، لشكون تقرأ؟ شنو تتفرج؟ شنو تتبع؟
0: انا نقرأ في كل شيء، معناها من زحاف المسبح الى اكثر اعمال العظم نقرأ في كل شيء. يمكن انا فما نادي نحبه ياسر نحكي عليه ديما اللي هو نادي مسار، نحضر معاهم يعني بالحد وعندهم وعندهم معناها تولوا في اختفاش في معاش كان في مكتبه يعني وديما معناها كل جمعه السماء بيغمي زاده باش نوسع اكثر قراءتي، معناها نخرج من الزون دو كونفور نقرا حاجات اخرين، وهذه حاجه معناها عجبتني وفرحان به، بان نقرا كل ما يجي، طول عمري كنت نقرا كل ما يجي على يدي، ولكن فما توجه اكثر للروايات اللي تشبه اللي نكتب فيه حبا في الجانر هذاك، ولكن انا تو نقرا كل ما يجي على يدي ونتفرج في كل ما هو ممكن، وصدقني في يعني على قد ما تتشبع من حاجات متعدده بعد ما هو ما نحبش نقول الهام، ولكن يعني الافكار تجي بطبيعتها وتتبع يعني، والافكار موجوده اعطيني الوقت باش نكتب اما الافكار موجوده
1: في الافلام في اللي سيغي نعرفوا هذو توا طالعين
0: نتفرج في كل شيء في واحد معناها فما دي سيري كيما فروم مثلا سيري كبيره معناها ونتعلموا منها يعني فن انك تكتب حاجه مشوقه بريتو معناها هم متقدمين علينا ويكتبوا يكتبوا عنه برشا في الكتاب، مش باش نقول حاجه جديده كي نقول انا من مريدين احمد خالد توفيق نحبه، يتهموني اني ساعات فما شكون قال لي اخرج من جبه احمد خالد توفيق، ان شاء الله يقرا لي ويعرف لي انا خارج من الجبه
1: خرجت من الجبه اي
0: ولا انا جبه تشرفني.
1: زياد بوشوش اللي خلط علينا توا ينجم يرجع يشوف الحوار على الصفحه الخاصه للاذاعه الوطنيه باش نسمعك الان غنيه
0: نحب الفن
1: تسمعوا معانا تذكروها مرفرف الدلالي إنا مش مسبعكم فيديا طنب الحاج اللي كانت نسمعوها من بعد مش نسمعكم بنتها اللي دعيت المتابعين متاعك أنهم يكتشفوها اسمها يمان تقريبا آخر غنيتها
0: أي صحيح
1: نسمعوها مال
0: يمان رائع.

0: يما يمين بنت الفنانة اللي عرفناها توا لبنانية عرفناها سنين فادية طنب الحاج مرفرف الدليل. حبينا نرافقوكم بالرواية مع زياد بوشوشة وبالأغاني كذلك اللي هو يقترحها لمتابعينه. شكرا لك زياد بوشوشة.
1: يعيشك مرسي وشكرا على الاستضافة هذه ومتعة كبيرة في كل مرة نلتقي بك.
0: شكرا لك. أدعوكم لقراءة جن سليلة اللعنة آخر إصدار لي زياد بوشوشة. هكا وصلنا لختام لقانا اليوم. تحية الفريق الكل من طنفوري في الإخراج الإذاعي, عبتي في الوسلات التنسيق العام للحصة, وفريق الزراعي في الإخراج الرقمي. باش نخليكم مع مرفرف الدليل. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. مدير عام الخدمة الجامعية للجنوب ذكر أربع يؤكد في تصريح في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية توفير حوالي 18,500 سرير بمؤسسات الإيواء الجامعية، منها حوالي 6,000 سرير يقوم الديوان باقتنائها من المبيتات الخاصة ووضعها على ذمة طلبة بنفس التعريفة. غدا الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. القافلة ستنطلق صباحا من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحتضن إلى غاية 12 من سبتمبر الجاري تظاهرة الأسبوع الوطني للروبوتيك. التظاهرة تجمع نخبة من الخبراء والكفاءات الوطنية والدولية، وتتضمن برنامجا متنوعا يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية، ويهدف إلى تمكين الشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول تستجيب لتحديات المستقبل. وزارة الصحة تعلن فتح مناظرة بالشهائد لانتداب 52 صيدليا لقطاع الصحة العمومية، وذلك في أجل أقصاه 23 من أكتوبر المقبل لتقديم ترشحات. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيلا و69 جريحا، والرئيس اللبناني جوزيف عون يدين التصعيد الميداني ويؤكد أن الاستهداف المباشر للمدن والمؤسسات الرسمية يعد تقويضا صريحا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن. تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بعد تهديد إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: من بر البر،
2: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
2: تجيب معاك الكادوات،
1: حلمة وبرشة حكايات،
2: توانسة وعلينا الكلام،
1: برشة كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
2: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10:30 النهار، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: موجة بريحة البلاد في الإذاعة الوطنية، لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
0: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة، أصحاب الهمم.
1: أهلا وسهلا بالأحباب في موعد جديد من برنامج أصحاب الهمم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. بداية نقول يا ربي شكرا للأقدار الجميلة اللي جمعتني معاكم في موعد جديد، وكما العادة والعويد كل نهار ثلاث من الأربعة الخمسة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. وشكرا لكل صاحب همة وضمير عاون أبنائنا وبناتنا اللي عندهم إعاقة، اللي عندهم اختلاف، وحاول يوصلهم إلى بر الأمان. وربما احنا نحسوا شوية بك شعور متاحهم وقت اللي يقطفوا ثمار النجاح. بديت المقدمة هذه على خطر بالضرورة باش نحكي على الناس اللي عاونت الناس وخليتنا اليوم باش نحتفيو ببطلة تونسية، بامرأة تونسية، بشابة تونسية. ما نعرفش كيفاش نقدمها. على كل حال، هي عندها اختلاف، عندها إعاقة حركية، عندها صعوبات في التنقل، عندها صعوبات حتى معناها باش تدور راسها. هذي الكل خليها تصنع من الضعف قوة وتكون أو تخترع كهرباء، سيارة تمشي بالطاقة الكهربائية، تحديدا موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. وتم رسميا الكشف عن كل تفاصيل السيارة هذية في موعد لم الحبيب والأصحاب والناس المهتمين بالموضوع هذية. حدث كان كبير برشا، كان نهار السبت اللي فات، واليوم إن شاء الله باش نزيد ونحتفيه به أكثر وأكثر مع الرئيسة التنفيذية للشركة اللي هي البطلة وبالحق الشابة التونسية الفذة واللي فخورين بها، خديجة الجلولي. خديجة الجلولي باش نسمعوها بعد شوية، هي المفروض راهي توا حاضرة باش نركحوا لها أمورها على اعتبار هي بكرسي متحرك، ولكن للأسف تأخرت بعض الوقت على خاطر خديجة ما لقاتش تاكسي. خديجة وقت اللي عديت الابليكاسيون تاع التاكسي، وقت اللي سمعوا بها قال لها اخرج لي برا، قالت له لا انا بكرسي متحرك، دونك عمل انولاسيون للخدمه هذيا المفروض معناها يمشي لها على عين المكان. ادعو الناس والاحباب انهم يراعيوا ربي في هالفئه هذيا، وهي ابريتو معناها باش تدفع فلوسها سواء للتاكسي سواء لغيره. على كل حال نحكيو على حاله شاذة على خطر برشا تاكسياتي امن وتنقل ذوي وذوات الإعاقة بشكل لائق وبكرامتهم وبعزتهم وبعزيزهم، وهذاك علاش ديما نلفت الانتباه باش الناس تعاون الناس. موعدنا اليوم مش فقط نستقبلوا فيه خديجة الجلولي، بل أيضا ناس استعملوا السيارة هذه، السيارة الكهربائية اللي هي كما قلت موجهة لذوي الإعاقة الحركية، باش نكتشفوا تفاصيلها ونكشفوا عن أسرارها. والحقيقة حدث مميز ولازم يكون إن شاء الله يا ربي في أقرب وقت باش يعاون هالفئة هذه، بدليل هي خديجة ما لقاتش تاكسي، دونك تولي مهمة بل وملحة جدا استعمال السيارات من نوع هذية. حصتنا تبدأ تو وتحمل إمضاء كل من أيمن التنفوري، فاروق الزيري، عبد اللطيف الوسليتي، وحسام الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا تو بديت، مرحبا بكم.

0: أصحاب الهمم.
1: في الموعد معاكم أصحاب الهمم، ومع إنجازات الناس اللي عندها همة خدمة البلاد بالفكر والساعد رغم الاختلاف. نحكي ويا سادة عن خديجة الجلولي، رئيسة التنفيذية لشركة هاوكار. هالسيارة هذه وهالعلامة متاع السيارة اللي إن شاء الله قريبا تدخل حيز الاستغلال، وهي فكرة سيارة من أجل ذوي الإعاقة. دونك تم الكشف عن تفاصيل السيارة هذه، وأيضا كان فما آراء متاع مجموعة من ذوي الإعاقة الحركية اللي جربوا السيارة هذه، بما فيهم البطل البارالمبي وليد كتيلة، واللي هو معنا بالهاتف مباشرة. سي وليد، شنو حوالك؟
2: عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
2: عايشك، مرحبا بيك لله وبالمستمعين.
1: يفضلك يا سيدي، توحشنا جايتك. راهو آخر مرة عندنا مديدة يا وليد. إن شاء الله تجيب حذينا وتجينا ديما بالإنجازات وبالبطولات متاعك كل الميداليات. قالوا لي جربت الكرهبة وليد، هو يظل أحسن إشهار للكرهبة هذه أنه جربها وليد كتيلة. دونك باش تحكي لي على التجربة كيفاش كانت، والأمان والسلاسة متاع المرور متاع الكرهبة هذه، دونك الرأي اللي كنت باش يكون.
2: أول حاجة نقول خديجة، نسلم على خديجة.
1: يخليك.
2: نقول لها ندخل في اختي بالحق، معناها كل واحد واللي في اختي في الدومين نتاعه، وهي في الدومين نتاعها ما شاء الله عليها. أنا نعرف معناها حلمها أول حاجة، ونعرف معناها الإنسان كي يمن بحلمها ويحبها ويحب يوصل ويحب الحاجة هذيك البوزيتيف الكل. باب ولا معناها بروجي كبير ينورم إن شاء الله، معناها الانترم يكبر ويتعمم، وان شاء الله معناها انا نكون من اول كما نقولوا اللي باش نستغل الفكره وباش نقني ان شاء الله سياره هذه
1: مهمه ولازمه. وليد، في بالك خديجه بتاط علينا على خطر التاكسي، معناها روفزلها الجايه نتاعها على اعتبار انها عندها كرسي متحرك ومنش. دونك هذه من الحاجات اللي تصير،
2: حكايه عقليه هذه. دونك معناها ان شاء الله الكرهبه هذه باش تكون حل معناها من الحلول، وحاجه معناها باش تعم على التوانسه الكل بالحاجه اللي كما نقولوا البوزيتيف.
1: جربت الكرهبه وليد، كيفاش معناها استعمالها كان؟ نحبوا نفهموا شويه بعض التفاصيل، ربما تجربتك كيفاش كانت.
2: انا عندي فكره، ما جربتهاش، معناها عباره انديريكت جربتها.
1: اي
2: مازال باش يكون ان شاء الله باش يكون عندي رونديفو باش نجرب الكرهبه في انا كما نقولوا في حاجه في غوتريال، فهمت؟
1: اي
2: ما اللي نعرفه اللي بروجي كبير، معناها باش يخدم خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة بليتو. باش تعاون، معناها باش نقص ستريس، نقص تعب. كيما تعرف معناها بلادنا كوتي اكسيبيليتي ناقصين برشا، كل سوا في معناها مترو كار حتى تاكسيات اللي يبدا في الكرسي ما يلقى تاكسي لما يلقي شي، فهمت؟
1: اي صحيح.
2: حاجة بيها برشا، حاجة كبيرة، معناها إن شاء الله المونتير معناها باش نجرب على كما نقولوا في الريال السيارة هذيا. ونشجعها برشا خديجة، وأنا معاها بالحق في اللي تعمل فيه، ونشجعها على الأخر.
1: أي هو برشا الحقيقة على خديجة، وتحكي على ذكائها تبارك الله عليها، وكان فما إجماع من الحاضرين على أنها بنية مجتهدة وخدامة. هذاك علاش اليوم احنا نحكيو على بكل فخر على الإنجاز هذايا، وما فماش مبالغة وقت اللي نقولوا إنجاز. السؤال اللي هنا وليد، أنت في مشوارك وحياتك اليومية كيفاش تتنقل؟ هل تكون في حاجة لسيارة تاكسي، وإلا فما شكون يعاونك على المشيين؟ كيفاش بالضبط؟
2: لا بون، انا نسمى معناها اوتونوم بسيارتي معناها الخاصه، مي راهو كيما توانسه الكل معناها تعدينا فتره ما في الحياه اللي باش ناخذ ترونسبور، اللي باش ناخذ تاكسيات، معناها هذايا ما فماش توانسه براتيكمون.
1: سيارتك الخاصه ده. اللي انت تولي مضطر باش تنحي الكرسي نتاعك المتحرك تحطه من تالي وتقعد من قدام هكاك. هذه الفكره اللي عندي،
2: تحطه بجنبي ولا باش تحطه من تالي، معناها باش نحاولوا نلقى الفاسون اللي باش نكون معناها اوتونوم 100%، معناها باش ما نقعدش انا ديما لازم تكون معايا طلع هبط.
1: بالضبط.
2: نحاول باش نلقى الطريقه اللي باش نطلع، يعني نطلع كرسيه، وقت اللي باش نهبط كرسيه وحدي نركبه فوالا.
1: هو من مميزات سيارة هاوكار إنه بالكرسي المتحرك، معناه المستعمل يدخل بالكرسي المتحمل من الباب كيما المال بالضبط، معناه وفما حاجة تهبط له من اللوطة، دونك يدخل يحط الكرسي نتاعو وديريكتو ما يلقى روحه قدام الفولون. معناه ننتظروا 8 شهور بقدرة ربي وتكون عندك كهرباء هاوكار هكا ولا لا وليد؟
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب.
2: انا بدي معناها موتيفي الفكره وعجبتني على الاخر الفكره، وان شاء الله معناها يلزمها كما تعرف انت، معناها يلزم المستشارين، يلزم برشا خدمه زاد على الميديا، زاد يلزم تعاونها
1: حتى انت باش تعاون، راك وجه اعلامي معروف جدا وانسان بطل ومجتهد، دونك باش تسوق الكهرباء كيما كي راهو عندها قيمتها يا وليد.
2: هذاك تيزير
1: يفضلك يا سيدي.
2: انا مؤمن بالفكره ومع خديجه بالحق معناها ما شاء الله عليها، راهي طفله ذكيه، معناها تونس كامله، معناها انا نشوفه كمشروع معناها ينجم يوصل حتى
1: للعالميه
2: ان شاء الله. ينجم معناها عنده افاق كبيره.
1: ديما محلى قلبك وديما محلى اخلاقك يا وليد. قربنا لك في مناسبات، جيتنا في مناسبه لهنا للاذاعه وريت قديش اخلاقك عاليه، دونك ماهوش مستغرب، ما نستغربش منك الكلام اللي تقول فيه. في هنيئا لخديجه بك صديقا، وهنيئا لنا كتوانسه بك بطلا بارالمبي، وكل التوفيق وننتظر زيارتك ان شاء الله يا وليد. عايش على قريب.
2: عايش. لا ميرسي ان شاء
1: الله. كل التوفيق سيدي. مازلنا باش نحكي على مستعملي سيارة هاوكار، كيفاش استعملوها وكيفاش جربوها. والحقيقة كان فما اكتشاف مميز جدا، هما بالحق ناس استثنائيين، أصحاب الهمام بصفة عامة أو ذوي الإعاقة بصفة خاصة، خطر دستورنا يقول ذوي الإعاقة، وأنا ديما نستعمل كلمة أصحاب الهمام ربما بشكة نبعدوا على الصورة النمطية اللي ربما قد تزعج الغير من ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة. ولكن في العموم مهما اختلفت التسمية فإنهم هما ناس مختلفين، ولكن أمنوا بقدراتهم ووصلوا إلى بر الأمان وما زالوا يكافحوا باش يزيدوا يواصلوا، خطر ماكم تعرفوا لا راحة في الدنيا. على كل حال باش نواصلوا حكايتنا، وأنا قلت لكم في اللقاء متاع نهار السبت اكتشفت برشا شباب وشابات من خيرة أبنائنا اللي عندهم إعاقة حركية واللي جربوا الهاوكار وعطاوا رأيهم. ما زلنا باش نسمعوا آرائهم، أبقوا معنا بعد الفاصل نواصل.

0: أصحاب الهمم.
1: دنيا مزيانة، صدقوني مزيانة، لو كان احنا نحبه تكون مزيانة بالإرادة وبالعزيمة وبرشة صحبة طيبة وعشرة باهية وعشرة صادقة. سيختو وقت اللي مشيت للحدث اللي هو الكشف عن السيارة، هذه سيارة كهربائية تعزز استقلالية ذوي الإعاقة. كما قلت لكم كان الموعد نهار السبت مع الأربعاء متاع العشية. الموعد هذا حضرته بطبيعة الحال الرئيسة التنفيذية لشركة عوكار، ولكن الملفت للانتباه هما برشا ناس من أصدقائها والناس اللي سندوها وحبوها كانوا حاضرين غديك. كانوا حاضرين مش فقط معناها حضور جسدي، لا، بل إنهم زادا ساهموا في إنهم يطلعوا إذا كان فما مشاكل في هاوكار، إنه معناها يقولوا هاو السيارة شنية اللي ناقصها وشنية زادا اللي باهي فيها، وسي معناها 10 على 10. من بين الشهادات كانت تجربة رامي بوضيف. رامي شاب يعمل 66 كيف، وإن شاء الله يا ربي تقابلوه بحذينا هنا في الاستوديو، يجي بحذي على قريب. اليوم باش يحكينا على تجربته مع سيارة هاوكار، في انتظار إن شاء الله نزيد نتعرف عليه أكثر في مواعيد قادمة. رامي أهلا وسهلا بك يا سيدي، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: شنو حوالك؟ لاباس؟
2: الحمد لله لاباس، حكم انتم؟
1: الحمد لله. والله نسألوا على حوالك، من بين الحاجات اللي قعدت لي في بالي وقت اللي رامي خرج باش يقدم الإفادة متاعو حول السيارة هاوكار، قلت جربتها 3 مرات يظهر لي، ولا 4 مرات.
2: أربع مرات.
1: المرة الأولى باهية، والمرة الثانية باهية برشا، والمرة الثالثة باهية برشا.
2: المرة أخير من القديمة.
1: اسمع، من بين الأقوال المأثورة واللي ربما عبرت على صدقك في أنك بالحق معناها جربت الكهرباء وعجبتك بالقدي، هاوكار كيفاش كانت تجربتك معها؟
2: تجربة باهية على الأخر الحقيقة، خاطر نعرفها من الديبيو متاعها، من كانت السيارة هذه كانت معناها كلي كركاس متاعها الرفاع قدامي، حط لي من بعد ديت تبني معناها ريت كل شيء باغ ديتاي نوعا ما. بعدين جربتها مش بالكركاس تاعها، خاطر وقتها حبيت نجربها ما خدتش، خاطر زيرو سكيورتي دونك لا. بعد كي تركبت بالكدا وكل قالت لي تنجم تجربها وكمان معايا مرافق الكونترول تو السكيورتي متاعي الكل. وفوالا
1: باهي. من مميزات الهاوكار، مش نحكي انا ربما بالتعابير الاقرب لي مانيش بروفيسيونيل في الحكي، هو كي الباب الرئيسي هو كي باب المال هذاك، تخرج منه كل مدرج لسهول لتسهيل مرور العربة، اي فوالا نتاع الشيز غولون، ويدخل الشيز غولون ديريكتومون تلقى روحك قدام الفولون هكا ولا لا؟
2: اكزاكتومون بالضبط.
1: هذه أكثر حاجة مميزة، ولا فما مميزات أخرى تخليك تقول
2: فما مميزات؟ فما مميزات أخرين، أنه أي حاجة قريبة للفولونك تطلع في الرباعية ذي، كل حاجة قريبة للفولونك سواء باش تهبط المدرجة ذيك ولا تطلعه باش تحط بارك ولا ديفون ولا أغيار باش توخر بالكهرباء ولا باش تقدم بها، ولا الكل بحظة القيدون ديريكتومون، فهمتني؟ دونك فوالا هذيك الحاجة من الحاجات الباهيين على الاخر. قدامك فما ليكرون معناها وكل، دونك تنجم تشوف السبيد نتاعك، تنجم تشوف الشارج نتاعك، تنجم عندك زادا اكوتي تنجم تشوف معناها شنو وراك شنو قدامك بارفيتمون، البلار واسع بالكدا معناها تنجم تشوف حتى

0: هذا جنابك بالقدام. نحن الجماعة ماغل نبداو على الكراسي كل ما نجمو نشوفوا بالقداش نوران خديجة خمس كيفاش انا نجمو نشوفوا ورانا عملت لنا حاجة واسعة بالبلار وكل نشوفوا بالقداش.
1: اي جستومون هو من الحاجات اللي تلفت الانتباه هو البلار واسع بالقدا حتى قصار القامة ينجمو يشوفوه الكل من بين الحاجات زادة تفاصيل اخرى انه حتى كي باش تعمل مارشارير والا دور ما لازمشك اللي تدور راسك ياسر على اعتبار انه زادة خديجة خذيت بعين الاعتبار انه فما حالات مرضية نوع هذية دونك رعات كل شيء. هاوكار ما زلت باش تجربها مرة أخرى رامي؟
0: بالطبع كربة بنجمش تفد منها جملة الربيعية ذي بنجمش تفد منها جملة
1: ممتاز
0: بكل صدق الحقيقة أنا ريسبونسابل على الكلام اللي نقول فيهم بعد.
1: لا فهمتك وهي راهو كلامك هو شهادة من الدين ما زاد كلامك نهار آخر راهو باش يأثر على مستوى استعمال العربة وسهولة استعمال العربة لذوي الإعاقة الحركية وإن شاء الله يا ربي تكون بالحق إنجاز. حضرت روحك باش تشريها الكهرباء ولا كيفاش؟ طبعا
0: إن شاء الله بتربي الكاش ديريكت مويتاد
1: إن شاء الله يا رب بالتوفيق. في الأثناء راهو بيناتنا موعد باش تجيب حذايا على قريب إن شاء الله نسقوا موعد يا رامي. كل التوفيق
0: بتربي إن شاء الله
1: كل التوفيق في حياتك كل التوفيق يا ربي باش توصل زادة تاخذ سيارة هاوكار اللي هي بالحق مهمة جدا ومفيدة لذوي الإعاقة الحركية وبدليل نذكركم علاش مهمة ومهمة ومتأكدة انه زيدا خديجه اللي هي صنعت السياره هذه عندها توا صعوبه في التنقل باش جينا الى مقر الاذاعه. انا وقت اللي اتصلت بها قلت لها باش يكون معك مرافق ولا لا؟ قالت لي لا. قلت لها كيف؟ قالت لي لا نجم معناها نعمل على روحي والكل. دونك للاسف سياره التاكسي معناها الغات الخدمه على اعتبار انه فما كرسي متحرك لازم يحطوا في المال وغيره. دونك مازلنا باش نحكيو بعد شوية على خصوصية ومميزات هالسيارة هذية اللي هي إنجاز حقيقي بأيادي تونسية وبأفكار الشابة المتميزة خديجة الجلولي الرئيسة التنفيذية لشركة هاوكار. نحكيو معها بعد الفصل.

0: سواعد وهمم.
1: كيف لا، وهي اللي كشفت عن آخر اللمسات وتفاصيل سيارة الكهربائية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، عندها سنوات تخدم عليها. هي خديجة الجلولي، الرئيسة التنفيذية لشركة هاوكار. خديجة، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: وبيك يا عيشة، بارك الله فيك.
1: كيفاش توا، كيفاه نبزونا؟ في بالي باش تجيب حذايا، وين نحضر؟ تعرف الله غالب، ما تنبزت انا تنبزت.
2: خساره، لازمنا ناخذ
1: موقف. كهو كهو، خساره والله. للاسف حبيناك تكون بحذانا، على خاطر هو انجاز دخل للتاريخ. خديجه، وانت من الاسماء اللي دخلت للتاريخ. كان فما اجماع على ذكائك، على اخلاقك العاليه، على حبك لهالفكره هذيه اللي كانت فكره ثم وصلت للابتكار. خلينا نمشيو ميساج بالموجات الإيجابية ونحكيو على سيارتنا العزيزة الغالية، حمرة تعمل 66 كيف.
2: هاي أيوة،
1: اللون أنت اخترته الساعة بربينا. أيوة. النظر قلت ذي أكيد خديجة.
2: هاي ذيك هو
1: مزيان. أنا اخترته بالحق. مزيان مزيان.
2: ذي دونك سيت ان كوادريفيك ليجي، هي عربة رباعية العجلية.
1: اي
2: اكسيسيبل بالكرسي المتحرك، تدخل من ديلي بكرسيك، فيها باب من ديلي يتحل، وتلقى روحك قدام التلفزيون، تنجم تسوق بيديك من غير ما تستعمل ثقيل. ادابتي اللي عندهم اعاقات عضويه مختلفه، ونجم نزيدو نعمل ديزادابتاسيون للي يحب. دونك ما تفوتش 45 كيلومتر في الساعه، معناها كاتيجوري نتاعها في البلدان الاوروبيه معتبره من غير بيمي. تونس احنا ان شاء الله يتعلموا عليها العبيد، ياخذوا بيرمي موتوسيكل، يتعلموا لو كود دو لا روت اللي هي حاجه مهمه، باش ينجم على الاقل يبدا عنده لي باز في الكيس، وينجم ياخذها فاسما. دونك يولي سوقها بسهوله، فيها هي سمارت ذكيه، فيها سيستم ديد على كونديت. دونك نجم تعاونك حتى في السوقه، تعطيك السينيالات اللازمه باش انت تسوق على راحتك. وتوا محطوطه ان شاء الله على قريب، احنا عملنا ايفينمون نهار السبت باش اعلنا عليها، وباش اعلنا زد على البيلوت اللي هو باش يتحط في الأشهر الجايين هذوما في قطب الغزالة. اللي يحب يقايد يعمل تيست درايف، يجي يقايد على الفورمولا ويجي يجربها وقت يحب. وحتى اللي موجودين زادة في قطب الغزالة يقرأوا ولا يخدموا، ينجموا يستعملوها على ذمتهم قد ما يحب.
1: به ممتاز.
2: وإلكتريك 100%، تتشارج في بريز نورمال، تحطها في بريز عادية تتشارج وتكمل تمشي بها، معناها ما تستحقش برشا مانتنانس، وسهل الاستعمال.
1: ممتاز. كانت فما شهادات، انا اخذت معايا وليد كتيلة ورامي بوذيف، اللي هما معناها يحكيوا على السيارة، على اهميتها. رامي مثلا يقولك جربتها برشا مرات وكانت في كل مرة احسن. الشهادات هذه تزيد تعزز ثقتك خديجة، ربما زيادة اللي يقولك فما ديفو في الحاجة الفلانية تصلح، كيفاش تتعامل معهم بالضبط؟
2: بالطبيعة ان هذاك الكل يهمني برشا، على خاطر العبيد بهم هما نجموا نحسنوا المنتوج. صحيح أنا عندي إعاقة عضوية، وصحيح أن نتفهم زيادة برشا حاجيات اللي عايشتها كما عايش أي شخص عنده إعاقة عضوية وبالفوتوغولون. أما قد ما نزيد نسمع من عبيد أخرين بدنيين اللي ما همش في وسط الشركة، نجم نفهم أكثر شنو اللي نجم نزيد ونحسنوا فيه، وذلك مهم جدا. دونك انا ماذا بيا بزيد عباد تشوي يجربوا منهم يتعلموا السياقه عليها، نعملوا فورماسيون على المانتونونس، نزيد معناها اون راسور العائلات كيفاش الاستعمال نتاعها، باش يبداو هما راسوري كيفاش ولده ولا بنته ولا بوه يسوقها بسهوله. من غير حتى يقعد مطمئن. دونك هذاك مهم. وهذاك علاش احنا حطيناها توا في باش تقعد لمده 10 شهور، ان شاء الله حتى الجوان 2027. اي و اكستنسيبل اذا كان نجم،
1: ايه؟
2: ونزيدوا دي بيلوت اخرين ان شاء الله في بقايا اخرين في دي زون توريستيك اللي نعرفوهم ما مش اكستنسيبل كيما سيدي بوسعيد كيما المدينه الغربيه، باش نمشيو بشويه بشويه.
1: ممتاز.
2: هذايا اول نموذج اللي باش يتحط على ذمه العباد باش يستعملوه وقت ما يحبوا، ويعطيونا لمده 10 شهور فيدباك نتاعهم ولا روتور نتاعهم الباهي والخايب، باش احنا نجمو نزيدو نحسنو اكثر ما يمكن في الموديل نتاعنا.
1: باهي. كيفاش نقول هنا، ما نحكيلكش قداش معناها حاولت نفسر الحاجات، لكن مش بالمصطلحات العلميه وربما التقنيه اللي انتم تستعملوها، لكن حكيت على شويه من خصوصيات السياره اللي جلبت انتباهي. قلت المال يتحل، معناها الباب الرئيسي هو المال باش يدخل للي عنده اعاقه،
2: تخرج من المال
1: باهي اي فوالا وتخرج من المال. فما كل مدرج يهبط اللي هو لتسهيل مور اي اذاك تحط على التروتوار هكا ولا لا؟ عرسي
2: الرامب هي ديجا تنجم تقاريها انت بالعرض، تقاريها بالعرض على التروتوار مش بالطول، باش كيف تهبط تلقى روحك ديريكت على التروتوار. نعرفوا بيان سور التروتواراتنا هذيك الانفراستركتور التونسيه يلزمنا شويه تحسينات، اما هو توا مشغوله باش تخرج من تالي من الباب، تحل فيها باب واحد اللي هو المال التاليني الكبير، يتحل تهبط تخرج الرامب وتهبط بالكرسي نتاعك، تلقى روحك على التروتوار وين تحب باش تهبط، تقضي قضيتك ولا تقرا ولا تخدم ولا اللي هو. وفما ان سيستيم دونكراج من اللوطة اللي هو يشد الكرسي يخليه ذيك سيكوريتي للكرسي باش ما عادش يتحرك، يولي بارتي برونونت من البلانشي نتاع الكوادريسيكل ما عادش يتحرك بالكل. وان بلوس اون سانتور دو سيكوريتي راهي موجود، انا شفت كلكو كومونتير اللي يقولوا وين هي موجوده السنتور دو سيكوريتي ولازم
1: اي به اي. هو حتى السؤال في حد ذاته ينفع، كنت بيدك باش تزيد هكا اي اكيد اي. من الحاجات زيد المميزه البلار عريض برشا وهابط اللوطه شويه،
2: فما فيزيبيليتي. احنا شعرنا اخذنا الكرسي المتحرك والعبد اللي ركب عليه وحاولنا نبنيو اوتور دو لوي الفيكول مسفر الارغونومي نتاعو كيفاش يتحرك كيفاش يتحقق الاكسسبيليتي لو ماكسيموم باش نجمو نوصلو له ان موديل اللي هو يلبي الحاجيات نتاعو على قد ما نجمو ممكن وعلى قد ما نقدروا. زاد خاطر احنا لو بوت نتاعنا التكنولوجيا نحطوها او سيرفيس نتاع الهانديكاب، وهذاك دور التكنولوجيا. احنا علاش عندنا تكنولوجيا في الدنيا هذه؟ باش تحسن من معيشة الإنسان. دونك احنا وفرنا حاولنا نوفروا الماكسيموم في التكنولوجيا اللي فيها، دونك من الحاجات لي زافونتاج اللي موجودين في الفيكول اللي هو العربة اللي عندها فيزيبيليتي ماكسيمال، اللي عنده أفيسمون، اللي عنده سكوليوز، اللي ما ينجمش يدور
1: راسه،
2: عنده شبابك كبار، دونك فيزيبيليتي ماكسيمال على الكياس باش نجم تشوف روحك كيف تدور وكيف تمشي وتقاري وكل، تلقى عندك فيزيبيليتي. هذه خطر أنا عشت، خطر أنا عندي أنا أفيسمون، عندي معنى نبدا راكبة في كهرباء نورمال ما نشوفش الكياس. حتى كيف عديت البرمي نحط منع حطيت وقتها باش خديت البرمي ونعرفش قداش من مخدة
1: فهمتك اي اي اي
2: باش نجم نجرب كياس. علاش واحد يقعد هكاك؟ دونك نعملو فيزيبيليتي ماكسيمال شبابك كبار ويصلحوا زادا نهار اخر زادا حتى لا قدر الله ان كاد اكسيدون ولا حاجه هذوكم زادا دي ريسو دو سكو
1: اكيد
2: معناها اللي نجمو نخرجو بهم لا بيغسون على خاطر شباك كبير. وبيان سور ما ننساوش السيستيم ديد على كوندويت اللي موجود هذاك سمارت اللي يخليك يعطيك دي سينيال اذا كان موتورات سخن يخرج لك اللي راه يقول لك موتور سخن، يوقف لك الفيكول يقول لك ما عادش تحرك راهو موتورتك سخنه.
1: ممتاز وظفنا التكنولوجيا الحديثه بشكل بالحق يخدم السياره ويخدم المستعمل نتاعها. اي ممتاز خديجه.
2: يعطيك النيفو دو باتري، يعطيك الفيتاس نتاعك، يعطيك اللي راهو انت مشكل مليح ولا لا، بابك مسكر مليح ولا لا، لامب نتاعك مسكر مليح ولا لا، واحنا ماشيين وهكذا. تو في النيفو احنا في الكونديت اسيستي ان شاء الله نطمحوا زاد باش نزيدوا، تو قاعدين نخدموا على نيفو 2 ان شاء الله على قريب نبداو نخدموا عليه مع دي بارتنير جدد. بالمناسبه نحب نشكر لي بارتنير استراتيجيك نتاعنا ولي سبونسور اللي ساهموا من قبل معناها من الاول معانا ونهار ليفينمون زاد
1: واللي هما بالحق فاجئوني قديه قديه معزهم قديه محليهم قديه محاطين بيك قديش شيخين على خديجه قديش عاطين فيك الثقه وانت زاده خديجه كنت الحقيقه معناها بكل ثقة في النفس تقدم فيك السيارة وقديش عندك حضور وقديش عندك معناها شد انتباه كبير برشا ما سمعت حتى حد يتكلم وقت اللي انت تتكلم راه
2: هاي بيه
1: بالقدي لو السيارة تهمهم دونك كانوا فما معناها ناس شاركوا معاك ناس دعموك ماديا معنويا مسير اي
2: الحقيقة ما نعرفش كان نجم نسميهم ولا لا
1: ماذا بينا لا على أي الإشهار ولكن الحقيقة يعطيهم الصحة نزيد نثبت من الحكاية المرة الجاية بالحق يعطيهم الصحة وكانت وزير السيد وزير شؤون الاجتماعية حاضر زيد غادي سي عصام الأحمر وعطاه كلمة بالمناسبة
2: أي بالمناسبة عطاه كلمة جاي حضر في الريفي الذي لانونس اللي عملناها وبالمناسبة زيد نتصور نجم نذكر المركز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة اللي هو تحت وزارة الشؤون الاجتماعية
1: صحيح
2: دونك هذوكم زيد نشكرهم على خاطر زيد هما مدعمين مع الشركاء الاخرين كلهم يعني ما خلتنيش نذكرهم
1: يلا غالب بالله غالب بورتون لا فيش راهو في الخرج المرئي موجودة فيهم معناها شكون اللي عاونوا بارك الله فيهم الحقيقة بارك الله فيهم وين حكيت راهم على البعض منهم يقول لك رانا احنا نأطروا وندعموا ذوي الإعاقة الكل سيختوها الشركات الناشئة أو رانا نحطوا معناها في أموال ضخمة من أجل إنهم معناها يطلقوا أجنحتهم للعنان معناها عرفتك اللي يطيروا يطيروا
2: هذا السلوغون تاعنا احنا السلوغون تاع هاوكار انفولد يور وينجز معناها ديبلواتيزيل بالعربية حل جناحك حل أجنحتك
1: وهذاك اللي صار حلولك جناحك يا خديجة ودخلوا معك للتاريخ وأنا ريت معناه من الحاجات ربما ماديا هذيك حاجة أخرى ولكن زيد حتى على مستوى التجربة إنهم يشاركوا معك في سيارة كهربائية أكيد زيد هما طوروا أفكارهم كما البطري مثلا متاع السيارة
2: أي خاطر احنا توا احنا نخدموا برشا زاد على الشين دو فالور التونسية خاطر الكواليسيكل هذا راهو 60% نتاعو مصنوع في تونس والانجينيوريت اللي خدمت عليه 100% تونسية دونك احنا كيف نحكيو على باتري تونسية نخدموا فيها مع شركة تونسية نحكيو على الميكانيك كله مصنوع في تونس ليزامورتيسور مع شركة تونسية معناها قاعدين نحاول الحاجات اللي نعرفه عنا لكاباسيتي انه نصنعوها في تونس نصنع فيها في تونس
1: برافو
2: وذيك هذه شدينا برشا وقت لما قال أفار انه بفات اللي السيكوريتي مهمة برشا نتاع الأشخاص اللي باش يسوقوها دونك ما حبيناش نخرجوا حاجة من غير ما نبداو متأكدين اللي راهو السيكوريتي نتاعو تاع الشخص اللي باش يسوق تبدا اسوري ما كانش ما نخرجوهاش وذيك علاش شدتنا برشا وقت
1: اي ميساش المهم لسلامتهم للامان نتاعهم احنا قلنا ان شاء الله في جوان 2027 مش تكون على ذمه المستعملين معناه باش يكون فما
2: لا هي من شهر جايين هذوما نقولوا شهرين جايين هذوما معناها نقولوا اكتوبر نوفمبر
1: أي.
2: تبدا موجوده لمده 10 شهور موجوده كل يوم اللي يحب يجي يجرب
1: للتجرب بركة اما اللي يحب يشري في جوان
2: للتجرب للاستعمال لانك باش تستعملها باش تمشي من بقعة لبقعة تنجم تقيد روحك تقول نحب نستعملها باش نمشي من المقراية نتاعي نمشي لانك الحاجة نفطر حاجة هكا دونك نجم الناس كل تجي تجربها بمدة 10 شهور على ذمة الناس الكل
1: أي.
2: الكبار في العمر اللي عندهم إعاقة عضوية وحتى اللي كيوريو معناها اللي عنده كيوريوزيتي يحب يجي يجرب يركب على
1: انا يا خديجة خلينا نمشي نشوفها خلينا نشوف الإحساس كيفاش يخليك إلا لا
2: حضرلك كرسي بالضبط
1: يعيشك يا خديجة ربي يفضلك عيشك محليك دفعة أولى قداش تكون فما سيارة معناها باش يكون فما قاعة عرض ومعارض ولا كيفاش بالضبط خممت شي في التوزيع نتاعها في الشراء نتاعها معناها الناس كيفاش تشريها
2: بعد الشراء من بعد احنا عطينا لي بيلوت هذوما ينجحوا ونوفروا في كل منطقة في كل بقعة ان بيلوت يدور خاطر هذاك ان فوا وفرناه غاديك باش يقعد ان شاء الله قدرة ربي موجود للناس نجم تستعملوا وقت ما تحب. اذا وفرنا زوز ثلاثة اربعة خمسة في برشا بقايا وفي ولايات مختلفة هذاك يكون ديجا اوبجيكتيف اتان انه كل زون عندها الموديل نتاعها موجود الكيلوت نتاعها موجود للاستعمال. بعد هذيك نوليو نشوفوا نفوا ان شاء الله قدر توا عنا الهومولوغاسيون زاد اللي كنا ان شاء الله على قريب ناخذوها باش نوليو اللي يحب يشري يشري. بيان سور هذا يتسمى موديل اوتغام وفما موديل اخر ان شاء الله نخدموا عليه على قريب نتاع اونتريتغام ووقتها نوليو بعد معناها جوان 2027 نحكيو على بيوع ونوصلوا لعباد يحبوا يشري وهذاك الكل مرحله ثانيه بعد ما نكملوا البيلوت هذايا.
1: انا ما نحكي لكش قداش متحمسه قداش متحمسه من بين شهادات غاديك يقول لك معناها معناها صديق من الاصدقاء كان حاضر عنده اعاقه حركيه يقول لك انا نحب نهز مرتي ونخرج ونشرب قهوه وحدي راسي راسها مش بالضروره يمشيوا معانا مرافقين والطامه والعامه وغيره. دونك من حقه من حقه
2: من حقه والحاجه الباهيه اللي احنا عندنا بوسيبيليتي اوبسيون للي يحب نزيدوا له سياج اسكاموتابل كيما ستربونتان عرفتك اللي تطويو كيما ما نعرفش كان شفتهمش في لي بوس مره ولا حتى في لي سال دو سينما يبدا كراسي اللي تطويو دونك نجمو نزيدو كرسي ستربونتان من تالي خاطر عندك سباس
1: صحيح
2: على يمينك كثير خاصة إذا كان جوستك صغيرة دونك نجمو نزيدو اوبسيونيل هذاك ماهوش في الموديل ستاندارد دونك ينجم يهز مرته معاه.
1: يعطيكم الصحة والله خممت في برشا حاجات يعطيكم الصحة. خديجة السوم نجمو نحكيو عليه السعر من إلى ولا مازال بكري شوية؟
2: هو الحقيقة مازال بكري أما نجم نعطيك فرشات
1: هي تراه قلت
2: ما بين 20 و 50
1: إي باهي ال 50 اللي باش نوصلوا لها مثلا تلقاها توت اوبسيون كل شيء
2: كل شيء
1: اما 20
2: واللي باش يزيد في 10 باش ينزيد معناها كل واحد وطلباته
1: به وتوا فما معناها نتصور من اللي بديت انت حتى مجرد فكره وبديت تحكي عليها تلقى اللي فما طلبات فما ناس حاشتها بهالسياره هذيا ما نعرفش انا شخصيا نراها اللي هي الحي ولح واصرار لازمها تكون موجوده ومتوفره الحقيقه. او مثلا وليد يقول لك انا عندي سياره ولكن لازم عرفتي نحي الكروسه نتاعي ويحطها من تالي ويشوف كيفاش يطلع وي وي وي دونك هذيا اكسيسيبل اكثر وفيها سهوله كبيره والكل معناها عندك اصدقاء على مستوى وإلا نسبة الإقبال كيفاش تكون؟
2: أنا الحقيقة من غير حتى شيء ديجا من قبل ما نعملوا الإيفينمون بدأت تجيني دي دوموند تلوج تلوج في حلول نفسها دونك يتيحوا على الباج نتاعنا ولا على السيت نتاعنا ويبعثونا يحبوا على يسألوا معناها نجم نشريها ولا شنو اللي فيها نجم نسوقها ولا اسكو تستحق برمي ولا وبعد الانونس نتاع ليفينمون والفيديوهات اللي خرجت بدات تزيد اكثر المساجات ولي دوموند والاسئله نحاول الحقيقه نجاوب باللي نقدر الناس على الناس الكل خاطر برشا ما نكذبش اما نحاول نجاوب للناس الكل على اسئلتها اما فما اقبال كبير فما طلبات كبيره فما اللي يقول لي وقتاش تجيبها بحذنا المنفرد ولا المسكير كل واحد يقول لي يحب على ولايته فيها وحده
1: نرجعوا ان شاء الله للتقييم. تعرف انا فرحانه لك يا خديجه تقولش عليا باش عرفت انا باش نقبض السوم نتاع السياره فهنيئا ليك وانا فرحانه لك كبنيه تونسيه شابه شوف كيفاش من الاختلاف ومن هكا الضعف اللي في بدنك كيفاش خلقت قوه ومش قوه بركه قوه استثنائيه قوه خارقه. الناس الكل تصفق لك انت محط الانظار كنت نهار السبت وما زلت باش تكون محط الانظار ان شاء الله ربي يحفظك ويبقى عليك الستر.
2: سمعتني الكوادريسيكل هو اللي محط الانظار
1: اي كهو اي اكيد اكيد باش تكون فما الوان اخرى دون الاحمر اللي هو خديجه تونس والجهات والهوكار مطلوبه فما هكا حلمه والا اراده باش تكون فما توزيع في الدول العربيه الشقيقه الصديقه الدول الاوروبيه علاش ليه معناه في بلايص اخرى
2: اي أنا نخمم على إفريقيا خاطر نصور برشا أشخاص عندهم إهاقة يستحقوا في برشا بقايا في كما تقول أنت في البلدان الشقيقة وزادة في إفريقيا الكل. نتصور بشوية بشوية ونبدأ بشوية بشوية نتفرغ. توا خلينا ساعتين نشوفوا في البيلوت هذا وإن شاء الله بقدرة ربي نعملوا بيلوت آخر في بلاد أخرى ويكون هذا النموذج اللي تبعوا عليه واللي هذاك هو الفيترينا اللي هي تونس السباقة اللي عندها الموديل ها والموديل نتاعها وهاي السمارت سيتي كما نحكيه ديما في اون جينيرال يقول لك ماذا نطمحوا باش يكون عندنا دي فيل معناها دي سيتي ذكية تكون هي انكلوزيف سمارت خاطر ما تنجمش تحكي على ذكي من غير ما تكون انكلوزيف معناها تقصي الناس وتحكي على انك عندك سيتي ذكية ولا سمارت سيتي ما هيش ركبة على بعض دونك تكون هي النموذج تونس ننطلقوا من هنا باش نوري ولي ها والموديل هذا نجمو راه ننقلو للبلاد أخرى وشوية بشوية يولي في برشا بلايص أخرين وبرشا بلدان أخرين ونكونوا احنا سباقين في من بلادنا نتنقلوا لبقايا أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. في الختام ما نعرفش أنا صحيح ما خليتكش تذكر الشركات والمؤسسات اللي دعمتك ولكن فما مجموعة من الأصدقاء اللي عرفت من الباب يستقبلوك بحفاوة بحب ما نعرفش شنو نقول لك انا ذراعك اليمين ذوكم شكونهم بالضبط هكا الشباب والشابات من خيرة الوليدات والبنات التونسية اي
2: انجينيوريتنا ذوكم تاع المدارس نتاعنا اليونيفرسيتي نتاعنا تبارك الله اليوم عندنا طاقات كبيرة في تونس وعندنا كما ذكرت قبيلة شان دو فالور في الاندستري نتاعنا انا من الاول ما كنتش نعرف اول ما بديت المشروع ما كنتش نعرف قد كل عام وكل مره نكتشف عندنا كل شيء باش نجمو نصنعوا حاجات تبارك الله علينا معناها في تونس ما شاء الله عندنا لي تكنولوجي الكل الاندستري في لي دومين الكل اللي يخليونا نجمو نعملوا اللي نحبوا والأدمغة موجودة انجينيوريتنا تبارك الله عليهم ونشكر الانجينيوريت اللي بدأوا معايا من الأول للآخر تبارك الله عليهم الكل دونك هذوكم هما ثمرة تونس هذيك هي اللي احنا معنا ننفستيو فيها وتبارك الله معنا ما شاء الله وسي غراس تسارة وهذا هو اللي خلى المشروع والنموذج يخرج بالطاقات هذه الكل
1: أكيد
2: اللي عنا السافوار فير في تونس وعنا عباد بدا ديزانجينيور ممنين ويحبوا يقدموا بالبيت ومغرومين اكسترا
1: هنيئا لك بعشرتهم بصداقتهم إن شاء الله يا ربي ديما من حسن إلى أحسن وديما متفوقين وانتم مثال ونموذج يحتذى به في الـ في الـ في الـ في القراية في الثقافة في الـ في الـ حتى معناه في الإلقاء وكالخطاب المفرح. سعيدة جدا أن كنت ضيفتي اليوم خديجة جلولي. خديجة إن شاء الله باش نكونوا على موعد آخر ونجاحات أخرى كبيرة برشا برشا برشا وإن شاء الله أنت معناها بالسيارة هذه تزيد تعطيني حماس أكثر وأكثر أنت وكالوليدات والبنيات. حقيقة كنت سعيدة جدا بالكشف على السيارة هذه اللي كانت متميزة ومزيانة برشا هاوكار أحفظوا هالاسم هذه العلامة التونسية اللي فيها 60% مكوناتها تونسية دونك إن شاء الله يا ربي في الأسواق. أنت قلت جاوك برشا طلبات وكان ريت أنا من هارت اللي من قبل معناها من اللي أنت أعلنت على اللقاء الصحفي يا خديجة كان ريت التفاعلات حاجة ما نحكي لكش إلى حدود البارح نفس الشيء ناس يكلموني يقولوا لي بربي سيارة هاوكار كيف نية مميزاتها وكذا وكذا وقلت لهم أسمعونا نهار ثلاثة. دونك شكرا لك لتلبيه دعوتنا وإن شاء الله يا ربي نستقبلك المرة الجاية جيني في كرهبتك يا خديجة شكرا جزيلا لك خديجة الجلولي الرئيسة التنفيذية لشركة هاوكار. هذه هي معناها النقاط المضيئة في بلادنا هذم هما أصحاب الهمم اللي احنا فرحانين بهم وهذه هي راهي جرعة الأمل. ما فماش حاجة تجيب السهل بارشة راهو مشاكل وبارشة تعب إما شنية الإضافة وقت اللي الإنسان يتجوزهم ويقدم القدام ويعمل ويكون حلمته ربما ويقول لا للمستحيل، ما فماش مستحيل، والمستحيل مش تونسي، بدليل خديجة الجلولي. كانوا فما برشا أصدقاء غادي كنوجه لهم تحية، وإن شاء الله يكونوا حاضرين لهنا في حضرة أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. مع خديجة نوصلوا لختام حصة اليوم، إن شاء الله يا ربي تكون وصلتكم الطاقة الإيجابية وهالبشائر المزيانة على بنتنا التونسية، ولنا من خديجة نماذج كثيرة، وإن شاء الله نستقبلهم في قادم الأيام. شكرا جزيلا أيمن التنفوري، شكرا جزيلا عبد اللطيف الوسليتي، شكرا صديقنا فاروق الزارعي وحسام الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة تقول لكم في أمان الله.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد خلال ندوة صحفية اليوم بالعاصمة تسجيل 23,000 تدخل لفرق الحماية المدنية خلال شهر جويليا الماضي بكامل تراب الجمهورية، مشيرا إلى أن التدخلات بلغت خلال موجة الحر 1,000 تدخل يوميا، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل. في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3، غلق الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس اليوم وغدا بداية من الساعة 10 ليلا وإلى حدود الساعة 4 صباحا، وبإمكان مستعملي الطريق القادمين من مفترق لهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة فالسريعة الجنوبية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. شركة النقل بتونس تعلن اليوم عن تمديد مسلك خط الحافلة F24 ليشمل منطقة المغيرة إنزال، وذلك في إطار تحسين خدمة النقل وتقريبها من المواطنين وتيسير تنقلاتهم اليومية. في العالم، كندا و11 دولة أوروبية تطالب اليوم الكيان الصهيوني بالتوقف فورا عن توسيع المستوطنات، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية تقويض حل الدولتين بسبب سلوكها في الضفة الغربية المحتلة. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يحذر من أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة التجويع الصامت بحق سكان القطاع، ويمنع إدخال 65% من الكميات الغذائية المطلوبة، ما يجعل أكثر من 90% من السكان عاجزين عن شراء الغذاء. الولايات المتحدة توسع نطاق عقوبتها على قطاع الطيران الإيراني ليشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة للإجراءات الأمريكية بالتزامن مع استهداف 36 جهة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تدعم القطاع وتساعد طهران في نقل أسلحة وأفراد وشحنات غير مشروعة. وختاما، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو اليوم المفوضية الأوروبية إلى دعم فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي للأطفال دون سن 15 عاما، وذلك بعد فشل فرنسا في سن تشريع خاص بها في هذا الشأن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الدورة
4: 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: النغمة نغمتك.
7: دنيا فن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
8: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمان.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
2: وكل مرة عبس الطر عمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: اليوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت وحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
2: يوم جديد، يوم سعيد.
1: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
3: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبورت.
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثلاث مواعيدنا الرياضية. البداية مع كرة اليد، البطولة الإفريقية الأوسط المقامة حاليا في أبيجان في الكوديفوار. المنتخب الوطني التونسي كمل مباراة اليوم العشية بانتصار جديد اليوم أمام المنتخب الليبي بنتيجة 27-23. أكثر تفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى الكوديفوار مع زميلنا فوزي بن سالم. فوزي أهلا وسهلا بك. فوزي
3: مساء الخير لطفي، تحية لي، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. كما ذكرت، المنتخب الوطني التونسي أنهى الدور الأول في المركز الأول بعد انتصاره اليوم على حساب المنتخب الليبي 27-23، لكن في الحقيقة من أسوأ المباريات اللي تابعناها طيلة هذه الدورة وحتى في ألعاب المتوسط وفي دورة فرنسا الدولية. علاش؟ لأن المنتخب الوطني التونسي ملعب كان 10 دقائق، 10 دقائق الأخيرة من هذه المباراة، لأنه كنا نجري طيلة 50 دقيقة من أجل تعديل النتيجة. المنتخب الليبي كان أفضل بكثير في الشوط الأول وخرج متقدم بنتيجة 5 أهداف فارق 15-10، رغم أنه الفارق وصل في بعض الأحيان إلى 7 نقاط. ثم في الشوط الثاني وصل المنتخب الليبي سيطرته كذلك على المباراة إلى حدود الدقيقة 20، وسجلنا أول تعادل للمنتخب الوطني التونسي في المباراة، وأول أسبقية 21-20. ومن وقتها أخذنا المباراة بأيدينا إلى حدود الدقيقة الأخيرة وكملنا منتصرين 27-23. اللي حكيت معهم الكل تقريبا، من سامي السعيدي، من اللاعبين، كلهم أجمعوا على أنها من أسوأ المباريات، لكن أيضا أفضل امتحان للمنتخب قبل مباراة الدور الربع النهائي. وهذا ما يفسر وائل جلوس في التصريح التالي.
4: الحمد لله معاني مع تجاهل دكتور طبعا عنا كارد فينال ويزيني وانا خمو فيه وحضروني كميسي.
5: ايه توينا صفحة ليبيا اليوم، تو بدأت صفحة الدور الربع النهائي ومباراة كونغو الديمقراطية تقريبا.
4: صحيح، معنا الله على لي ماتش كل ما تنفيها باش يحضرونا كل يلزم كل الماتش كل المباريات كل حضرنا له بسيونس فيديو حاولوا زي بس أكثر في الواحنا باش نشوفوا الواحنا الأغلاق متاعنا باش نصبح الواحنا الساعة قبل معنا نشوفوا الواحنا.
5: أنا فقط حبيت نسألك سؤال اليوم، مهدي تبر البرجي في المدارج، اختيار منكم انتوما ولا؟
4: لا، معناتها مهدي تبر معناها صار كما نقولوا انترس صغيرة في الشيء نتاعو، خيرنا معناها نرتحوه، خفنا معناها لا عاود يتدرج، وبرجي معناها الاختيارات نتاع نحن الحمد لله.
3: وفي الحقيقة لطفي، غياب مهدي تبر وكذلك الحارس البرجي عن المباراة كان عنده تأثير كبير في مباراة اليوم، رغم أنه ربما الإطار الفني خير إراحتهم الاثنين لمباراة دور الربع النهائي، رغم الأداء ربما والعودة للحارس شبشوب خاصة في 10 دقائق الأخيرة، قدم مستوى جيد جدا في 10 دقائق الأخيرة. مصطفى جبور قائد المنتخب كان حكي أيضا على مباراة اليوم وعلى الصعوبات اللي واجهها المنتخب أمام المنتخب الليبي.
6: قدناش نظام الماتش كان خايب برشا، حتى كملنا من نظام كل كما قلنا 50 دقيقة كاملة كونفونتراسيون طايحة، الولاد برشا رداش، كنا ما كناش سبيلين تكتيكمون. الحمد لله في الاخر رجعنا لواحنا، الولاد فاقوا موتيفاسيون كبيرة، الحمد لله في الاخر ربحنا وكاو.
5: غدوة مباراة دور الربع النهائي يظهرني ما هيش باش تكون أسوء من اللي شفناه اليوم.
6: أكيد بالطبيعة إن شاء الله غدوة نحضر ماتشونا الليل ندخلوا كونسونتري من الأول ونطلبوا ماتش يكون موتيفي على الأخر. نلعبوا كل نعطيهم معنا وإن شاء الله ربي معنا.
5: عندكم فكرة عن الكونغو الديمقراطية؟
6: والله نحضروا بالماتش بالماتش إن شاء الله اليوم نتفرجوا فيها مليح نحضروا لها مليح كل ماتش ماتشوه.
2: واضح فوزي غدوة الموعد مع دور الربع النهائي.
3: نعم دور الربع النهائي إن شاء الله غدوة الربع متاع العشرية بتوقيت تونس تقريبا نقوله 90% باش تكون ضد الكونغو الديمقراطية اللي كانت اللي تلعب بعد ساعة من الآن أمام منتخب الكونغو برازافيل. الكونغو برازافيل خرجت من سباق التأهل ومنهزمة في زوج مقابلات الأولى. نعم هذا بالنسبة للبطولة. ربما نحكي لك بعض الهوامش الخاصة بالبطولة. لطفي خسارة الجزائر رغم انتصارها اليوم لكن خرجت من الدورة الأول كانت مفاجأة كبيرة بخروج المنتخب الجزائري في المقابل المنتخب الرواندي اللي يدربه المدرب حافظ أزوابي منتصر حاليا على حساب الزيمبابوي في انتظار معرفة الفرق المتأهلة للدور الثمن النهائي.
2: يعطيك الصحة مشكور جدا زميلنا فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية لمتابعة البطولة الإفريقية الأواسط في كرة اليد في أبيدجان في الكوت ديفوار. إلى المسابقة القارية في كرة القدم الخاصة بنوادينا التونسية يبدأ الدور التمهيدي الأول للشامبيونز ليغ الإفريقية وكذلك كأس الكاف. في الشامبيونز ليغ الإفريقية النادي الإفريقي يلعب يوم السبت القادم مباراة يبدأ الدور التمهيدي الأول لهذه المسابقة أمام فريق جوليبال مالي مباراة في باماكو المالية مع 7:00 بتوقيت تونس بقيادة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا. نذكر أن النادي الإفريقي كان فاز في مباراة الذهاب في ملعب حمد العقرب ببرادس بنتيجة هدف مقابل 0 هدف الصادق قديدة في دقيقة 71. وفد النادي الإفريقي يسافر يوم الخميس القادم إلى باماكو على متن طائرة عسكرية. بالحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في هذه المباراة. إلى كأس الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي سافر اليوم إلى داكار السنغالية وين مش يلعب يوم السبت القادم مباراة إياب الدورة التمهيدي الأول لكأس الكاف أمام فريق ديانبارس السنغالي مباراة تنطلق مع 6:00 بتوقيت تونس. ذكر أن الترجي الرياضي الجرجيسي كان فاز في مباراة الذهاب في ملعب الطيب لميربس فاقس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. دائما مع كأس الكاف النادي الرياضي الصفاقسي يلعب مباراة الإياب يوم الأحد القادم في ملعب الطيب لمهيري بصفاقس أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري مباراة تنطلق مع 6:00 دون حضور جمهور في هذه المباراة بسبب العقوبة المسلطة على السي اس اس من قبل الكاف. نذكر أن مباراة الذهاب انتهت بانتصار الفريق النيجيري شوتينغ ستارز النيجيري هدف مقابل 0 بالحظ وتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي والسي اس اس أيضا في كأس الكاف. بطولة الرابطة المحترفة الأولى برنامج الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب كل المقابلات هذه الجولة تنطلق مع 4:00 يوم السبت القادم الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات. الموعد سيكون مع 3 مقابلات في شتيوي. المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي. أمل حمام سوسة يستضيف الملعب التونسي واتحاد الرياضي المنستيري يستضيف فريق اتحار بن قردان. يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري الموعد سيكون مع دفعة ثانية من مقابلات هذه الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب. شبيبة العمران يستضيف نجم المتلوي. نادي حملنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي يستضيف فريق تقدم ساقيت الدير. في المقابل يوم الأحد 20 سبتمبر الموعد سيكون مع مقابلات التدارك. بالنسبة لنوادينا التونسية اللي تشارك في المسابقة القارية نادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. أعلن فريق الأولمبي الباجي عن فسخ عقد اللاعب محمد أمين الذويبي بالتراضي. ذكر أن المدافع محمد أمين الذويبي كان أمضى عقد مع الأولمبي الباجي لمدة 2 مواسم قادم من شبيبة القيروانية. اتحاد تتاوين يعلن عن انتداب كل من اللاعب مهدي المغزاوي جناح أيمن عمره 21 سنة متكون في فريق باري اف سي مع اللاعب كذلك فاروق الكلبوسي مهاجم عمره 23 سنة قادم من منزل بورقيبة وإيهاب بن عمر متوسط ميدان هجومي قادم من فريق مستقبل جابس. من أخبار الشبيبة القيروانية أيضا غدو الموعد مع العودة للتمارين استعداد لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية في برنامج الجي اس كا. 2 مقابلات ودية في القيروان يوم الخميس مباراة أمام كوكب عقرب ويوم الأحد مباراة أمام مكرم مهدي. ومشكور مكي جريدي على هذه المعلومات. نكملوا بالأوروبا ليغ. تنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا. زوز مقابلات تنطلقوا منذ قليل. آيك أثينا اليوناني يستضيف لاسك النمساوي، وكلوب بروج البلجيكي يستضيف أستون فيلا الإنجليزي. 8 متاع الليل قمة ريال مدريد الإسباني مع إنتر الإيطالي. بروسيا دورتموند الألماني مع فيا ريال الإسباني. أف سي بورتو البرتغالي مع المان سيتي الإنجليزي. وليل الفرنسي في واجهة مع ريال بيتيس الإسباني. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
0: الدكتور حكيم.
7: حطان صغير على صدر أمه من اللحظة الأولى بعد الولادة فيه فايدة كبيرة. أولها إحساسه بالاطمئنان والأمان، كي يشم ريحتها ويسمع دقات قلبها. وزيد على هذا وقت اللي جلدة متاعه تمس جلدة أمه، المناعة عنده تتقوى وتحميه من الجراثيم.
0: الدكتور حكيم.
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
0: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: زيادة بنحو 50% في عدد الحرائق بالغابات وارتفاع المساحات المحروقة بأكثر من 500% هذه الصائفة مقارنة بالعام الماضي. حافلة تضامنية غدا لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وفي العالم، واشنطن توسع نطاق عقوبتها على قطاع الطيران الإيراني. السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أسعدت أوقاتكم بكل خير. سجلت تدخلات الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أرقاما قياسية أثناء صائفة 2026، خاصة في مجال إخماد الحرائق بسبب العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أفاد في تصريح لنعيم دسولي على هامش ندوة صحفية نظمها الديوان اليوم، أفاد بتسجيل أكثر من 1000 تدخل يوميا خلال موجة الحر في جويلية الماضية. كما أكد إخماد جميع حرائق الغابات باستثناء حريق جبل برغو الذي لم يعد يشكل خطرا وهو في مرحلة التبريد حاليا.
9: الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى، خاصة في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23، وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، وهذا متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. تدخلات الحماية المدنية تضاعفت، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغرب. إلى حدود الساعة معنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برغو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. والحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا. كون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار، يوم الخميس والجمعة متوقعين كمية هامة من الأمطار. احنا كديوان وطني للحماية المدنية وكلجنة وطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مستعدين للتقلبات المناخية هذه.
8: وشهدت صائفة 2026 زيادة بقرابة 50% في عدد الحرائق بالغابات مقارنة بصائفة 2025، فيما ارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%، حيث تم تسجيل أكثر من 15,000 هكتار في صائفة 2026. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي غدا قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وسيستفيد من هذه القافلة التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من أثار الحرائق. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس المقبل. ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة المقبل مع تواصل ظهور السحب الرعدية المصحوبة بالأمطار خاصة بالشمال والجهات الغربية. أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان مهر الكتاري أن التقييم الأولي لتداعيات قانون الشيكات أظهر ارتفاع حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق إلى جانب خروج عدد المؤسسات الصغرى من القطاع المنظم إلى القطاع غير المنظم.
10: التقييم يظهر لي واضح حسب ما نشوفوا كتلة الأوراق المالية اللي قاعدة تدور كيفاش وصلنا 30 مليار دينار يظهر لي في بداية سبتمبر وهذه أكبر نسبة وصلنا لها. الأكثر أنه نسبة الارتفاع متاع الأوراق المالية المتداولة زاد 16% في شهر برك، راهو نسبة خطيرة وخطيرة جدا. وإحنا تعرف اللي نحبوا نحيو الكاش لو ديكاشين ونولي ونستعملوا التقنية الجديدة في الخلاص، فهذا بحاجتين ما يمشيوش مع بعض، وهذا مؤشر مش باهي الحقيقة بالنسبة للاقتصاد. يحب يستعمل كل ما هو انفورماتيك، كل ما هو وسائل خلاص جديدة. ثانيا نشوفوا أنه حسب المعطيات الأولية اللي عنا نسبة الشركات صغرى وصغرى جدا اللي قاعدة تخرج من القطاع المنظم وتمشي للقطاع غير منظم قاعدة تكبر. في العام الأخراني هذايا احنا باش نعملوا لجنة مالية باش نطلبوا الأرقام هذية، شنو ما الباتندات اللي قاعدة تسكر ولا الباتندات اللي ما عادش تخدم.
8: رئيس لجنة المالية بالبرلمان أضاف أن الاتجاه في البرلمان في الدورة المقبلة هو مراجعة قانوني الشيكات والكبيالة.
10: احنا حبينا نقحوا الكمبيالات باش نحسنوا كيفاش الناس تستعمل الكمبيالات وترجع ثقة أكثر بالنسبة للكمبيالات، لكن ما نجحناش في هذا. إن شاء الله في الدورة الجاية متاع مجلس النواب فما عديد وعديد من النواب منهم أنا نحبوا نراجعوا قانون الشيكات ونشوفوا نلقاو حلول. لازم نراجعوا قانون الكمبيالات هذا كيف كنا قبل ما عملنا قانون الشيكات، كانوا قبل ما السلطة التنفيذية قدمت إلى مجلس النواب قانون الشيكات كارها عالجت الأسباب قبل ما تعالج النتيجة.
8: إلى شأن التربوي، حيث تتكثف في هذه الفترة استعدادات الدواوين الجامعية لتوفير مختلف الخدمات الجامعية لاستقبال الطلبة مع بداية العودة الجامعية. فكرة عن أبرز تحضيرات الدواوين الجامعية للشمال والوسط والجنوب في الورقة التالية لمها الفرشيشي. استعداداً لتأمين العودة الجامعية على مستوى الإيواء والإطعام وغيرها من الخدمات، انطلقت دواوين الخدمات الجامعية في إزداء خدماتها بعد جملة من الاستعدادات المكثفة شملت صيانة المبيتات وتجهيز المطاعم وتفعيل الوحدات الطبية والنفسية للطالب. مدير الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي تحدث عن تطور عدد الأسرة الموضوعة على ذمة الطلبة،
11: ما يزيد على 29 ألف سرير في مؤسسات ديوان الخدمات الجامعية للشمال. ثم أكثر من 1500 سرير إضافية توضعت على ذمة الطلبة في ديوان الخدمات الجامعية والمؤسسات اللي ترجع له بالنظر في 11 ولاية في الشمال. في الشمال عنا الجديد، عنا مؤسسة جامعية جديدة هي الحي الجامعي حنا بعل بسيدي ثابت اللي طاقة الاستيعاب متاعها هي في حدود 300 سرير. عنا زد كذلك التدخلات العميقة الحي الجامعي رستابي طاقة الاستيعاب متاعه 500 سرير. في منوبة عنا بناية تم تهيئتها ربحتنا في 500 سرير إضافي في المركب الجامعي بمنوبة.
8: ديوان الخدمات الجامعية للوسط انطلق بدوره في توفير خدمة السكن الجامعي والإطعام وفق المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط ميلاد العبدلي.
12: الطلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي طاقة الاستيعاب في حدود 18500 سرير، منهم 4950 في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص تقريبا بنسبة 30%. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تم أشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة. بارح بعض المطاعم الجامعية انطلق تدريجيا مع انطلاق الدروس بمؤسسة التعليم العالي مثل الإطعام الجامعي باش تكون إن شاء الله عند حسن ظن الطلبة متاعنا.
13: ومن جانبه أكد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الرباعي خلال تدخله في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية جاهزية المؤسسات التابعة للديوان خاصة منها المتعلقة بالمبيتات.
14: قدم الخدمات الجامعية لبقية الطلبة المرسمين بمؤسسة التعليم العالي بسبع ولايات، ديوان يشرف على 35 مؤسسة منهم 21 مؤسسة إطعام. طاقة الاستيعابنا باش تكون في حدود 18500 سرير موزعة بين مبيتات حكومية توفر 12500 سرير، وفما حوالي 6000 سرير ديوان يقوم باقتنائها من مبيتات الخاصة ويوضعها على ذم الطلبة.
13: هذا وتحرص كذلك الدواوين الجامعية على تمكين الطلبة من الرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية.
8: في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القس الثالث تعلم وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الوطنية 3A عن غلق هذه الطريق على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس، وذلك اليوم وغدا بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا. ويمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي ثم محول بير القصعة في السريعة الجنوبية.
15: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: إلى أخبار العالم، حيث واصلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعها هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة. وأكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن مقاتليه ينتشرون بكامل الجاهزية في المناطق الجنوبية للبلاد ويفرضون سيطرتهم على مضيق هرمز، فيما أعلنت الإدارة الأمريكية أن المضيق مفتوح كليا أمام حركة الملاحة التجارية. من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة اليوم توسيع نطاق عقوبتها على قطاع الطيران الإيراني ليشمل جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة للإجراءات الأمريكية، بتزامن مع استهداف 36 جهة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تدعم القطاع وتساعد طهران في نقل أسلحة وأفراد وشحنات غير مشروعة. طالبت كندا وإحدى عشر دولة أوروبية اليوم الكيان الصهيوني بالتوقف فوراً عن توسيع المستوطنات، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية تقويض حل الدولتين بسبب سلوكها في الضفة الغربية. كما أعلنت هذه الدول في بيان مشترك لوزراء خارجيتها عزمها على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيلاً و69 جريحاً. تصعيد أدانه الرئيس اللبناني جوزيف عون مؤكداً أن الاستهداف المباشر للمدن والمؤسسات الرسمية يعد تقويضاً صريحاً للاتفاق الإطار الموقع في واشنطن. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة المساء، قدمتها لكم أحلام بن عمر، وهذا تذكير بعناوينها: زيادة بنحو 50% في عدد الحرائق بالغابات وارتفاع المساحات المحروقة بأكثر من 500% هذه الصائفة مقارنة بالعام الماضي. قافلة تضامنية غدا لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بشمال الغربية. وفي العالم، واشنطن توسع نطاق عقوبتها على قطاع الطيران الإيراني. دمتم في أمان الله.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات للإذاعة الوطنية التونسية. بعد نشرة السادسة مواصلين معكم لقانا في مختلف برامجنا وفي هذه المساحة أكيد الإذاعية المباشرة في مساء اليوم 8 سبتمبر 2026. عبد اللطيف وأيمن كريمة ودلي معكم في هذا اللقاء اللي باش يتواصل حتى 8 متاع الليل، وطبعا نحن في فترة تعتبر انتقالية في البرمجة. نهار 14 سبتمبر تكون برمجتنا جديدة، خريف شتاء 2026-2027، والكلمة هذه قاعدة تتداول ونسمع فيها برشة في كل القطاعات، البرامج الثقافية والمواسم الكلها تحكي، والدراسة الكلهم 2026-2027. ذيك علش نحن نكون معاكم في شهر سبتمبر هكا في لقاءات خاصة حتى لين نستلي رواحنا كما كل القطاعات، ونبدأ إن شاء الله في شبكة البرامج جمتعنا اللي تنطلق يوم 14 جان. في البداية باش تكون بصوت تونسي أمينة فاخت من كلمات جليدي العويني، سلطان حبك ذليني.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا. هذه أمينة فاخت وصلت بنا ل 26 دقيقة. نجدد لكم التحية، التحقت الآن في الاستماع ليحلو المساء ومعكم أنتم نحاولوا نتفاعلوا مع ما يحدث في تونس بعلاقة بالفنون وبالثقافة. مؤخرا فما مجلس أو لقاء مهم جدا كان في وزارة الشؤون الثقافية خاص بقطاع الفنون التشكيلية. شنو اللي صار؟ ما المقصود بإدارة الفنون التشكيلية؟ شنو أهدافها؟ شنو تعمل؟ ما الذي يحدث الآن في قطاع مهم جدا كما الفنون التشكيلية؟

0: به مؤخرا شفنا وطلعنا في الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية فما اجتماع بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية سيدة أمينة سرار في مع نقولوا احنا الفاعلين في قطاع الفنون التشكيليه في الوزاره وعلى راسهم اداره الفن التشكيلي اللي انت مديرها هكا ولا به سرياض. خلينا قبل ما نمشوا للاجتماع ولا اللقاء الاخير اداره الفنون التشكيليه في وزاره الشؤون الثقافيه شو تعمل اهدافها لماذا بعثت هذه الاداره هات ناخذوا التفاصيل تفضل.
1: شكرا. حبيت نجدد التحيه ليك انتي والإطار العامل معك
0: تعيشك
1: كذلك زادة تحية لجميع السيدات والسادة المستمعين. إدارة الفنون التشكيلية هي إدارة مركزية صلبة وزارة الشؤون الثقافية مشمولاتها العامة بصفة عامة معناها دونك احنا باش نحكيو
0: على المشمولات. ماذا تفعل الإدارة بالضبط يعني
1: أساسا معناها هو النهوض بالقطاع الفنون التشكيلية دونك كيف كيف دعم الانتاجات الجديدة صيانة وترويج التراث اللي هو الرصيد الوطني للفنون التشكيلية والمساهمة في تنظيم المعارض سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
0: الوطني دونك هذم هما تقريبا الأهم نقولوا احنا الأهداف اللي تبعثت من أجلها إدارة الفنون التشكيلية. لو كان نفصله بالهدف بالهدف ملول شنو قلت لي أنت قلت لي
1: هو النهوض بالمجال الفن التشكيلي
0: الكلمة عامة أكيد لكن نقوله أحنا كيفاش تنهضوا بالفنون التشكيلية من خلال شنو مثلا
1: هو شوف هو الهدف هذايا كما نقولوا احنا ينجم يستوعب حتى جميع الاهداف والمشمولات الكل دونك هو عام جدا. النهوض بالقطاع الفن التشكيلي هو اساسا موجه للفنان وموجه معناها لكافه الجمهور معناها ماذا ينتظر من اداره الفنون التشكيليه ووزاره الشؤون الثقافيه. دونك النهوض بالفن التشكيلي كفن دونك هو توفير معناها الإطار القانوني ساعة المنظم لهذا القطاع توفير معناها الوسائل والموارد اللازمة والضرورية لأنه يؤدي القطاع هذايا معناها
0: دوره كما يجب ولا. نعم فما زاد نقطة مهمة جدا هي حفظ الذاكرة الوطنية والرصيد الفني هذه من أهم الحاجات اللي ملقاة على عاتق إدارة الفنون التشكيلية وفما حاجة أنتم فخورين بها الآن اللي تمت فما تم نقل برشا من الرصيد الفني من مكان إلى مكان آخر ذي كيفاش تم وقتاش وعطينا أكثر تفاصيل.
1: هو بالضبط احنا دونك نحكيه هنا على الرصيد الوطني للفنون التشكيلية. المقصود بالرصيد الوطني للفنون التشكيلية هو معناها جميع اللوحات اللي على ملك الدولة اللي اقتنيتهم الإدارة ولا الوزارة على مر السنوات هذوما. دونك الحاجة اللي تفتخر بها الوزارة هي نقل الرصيد هذايا اللي ما كانش في مخازن حفظ مهيئة ومؤهلة معناها لاستيعابه وللمحافظة عليه كما يجب.
0: نعم.
1: دونك هذايا تم في السنوات الأخيرة ومعناها بنسبة 100%. دونك الإدارة والحمد لله معناها تمكنت من تهيئة المخازن هذايا بجميع ولا بأفضل معناها المعايير المتعارف عليها
0: نعم. معايير علمية ودولية. فين بالضبط المخازن هذوما موجودين؟
1: المخازن حاليا هم موجودين في دار الكتب الوطنية.
0: دونك موجود الرصيد هذا الوطني للفنون التشكيلية انتوما انقذتوه من التلف في نجم نقوله لانه فما برشا لوحات وقع اقتنائها وكانت كما قلت انت محفوظة بشكل مش علمي. دونك الترويج والتظاهرات الثقافية والمشاركات البرة كيفاش تعملوا كيفاش علاقاتكم مع الخارج الحضور متاع الفن التشكيلي خارج تونس تشرفوا عليه انتوما اساسا او تنسقوا مع ادارات اخرى في الوزارة سيرياف؟
1: بالنسبة للحضور
0: الدولي
1: ولا حضور تونس في المحافل الدولية في مجال الفن التشكيلي دونك هذايا بطبيعة يرجع أساسا إلى التوجهات متاع الوزارة. احنا قاعدين نحاولوا قدر الإمكان أنه
0: نسهلوا
1: ونسهلوا حضور الفنان معناها الحضور هذايا هو عنده نجم ياخذ شكل

0: يا إما حضور مباشر أن نشاركوا بمعارض ولا نأثوا معارض في مجال الفن التشكيلي في مختلف معناها
1: التظاهرات
0: الدولية والأجنبية، أو بدعم حضور الفنان معناها من الفنان التشكيلي. دونك نحن ندعم حضوره،
1: معناتها يجي يتوجه لكم بمطلب يقولك أنا تلقيت دعوة للحضور في معرض كذا، تنجموش معناتها تساعدوني بالإقامة والتذكرة أو التذكرة؟ هذا عادة الدعم هكا ولا
0: هو
1: حاجة مشابهة لهذا؟
0: هو لا، ينجم يكون هذا بالضبط
1: بالضبط.
0: كما ينجم مثلا يكون الدولة الأجنبية تقول أنا رشحوا لي فنانين باش يشاركوا في معارض وتعطي، دونك وقتها احنا معناها ندعو الفنانين في المجال هذاك
1: لتقديم
0: لتقديم معناها مشاريع فنية. دونك طبعا الإدارة تتولى دراسة المشاريع هذوما، تحاول أنها تختار الأفضل لتمثيل البلاد في المحافل هذية، وفما معناها سبل وإلا فما آليات متاع دعم تتكفل بهم من الناحية المادية والمالية، تتكفل بهم الوزارة.
1: باهي، دونك اللقاء الأخير اللي جمعكم بالوزيرة في لقاء قيل أنه للتباحث في مجال قطاع الفن التشكيلية، إذا فما اجتماع فما تباحث يعني فما إشكاليات باش نحاولوا يقع حل حلتها. أهم النقاط اللي تمت في هذا اللقاء وشنو المنتظر بعد هذا اللقاء سيريان؟
0: بيو بارك الله فيك على طرح السؤال. هو كي نقولوا احنا الاجتماع الاخير خلينا نحطوه في اطاره ساعة، فهمت؟ مش بالضروره فما اشكاليات. دونك الاطار العام هو راهو الوزاره
1: النظر في الواقع.
0: لا هو الاطار العام هي الوزاره قاعده تعقد في اجتماعات دوريه مع مختلف الادارات والمؤسسات. دونك وفي هذا الاطار يندرج اجتماع اللي صار في مجال الفن التشكيلي والفن التشكيلي اللي كانت حاضره فيه اداره الفنون التشكيليه. دونك الاجتماعات هذه عاده دونك تصير لمتابعه نشاط الادارات هذوما، ما مدى معناها تحقيق الاهداف والاستراتيجيات المرسومه، اذا كان فما برمجه معناها يتم التداول فيها، واذا كان فما صعوبات ولا حاجات معناها نحاولوا تذليلها. هذايا هو الغايه
1: عموما
0: دونك
1: اللقاء الاخير شنو مخرجاته اذا صحت العباره؟ عموما خاطر وقت اللي ريت كيما احنا تفاعلنا كاعلام ونتفاعلوا مع الكل اما بزهرك انت جيت لول تو في الاستضافات، خاطر احنا بيدنا باش نعملوا سلسله استضافات، خاطر يهمنا زاد نتبعوا معاكم في الشان الفني الثقافي في تونس. دونك كيما احنا اهتمينا الفنانين التشكيليين اكيد اهتموا، اكيد كي سمعوا فما اجتماع يقول لك ما بعد الاجتماع.
0: اكيد.
1: دونك ما بعد الاجتماع سيريان؟
0: ما بعد الاجتماع سواء أولا ساعة يلزمنا نوضح أنه أول حاجة معناها تم التطرق لها هي ما مدى إنجاز الأهداف المرسومة، ولا ما مدى معناها تحقيق ولا تنفيذ البرامج هذه والنشاط العادي. هو معناها والحمد لله معناها إدارة الفنون التشكيلية ولا الوزارة في مجال الفن التشكيلي يعني الحمد لله معناها قدمت وقاعدة تقدم في في في برامج وتعمل على معناها تقديم ما هو أفضل. دونك بالنسبة للبرامج بتقدر اللي حكينا فيها ولا البرامج التي تم اقتراحها والتي تم معناها تزكيتها من السيدة وزيرة الشؤون الثقافية مشكورة، دونك هي أساسا تهم تظاهرات
1: الكبرى
0: ثقافية
1: في القطاع
0: كبرى، أنشطة في مجال الفن التشكيلي، برامج معناها نجم نقولوا أنها هيكلية ولا مهيكلة. كنت حب نرجع نحكيوا فيهم
1: أي ماذا بينا خاطر نحبوا ناخذوا فكرة. مثلا تقولي أنت المشاريع الكبرى أو الأنشطة الكبرى على غرار شنو الحاجة اللي مثلا توريد في قطاع السينما مش يقولك أيام قرطاج سينمائية، في المسرح أيام قرطاج مسرحي، في الفن التشكيلي شنو التظاهرة الكبيرة اللي نحن ننتظروها الآن بعلاقة بالفنون التشكيلية؟
0: باهي هات ننطلقوا ساعة احنا شنو الموجود
1: باهي
0: الموجود سمح
1: اسمع
0: الموجود حاليا في كتظاهرات كبرى في مجال الفن التشكيلي. دونك عندنا الصالون الوطني للفن للفن التشكيل والفنون التشكيليه
1: في زوز مواعيد جان في جوان
0: في زوز مواعيد اللي هو راهو مثال شو تقال وحنا نعود نذكره به باش يكون ان شاء الله بصفه استثنائيه بالنسبه لسنه 2026. دونك وتبحثنا هذه المساله مع السيده الوزيره وتم معناها اقرار ولا تقرر انه باش يكون موعد واحد في بالنسبة لنسخة 2027 باش نعطيه فرصة أنه يكون فما تظاهرة وطنية اللي هي صالون الوطني للفنون التشكيلية وتظاهرة دولية اللي هي أيام قرطاج للفن المعاصر.
1: دونك من 2027 في عوض الموعد متاع الصالون في زوز مواعيد شوالي موعد واحد وباش ترجع أيام قرطاج للفن المعاصر.
0: بالضبط.
1: دونك ما عادش يتغير زعما جيناش بعد 3-4 سنين نقولوا ليه نرجع مرتين للصالون ونحيو أيام قرطاج.
0: لا هو
1: مبدئيا الصالون باش يرجع في موعد واحد والايام ستعود في 2027.
0: بالضبط.
1: دونك هذا بطلب من الفنانين التشكيليين انفسهم ولا قرار اداري بحت؟
0: لا لا ماهوش اداري بحت هو هذا راهو احنا
1: الاداره تتفاعلوا انتوما مع الفنانين
0: طبعا تتفاعل مع محيطها وتسمع وتشوف شنو الموجود واقتنعنا انه الصالون الوطني للفنون التشكيليه في دورتين في السنه معناها قد لا يكون معناها
1: اما نذكر وقت اللي عملوه مرتين على اساس لجنه الشرائط ما عادش تدورها تونس شليله ومليله باش تكتفي بجولتين في جانفي وفي جوان. دونك هوني باش ترجع لجنه الاقتناءات كما العاده في 2027 تبدا ولا مش توا نجاوبوا عليه سؤال؟
0: لا نجاوبوا عليه علاش بالعكس بالعكس هو راهو معناها انت توا تنجم تقول حطيت الاصبع على الداء معناها هذا السؤال لطالما معناها طرحوه الفنانين والمهتمين بالقطاع ويقولوا ما معناها ما مصير اللجنه نتاع الاقتناءات. عفوا. دونك وهذا تم الاعلان عليه بكل صراحه وبكل وضوح قلنا راهو لجنه الاقتناءات تخدم وباش تواصل عملها كما معناها
1: كالعاده. دونك احنا توا باش نستبشر
0: لا يتعارض سمحني لا يتعارض عمل لجنه الشرائط مع الصالون الوطني للفنون التشكيليه وهذا وضحناه.
1: هذا واضح. دونك احنا نستبشر توا خيرا نستنيو 2027 لانه ايام قرطاج للفنون للفن المعاصر ستعود
0: ان شاء الله
1: اخيرا
0: إن شاء
1: لأنه هذاك حدث مهم جدا جدا جدا
0: إن شاء الله الفن التشكيلي في ربيع 2027
1: في ربيع 2027 في المسائل القانونية اللي هي ديما الشغل الشاغل للفنان أساسا شنو نجم نبشروا احنا الفنانين التشكيليين توا شنو حكيتوا في في التشريعات؟
0: هو على ذكر المجال القانوني ساعة أولا معناها أنا نحب نهني الفنانين بصفة عامة مش كان فنانين في مجال الفنون التشكيلية يعني بصدور القانون المنظم للفنان والمهن الفنية. دونك اللي هو هذايا مكسب ولطالما معناها الأطراف الكل ساعات أنه يرى النور والحمد لله معناها. دونك القانون هذا يصدر والوزارة منكبة حاليا معناها على إتمام النصوص والأوامر معناها الكفيلة بتطبيقه إن شاء الله في أحسن الظروف وبما يستجيب لتطلعات الفنانين في جميع المجالات. دونك بعد هذا باش نقول لك الإصلاحات ولا في مجال
1: الفن التشكيلي الأسس هذه اللي تنظيم القطاع معناتها لانه اداره الفنون التشكيليه كما قلنا هي تعمل على تثمين الفنون التشكيليه دعم الانتاجات صيانه التراث المشاركه كذلك والمساهمه في اقامه تظاهرات ومعارض فنيه داخل البلاد وخارجها وكذلك المسائل زاده انه يكون فما تشريعات تتماشى وطلبات ورؤيه الفنان التشكيلي مهم جدا راهو لازم التشريعات تساهم وتشجع الابداع وليس العكس.
0: طبعا طبعا طبعا دونك في هذا الاطار حبيت نقول انه راي معناها حتى الجلسه اللي صارت تم التباحث فيها في هالنقاط هذيا وحكينا يعني مطولا على الاصلاحات القانونيه من اهم معناها ما تم التداول فيه هو مساله تصدير الأعمال الفنية وباش نبسطوا معناها للسادة المستمعين المقصود بتصدير الأعمال الفنية هو أنه حاليا في الساحة الفنان التشكيلي وقت اللي ينجز عمل فني لوحة ولا غيره
1: من نجمش خرجها
0: من نجم معناها اي با احنا السوق التونسيه قد تكون محدوده
1: ما عندوش الحق يبيعها لبرا
0: نصوصنا الحاليه معناها تحد
1: تحد
0: باش ما نقولوش نستعملوش مصطلح اخر دونك تحد تحد من انه يبيعها لبرا دونك حاليا الوزاره معناها
1: قاعده تسعى لتغيير القانون هذا
0: وبالضبط معناها اخر حاجه معناها خرجت فما مشاريع نصوص في هذا الغرض واللي ان شاء الله معناها
1: يكون يعني يخرج القانون بكل وضوح ونقولوا حل جوانح الفنان التشكيلي
0: هذا هو ويعطي فرصه انه نشوفوا الفن التشكيلي معناها خارج حدود
1: الوطن
0: ونعزوا حضور الفن التشكيلي
1: ويدولي عندنا نجوم زاده من الفنانين نتاعنا اللي معروفين عندنا شويه احنا ما يكثروا الاسامي اكيد جدا سرياض
0: واللي هي تونس كانت رائده
1: ولا تزال ان شاء الله سرياض نحن مازلت شويه زوز دقائق تقريبا باش نحاولوا نختموا شو اللي يلزم نحكيوا عليه وما حكيناش عليه في اللقاء معك ولا أتينا على كل النقاط
0: لا لا لا لا هو حبيت نقول أنه راهو
1: أنا عندي سؤال نحب نختم به أنا يهمني العلاقة متاع الفنانين التشكيليين بإدارة الفنون التشكيلي وبالوزارة إذا مش نختاروا عنوان ساعات يقول لك تشوبها مشاكل يشوبها أو يسودها الود العلاقة بين الفنانين التشكيليين والوزارة شنو العنوان اللي نجمو نختاروه؟
0: والله هو شوف هذا نجم تسأل الفنانين وأهل القطاع أيه. ولكن أنا من
1: نجم بك أنت نجم الإدارة شنو تقول؟
0: أنا نجم نقول أنه حاليا والحمد لله العلاقة بين الوزارة
1: ومعظم الفنانين
0: التشكيليين والمهتمين بالساحة الفنية التشكيلية يعني لا تشوبها شيء والحمد لله
1: والحمد لله هذا أنت قلت
0: أنا قلت على مسؤوليتي هذا
1: احنا شو نحبوا ديما الود والوئام يسود لا بين كل لله. بين الفاعلين والمبدعين والوزارة خاطر فما علاقة ثقة يلزم ترجع وإذا مش موجودة يلزم تتوجد هذه من بين أكيد. أهم الأهداف زادة اللي المفروض الاشتغال عليها دونك نختم معاك سرياض شو نجم نقوله في لقاء في ختمة لقاء معك
0: والله أولا نحب نقول ساعة أهم مخرجات الوحدات في ثواني اللي هو أقرينا معناها جملة من البرامج أهمها حكينا على أنه مش نأسسوا السامبوزيوم تونس الدولي للنحت اللي هي تظاهرة هذه مش موجودة دونك باش تولي إن شاء الله موجودة باش يتم إعادة إصدار المجلة اللي هي خرجت قبل في نسختين في 2012-2013 تهم معناها الاقتناءات لجنة شرائات من الفن التشكيلي معناها كل عام هيك الاقتناءات هذيك باش ندونوها ويهم التوفيق هذايا دونك كيف فما اسلحات جوهريه باش تمس حتى فضاءات العرض باش نخدموا على دور الثقافه والمراكبات الثقافيه باش نحاولوا نهيئوا شويه الفضاءات هذيا باش تستوعب العرض نتاع الاعمال الفن التشكيلي الفن التشكيلي نحبوا نخدموا شويه على ثقافه القرب ونمشي ونخرجوا اكثر للجهات
1: بالضبط هذا هو يعطيك صحه شكرا ليك سي رياض عياري يعطيك صحه مدير الفنون التشكيليه في وزاره الشؤون الثقافيه شكرا للحضور مستمعينا مستمعاتنا يرفع الى حضراتكم الان اذان صلاه المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.

صبرك مكتوب وصبرنا كيف صبر أيوب عبد الوهاب الحناشي. ومن بعد شو نسمعوا؟ عدنان الشواشي يم العيون السود على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تبقوا معنا مع النغمة واللحن والكلمة التونسية.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إعادة وفتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من يوم غد الأربعاء وفق بلاغ مشترك اليوم لوزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. تعزيز المبيتات الجامعية الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للشمال هذه السنة ب 1500 سرير إضافي لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية أكثر من 29 ألف سرير، منها حوالي 4000 سرير في إطار السكن الاستثنائي حسب ما كشفه مدير الخدمات الجامعية بالديوان شكري العكرمي خلال حضوره اليوم في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية. شركة النقل بتونس تعلن اليوم عن تمديد مسلك خط الحافلة F24 ليشمل منطقة المغيرة إنزال، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من المواطنين وتيسير تنقلاتهم اليومية. في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3، غلق الطريق الوطني رقم A3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس اليوم وغدا بداية من الساعة 10 ليلا وإلى حدود الساعة 4 صباحا، وبإمكان مستعملي الطريق القادمين من مفترق الهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج الأول والثاني في اتجاه مفترق ميامي ثم محول بير القصعة فالسريعة الجنوبية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. غدا الأربعاء قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. القافلة ستنطلق صباحا من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقيد سيد يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون منطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. وزارة الشؤون الثقافية تعلن التمديد في أجال الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين عن النفقة الخاصة. وإلى آخر أخبار العالم، مستوطنون الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني وقواته الخاصة بالتزامن مع تجديد القيود المفروضة على حركة المصلين ودخولهم إلى المسجد. الأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين على السعودية مؤكدة أن استمرار التصعيد العسكري ينذر بتداعيات سياسية واقتصادية وأمنية مدمرة على اليمن. وختاما، الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات جديدة على إيران متعلقة بقطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها السابع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

الصوت صوفيا صادق وصل بينا لسبعة واحد وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل اللي ترافقوا فينا في هذه الأمسية وهذا اللقاء المباشر على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية حتى الثمانية. وهبي رافقنا فرنسا صوتية معكم عبد اللطيف وكريمة دالي كذلك معنا في لقائنا المباشر. نواصل مع الأنغام ومع الاختيارات الغنائية. شزكم العالم آلة موسيقية سحرية وساحرة وملهمة ومميزة الحقيقة في موسيقتنا العربية. هي آلة الكمانجة، الكمان، الجرانة، جرانتي العزيزة كما يقول ومسرحية فضل الجزيري لا يرحمه آخر أعماله. جرانتي العزيزة رحلة كانت مع كمانجتي، هو البطل متاع الحكاية. أنا باش نهزكم في رحلة البطلة هي الكمانجة والملحن هو والمطرب خالد الشيخ. نسمعوها الأغنية كمانجة.

هذا خالد الشيخ يتغنى بالكمانجة من كلمات الشاعر اليمني علي بن أحمد بن عبد الخالق، طابع طربي أصيل فيه كذلك جنس لغوي مهم جدا، وفيما الدمج اللي صار في هذا الكل أكيد مع ألحان وأداء خالد الشيخ. ألا فاسمع ألا فترة بصوت الكمانجة، كمانجة يا نغم يسري في روحي، ألا هز الوتر يغسل جروحي، إذا صحتي تشيل شيل الدنيا روحي، وقول يا ريت هالعالم كمانجة. أنا والله بين الآه حالي أدور في البحر ينبوع حالي، كمانجة يا نغم ماضي وحالي، من الأشواق عندي هواك مانجة. به الكمانجة وخالد الشيخ، فما شكون يعرفها الغنية فما شكون يكتشفها اليوم لأول مرة، وشكون هذا خالد الشيخ؟ أكيد مطرب وملحن بحريني سمعناه اليوم على موجاتنا، معروف أكثر بتلحين وأدائه لشويخ في أرض مكناس وسط الأسواق يغني، عديناها احنا تقريبا الاسبوع اللي فات. لكن كي نحكيو على الكمانجة ما نجموش ما نحكيوش كذلك على اهم واشهر وابرز عازفي آلة الكمان في تاريخ الموسيقى التونسية، هو الموسيقار والملحن وساحر الكمانجة وأمير الكمان رضا القلعي. كانت عنده براعة استثنائية وأسلوب كان مجدد وقتها في الموسيقى، وأحدث ثورة في النمط الموسيقي التقليدي بتونس. هو تلقى تعليمه في منتصف الأربعينات على يد أستاذ إيطالي، وهذا اللي ساعده على الخروج من القوالب الكلاسيكية الصارمة وتكسيرها، ودمج الكمان بأسلوب منفتح فيه روح شرقية تونسية كذلك، وفيه إيقاعات الغربية كذلك. عمل حاجة مهمة برشا رضا القلعي، في أواخر الأربعينات أسس فرقة المنار اللي بالفرقة هذه جاب برشا مناطق من أنحاء البلاد، وفما برشا نجاحات جماهيرية، ومن خلال الجولات هذه الحقيقة كسر قاعدة وقتها معروفة أنه النجومية حكر فقط على المطربين، كسر القاعدة هذيك وولوا العازفين نجوم باعتباره هو أصبح نجم من نجوم الفن في وقتها، باعتباره من أمهر عازفي الكمانجة. ولحن كذلك الكبار المطربين واكتشفهم كما كذلك الهادي قليل، كما نعمة عليا محمد أحمد وغيرهم. هات نسمعوا شوية من إبداعات الراحل رضا القلعي اللي غادرنا في 2014 سامحوني 2014.

هذا إذن العزف الخاص برضال قلعي سمعناه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وهزنا الجربة في رحلة جميلة. تحياتنا الكل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا في جربة وكذلك اللي هما في جربة توا. واليوم بالزهر اليوم المحفل الجربي في كارتاج أوف انطلاقا من العاشرة ليلا السبعة وخمسة وعشرين دقيقة مواصلين معاكم على موجاتنا في اختياراتنا الغنائية ويما الأمر على الباب بصوت زين عماد.

هذه زينة عماد سمعناها في يما الأمر على الباب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومواصلين معكم لقانا في يحلو المساء ويحلو المساء بالاختيارات الغنائية اللي نأمنوها لكم في هذه الفترة بعد يوم فيه برشا حكايات فيهم العمل بنظام الحصتين كما قلت البارح زاد الاستعدادات للعودة المدرسية برشا منكم توا بعد انتهاء يوم كامل في طريق للعودة إلى المنزل أو هو في منزله أو في سيارته وين ما كنتم نقول لكم مرحبا بكم في الاستماع حتى الثمانية معايا أنا كريمة وسلاتي وهبي برحومة في وهبي الواعر في الهندسة الصوتية عبد اللطيف الوسليتي في التنسيق العام تحياتي حتى الثمانية معاكم في الاختيارات الغنائية باش نمشيو الآن إلى صوت عبد المجيد عبد الله المطرب السعودي يغني من كلمات وألحان الفنان اللبناني مروان خوري غناية صدرت عام 2005 سمعني غنيه

هذا عبد المجيد عبد الله وإنتاج 2005. نواصل مع الإنتاجات الجديدة 2026 ولطيفة عرفاوي من ألبومها الأخير شبهي بالملي اللي صدر مؤخرا. مجموعة من الأغاني اللي بدأت تنتشر وتحقق في تفاعل كبير مع الجمهور. النص الحلو نسمعه توا على موجاتنا.

هذه لطيفة العرفاوي في جديدها اللي أكيد سمعناه على موجاتنا 2026. إذن الألبوم شبهي بالملي وسمعنا غنية النص الحلو على موجاتنا. باش نواصلوا مع الأنغام صوت تونسي آخر آية دغنوج في نمط خليجي أنا بتبع قلبي، نسمعها على إذاعتنا الوطنية.

يا دغنوج أنا بتبع قلبي بس ما علي في الناس كذب اللي يقولون المحبة لها مقياس يقولون يسيبوا تلاقي مثيل وجم قلبي يقول لي لا تسيبوا ترى تندم أنا بتبع قلبي وبس ما علي في الناس أنا أعيش بين يديه يظلمني أو يرحم في اليد ده سقمي وفي اليد ده المرهم أنا راضي بحكمه على الراس وعلى العين كذبن اللي يقولون المحبة لها مقياس هذه كلمات وألحان الشاعر والملحن اليمني الراحل حسين المحضار وسمعناها ونعرفوها وبرشا يعرفوها بصوت عبد الله رويش تسمعناها بصوت بنتنا بصوت تونسي اللي هي آية دغنوج نحيوها دائما قاعدة تقدم وقاعدة كل مرة أكيد تقدم لنا برشا حفلات من الأصوات المميزة اللي تستحق أنه أحنا ديما نسمعوها على موجاتنا 7:45 دقيقة باش نختموا بصوت ملحم بركات أجمل تحية فريق البرنامج وهبي عبد اللطيف وكريمة ودالي ونتقابلوا غدو مرة أخرى في يحلو المساء من 6 حتى 8 باي باي

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انخفاض مؤشر تيولينداكس بنسبة 0.53% بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. الاستثمارات الصناعية تحقق نموا بنسبة 18% خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 وفق ما أكده وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الخاص بالصناعة والمنعقد بزامبيا. غلق الطريق رقم A3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم وغدا من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 صباحا في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجهيز والإسكان. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياضي الأطفال بداية من يوم غد الأربعاء وفق بلاغ مشترك اليوم لوزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. وإلى آخر أخبار العالم، إسرائيل ترد بقوة على العقوبات البريطانية والرئاسة الفلسطينية ترحب بغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن الحصار المفروض عليها قوي وفعال للغاية. وختاما، إيران تعلن تقدما كبيرا في المحادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
2: محلاها عشاء.
6: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
6: رياضة،
2: ثقافة،
6: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
6: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: مستمعاتنا ومستمعين الأكارم أوفياء ومحبي الإذاعة، مرحبا بكم وشكرا على مرافقتنا في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. مرحبا بك سي علي أستاذنا في الموسيقى.
2: مرحبا بك سي المختار، مرحبا كذلك بالسادة المستمعين ومستمعات أفاضل.
1: سي علي، باش نتعرضوا اليوم لأوساط الفن الغنائي التونسي المتقن وأبرز رواده، خاصة تيلة القرنين 18 و 19 ميلادي،
2: وهي فترة الحقيقة ما نعرفوش عليها برشا سي مختار.
1: وهي تتزامع مع العهد البيات الدولة الحسينية، حتى مش نقفوا حتى الحدود الانتصاب الحماية سنة 1881. أول ملاحظة أنه نسوقوها هذه أنه أغلب بيات الدولة الحسينية نراوهم بعد شوية كانوا مولوعين بالموسيقى، موسيقى عامة. هذيك علاش واصلوا يحتضنوا الفنانين اللي طلعوا في وقتهم، مثلا كي ناخذوا مثلا حسين بن علي تركي مؤسس الدولة، اللي هو قد بين ما بين 1705 وقت أساسها حتى 1735. اشتهر، قلنا عليه الحصة السابقة، اشتهر المطرب متاعه رمضان، هذا رمضان اللي لقبوه حينها الفنانين وأوساط الطرب في تونس بحجة أهل تونس الغناء، وكان معاه رفيقه قلنا عليه عازف الرباب إسحاق، هذا من الطائفة التونسية اليهودية. بعدهم مدة، خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية الطاحنة اللي دارت ما بين الحسينية والباشية في أواسط القرن 18، شنو اللي برزت الثلة اللي عاونت محمد الرشيد بي في قسنطينة ثم في تونس على إخراج نوبات المألوف التونسي
2: وإعادة ترتيب النوبة على النحو المعمول به تقريبا.
1: طلع معهم وقتها اللي كتبوا عليه المؤرخين وقتها المغني يوسف بن فرج، كان معناها المغني متاع البلاد ومعروف ياسر في تونس، ومعه الشعراء المعروفين زاده هما محمد الشافع الشريف وعلي الغراب ومحمد الورغي، هذوما كانوا مثل المرافقة متاع بلاد سي محمد رشيد بي، وحتى بعد هو بعد خوه علي بي. بعد هذوما شنو اللي خرج؟ جاء أول القرن التاسع عشر في عهد الحسين الثاني، هذايا الحسين الثاني هذايا اعتلى العرش سنة 1824، وقعد بي حتى 1935، يعني 11 سنة. شكون اللي طلعوا فيه؟ هذوما مجموعة باهية من الفنانين كان عندهم إنتاج غزير جدا. قعد منه لليوم مثلا هذا عطروز بن ثابت اللي عمل الزجل المعروف يا عزيز الحسني رفقا بالذليل، معروف هذايا، وابنه زاد طلع يمكن خير منه، هو صاحب زجل آه على ما فات اللي ملحن في طبع راس الذيل، وحسب الكلمات متاعه سي علي وانتي تعرف هذايا يحكيوا على المأساة متاع الهجرة متاعهم، كيفاش خلوا ديارهم وكيفاش معناه وجاو في بلاد صحراوية وما قعد لهم حتى حد، معناه فريمون تسمعوا آه على ما فات، معناه فيه الروح الحزن.
2: سي مختار، كنا ونحن صغار في مدينة تبربة، وهي مدينة موريسكية وفيها أصول أندلسية ومعروفة بالزاوية تاع العيساوية والعزوزية والرحمانية. في الزاوية متاع العيساوية كان الشيوخ قبل مثلا مشي حفظوا المثال هذايا اللي هو آه على ما فات، كان يسميه خروج غرناطة. يقول الشيخ مثلا الشيخ بن رمضان رحمه الله من الشيوخ العيساوية والمألوف بربة، يقول مثلا باش غني وتوا مثلا خروج غرناطة دليل أو كناية عن هذا الموشح، أهن على مفات ناري لها وقود هيهات هيهات زمان
1: يعود
2: ماذا يعود.
1: قلنا هذا الوقت سي حسين البي الثاني هو ولد محمود بي وحفيد محمد رشيد بي، السلسلة معناها متاحة الزجال قاسم السراج زادة قلنا عليه دير المدام في الكاس،
2: هو عنده الكثير من الأزجال يعني.
1: قاسم السراج،
2: قاسم السراج
1: أي، وحتى حط فما زجال باسمه هو، حط دولي هذا هو دير
2: هو ديما أزجاله يختمها ببيت السلام. وشنو بيت السلام؟ هو آخر مقطع يذكر فيه اسمه،
1: اسمه هو باش يخلد
2: نوع من التوقيع والإمضاء، وهي عادة نلقاها في النصوص الموشحات والأزجال وحتى في نصوص الملحون في الشعر الشعبي.
1: الشعر الشعبي هذيك هم مرتبطين بعضهم لأنه التقاليد ما تعرف تسري. نتعداو الآن إلى أحمد باشا بي، هذا اللي متعرف برشا في القرن التاسع عشر، اعتلى الحكم سنة 1837 بعد ولد عمه مصطفى، وقعد حتى 1855 يعني 18 سنة. حب يصلح قطاع الموسيقى، جاب أساتذة من الأستانة يعني عاصمة الإمبراطورية العثمانية من اسطنبول، وكون فرقة موسيقية عسكرية وخليها تخدم مع حتى الطبل الباشا اللي يرجع العهد للقرن السادس عشر، معناها القديمة اللي جات مع العهد التركي الأول. لكن أهم إصلاح اللي هو معناها خلاله ذكرى هي المدرسة العسكرية متاع باردو. المدرسة العسكرية متاع باردو دشنها يوم 5 مارس 1800 1940، وهي مدرسة كانت تسمى مكتب المهندسين ولا مكتب العلوم الحربية. هذه منين جيت كلمة المكتب في التقاليد التونسية؟ قالوا ودوزوا المكتب، احنا هكت لعنا. هي مدرسة حربية عصرية هدفها الأساسي تخريج ضباط وفنيين للجيش النظامي الجديد اللي هو بدلوا الكسوة، بدلوا الهيئة بتاعه والعدد بتاعه والرتب وحتى معناها الرواتب بتاعهم المادية المالية كل شيء بدلوا. وأسند ديارتها المستشرق إيطالي اسمه كاليغاريس، وجاب لها معلمين من إيطاليا من فرنسا من إنجلترا يقريوا الرياضيات، يقريوا التاريخ الجغرافيا الكيمياء فنون الحرب الدفاع والمدفعية، معناها وسائل الدفاع كلها معناها وقتها كانت قفزة كبيرة بالنسبة للدولة التونسية الناشئة. وكان اللي يقري بالعربي هو الشاعر معروف ياسر والأديب وواحد أحد وجوه الأدب في تونس في القرن 19 الشاعر محمود قبادو. هل المدرسة هذه سي علي مكنت النخب التونسية باش يطلعوا على الحداثة الغربية ويفهموا علاش تقوات؟ وكان تشوفها وقتش تكونت عام 1845 15 سنة بعد احتلال الجزائر. احتلال الجزائر كان عنده وقع كبير على النخبة التونسية الزيتونية، احنا معنا كان الزيتونة وقتها، وهي اللي دعات إلى تطوير التعليم. وبتبع أحمد باشا بي معناها خذال الضغط هذاك وكون الرسالة هذيك كونها وكون المدرسة متاع باردو، وهي بنفسها قرأوا فيها بعد ولو لمعين كيف خير الدين المصلح خير الدين قرا غادي، كما الجنرال حسين لأول رئيس بلدية متاع تونس، كما الجنرال رستم، هذوما كل قادوا بعد الحركة الإصلاحية التونسية وتسبوا في تأسيس المدرسة الصدقية اللي هي خذات بصفة رسمية معناها النهج التعليمي الحديث العصري بالتوازي مع الجامعة الزيتونة.
2: وأسوا كذلك لبوادر الفكر الإصلاحي اللي شمل كل المجالات.
1: وكونوا الزوز الجامعة الزيتونة والمدرسة الصدقية كونوا الحركة الوطنية الأولى متاع أول القرن العشرين، شباب تونس هذيك اللي جان تونيزيان، وبعد جاء الحزب الدستوري، وبعد جاءت الحركة الوطنية الكل حتى الاستقلال. إذن تشوف من المدرسة العسكرية متاع برضو هي الفاتحة، هي البذرة الأولى اللي بدأ فيها الحداثة الصحيحة الفكرية متاع تونس. متلامذة نذكروا المستمعين الكرام أنه المتلامذة متاع المدرسة هذه هما اللي كتبوا السفينة اللي حدثنا عليها في الجمعة الأخرى،
2: غاية السرور والمناء الجامع لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء
1: عام 1872.
2: تم الفراغ منها 1872، وهي عندها حكاية هي السفينة هذه، قلنا سي المختار كانت في أرشيف الرشيدية وحافظت عليها الرشيدية لمدة عدة قرون،
1: من 35 من عام 35 حتى العام 98 وقت عطاتها لوزارة الثقافة،
2: وتولت وزارة الثقافة طباعتها في نسخة مصورة فاخرة
1: حلو ياسر. وفهم معها السفينة الأخرى اللي قلناها متاع عبد ربه هذيك زادة اللي فيها النصوص متاع الملوف زادة كيف فرد في الحملة اللي عملتها الرشيدية في عام 35 اللي جمع تراث السفين وقتها، وفما السفين اللي ما قعدوش في الرشيدية ما رجعوا لماليهم ولا لا أعلم شنو اللي وقع لهم. عندي نادر نحب نحكيها لك ونحكيها للسادة المستمعين، هو نحمد بن ضياف رواها هو في كتابه الشهير ذاك تحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، يقول في الفصل في ظهر الجزء الثالث، أنا عندي المرجع للصفحة، يقول هو مرة قاعد في الشرفة مش شرف في القصر متاعه في باردو، يشوف واحد من الضباط متاع المعاونين متاعه في القصر شدد مملوك صغير شاب هكا يضرب فيه ويعنف فيه وعامل فيه. البي قالوا شبيك يا ولدي شبيك طفل اش عمل لك؟ قالوا سيدي راهو يعرف كان يغني، يعرف مغروم بالموسيقى والغناء ذاك وما هوش قايم بواجباته. قالوا تتظر فيه خاطر الغناء؟ قالوا كنت كنا نعمل قانون اللي يغني في تونس نحطوه في الحبس، وبر تونس كل حطوه في الحبس. قالوا سيب طفل الغناء هذه حاجة طبيعية، ما نعرفش نعملوا فاصل موسيقي سي علي، شنو تقترح علينا؟
2: نختاروا فاصل موسيقي ربما يكون عنده علاقة بالفترة الحسينية هذه، يتمثل في زجل من أزجال الملوف التونسي، والأزجال هي مجموعات غنائية تغنى خارج النوبة عادة.
1: أيوة.
2: في أشكال وقوالب معروفة، والزجل هذا لقاسم السراج في طبع رمل المية. أيوة. بعنوان دير المدام في الكاس.

0: شكرا شكرا. تعديو توا الحقبة اللي طلعت زوز طبقات، طبقتين من المغنيين والفنانين نقولوا احنا المشهورين اللي قاعدوا معنا ذكرهم الى اليوم. الطبقة الاولى هذه اغلبية عناصرها رأت النور بالنهاية الثلث الأول من القرن 19، يعني يقولوا 1820 30 40 حاجة كنهك. منهم سي سليمان الوردي، هذا ما نعرفوش عليه حاجة كبيرة، نسمعوا به برك، حكاوا عليه الشيوخ المالوف بتاع الرشيدية. وفما العوادي الشهير التونسي، هو يهودي من طائفة اليهودية لكن مشهور ياسر، هو سبريهم التبسي.
1: وكذلك الشيخ محمد الورديان،
0: هو محمد الورديان هو تلميذ سليمان الوردي. ويمكن هو محمد الورديان هو اللي حكى عليه محمد غانم تلمذته اللي رجع وخلته للرشيدية، حكى لهم على أنه قالوا أستاذي أنا سي سليمان الشيخ متاعي اللي تعلمت عليه المالوف هو سي سليمان الوردي. نرجع للشيخ إبراهيم التبسي، هذا يقول عن محمد التريكي يحكي معناها، قال أنا ريته نعرفه، قال نعرفوش ترى اسمع بيه راه في جلسة موسيقية هو صغير.
1: إيه أدركه وهو شيخ.
0: أدركه وهو شيخ، لكن ما نعرفش ما قلناش وقتاش. هو يظهر أنه توفى في العشرينات، يعني ما بين 20 21 اثنين، كما أحمد الوافي في الفترة هذيك. المعلومات المتوفرة على سير بهم التبسي هو أنه من أكبر فنانين اللي برعوا في حفظ التراث المالوف، كان يعزف على العود
1: وآلة الرباب كذلك.
0: وآلة الرباب
1: هو اللي علمها
0: علمها لشكون؟
1: علمها الشيخ حمد الوفي، يعني خذي عليه يعني طريقة العزف على آلة الرباب.
0: أيوة.
1: وكذلك أخذ على جانب من الرصيد الغنائي الشعبي اللي يسمى بالزنداليات كذلك.
0: أيوة. هو يقول أنه قاعد يستنى فيه يحكي سيب الحسن الفرز، ما هذه هي اللي يحكيها لنا سيب الحسن الفرز الله يرحمه، قال حكاها حتى في الكتاب اللي عامله في السنوات الستين. عمل بقى الكبير ياسر في التراث الموسيقي هذاك السفينة بتاع المالوف، قال راو سيبريه متبسي كان يمشي له سي حمد الوافي ويستنى فيه في قدام داره حتى يخرج باش ياخذ ما عنده المعلومات
1: حفصية في حارة سيدي
0: مردوم. مردوم معروف ياسر هذا، سي يعتبره سي عثمان الكعاك اللي هو خلط على الشيوخ متاع المالوف، يعتبره زعيم الفن الشعبي اليهودي التونسي، بالطبيعة يهودي تونسي. وهو يقول يختلف شوية على الطبقات المالوف الفن الشعبي، وهذا واضح معناها ديما أكثر مع الجماعة اللي يعزفوا الرباب بالرباب والجرانة والمزود والزكرة والدربوك، هذا من الآلات متاع الفن الشعبي. الشعبي هو في الحقيقة تونسي يهودي ومسلم، معناها ما فيش فرق فيه.
1: وتتلمد عليه الشيخ العفريت.
0: الشيخ العفريت هل مش نقولها جزتما هو من تمذته الشيخ العفريت، وعطاه معناها نصيب وافر من الأغاني اللي سمعناها هذيك البدوية خاصة، معناها من عند سي إبراهيم التبسي. إذن إبراهيم التبسي يقولوا فما يكون يقول حتى الصيت متاعه خلط للشرق، يقولوا معناها مش حاجة ثابتة. المهم أنه سي إبراهيم التبسي هدايا من أركان المالوف القرن 19، مع هو فما سي مصطفى ساقسلي. هدايا سي مصطفى ساقسلي زاد من أشهر الموسيقيين في خلال القرن 19، يظهر خلط عاش في بداية القرن 20 وتوفى في بداية القرن 20. هو قرا في المدرسة العسكرية متاع بارد،
1: خريج المدرسة الحربية.
0: أي حربية. وقرا ثم نبغى حتى ولا هو قائد الفرقة العسكرية متاع باردو، وكان زاد يعلم الموسيقى التلامذة اللي في وسط المدرسة وخارج المدرسة. وقت انهارت مشيت المدرسة تحلت، مشى يقري في الجمعيات الجديدة من الحسينية والهلالية هذيك اللي تكونت أول القرن العشرين، معناها من تلامذته مثلا من مؤسسي الرشيدية محمد درويش، الشيخ محمد درويش، الشيخ علي بن نواس، وكان يعلم عزف على النفخ والنحاسية، وكان معناها مسموع، وحتى حكى عليه حتى سي محمد لصر، معناها يعتبره من الناس اللي كان عندهم صيت في الغناء وفي حفظ المالوف.
1: ويقال سي المختار أنه الشيخ أحمد الوافي أخذ عنه أسلوب النوتة أو الكتابة الموسيقية بالطريقة الغربية.
0: به نسمع حاجة أخرى توا سي علي.
1: ما دمنا في أجواء
0: العهد الحسيني،
1: ما دمنا في أجواء أواخر القرن 19 وبداية القرن 20،
0: أيوة.
1: نعود إلى شغل المربع في نغمة الأصبعين بعنوان قاضي العشق، وينسب تلحينه أو إعادة صياغته للشيخ أحمد الوافي.
0: وما أدرك،
1: رغم أن النص يعني مذكور في الـ

0: سفينة القديمة متزامنة لفترة أحمد الوفي، ربما تكون له رواية أو بصمة في إعادة صياغة هذا الشغل
1: الشغل هذا. تفضل.

0: بالنسبه لسي احمد الوافي، احنا باهي القضيه الشغل القضيه العشق هذا انه نسمعوه. كون سي احمد الوافي هذا هو نجم نقولوا استاذ الشيوخ المالوف نتاع الرشيديه الكل، هذايا عمدة التراث الغنائي التونسي الأصيل خلال الحقبة متاع منعطف القرن العشرين، يعني آخر القرن 19 وبداية القرن العشرين. هو تولد حوالي 1850 وقرأ في جامعة الزيتونة وتلمذ على كبار الأدباء في جامعة الزيتونة، ومن تلمذته وقت اللي معناها خذا ثنية الفن، وهو صوفي زادة، معناها يجب نعرفه أنه معناها طريقة صوفية. من تلمذته اللي حكاو عليه برشا هو محمد غانم اللي ترأس الوفد الموسيقي للمؤتمر الموسيقى العربية
1: 1932 بالقاهرة
0: في القاهرة، ومحمد درويش اللي حكينا عليه، وعلي بن نواس والطاهر المهيري، هذا من الأربعة حكاوا على أستاذهم وشيخهم سي أحمد الوافي.
1: يمكن نضيفوا لهم هذا الشيخ محمد بن سليمان ومن تلاميذ أحمد الوافي.
0: أي صحيح، فكرتني بارك الله فيك، محمد بن سليمان أي
1: من تلاميذ الشيخ أحمد الوافي. ومحمد بن سليمان هذا كان مختص يعني بالطريقه العروسيه السلاميه، كان شيخ الحضره وشيخ وباش منشد، وكان يتقن التخلص الطبوع والنغمات الى درجه ان في الشيخ احمد الوافي اجازه كل مره يمشي له يقول له مثلا يا شيخ كيفاش النغمه والطبع هذا، قال له اسمعنا، قال له انا اليوم راني اجازتك ما عادش جيت تستشيرني انا، فاعطاه كما الاجازه في مجال الاطلاع والاطلاع بالطبوع التونسيه.
0: هو والده كان علاش احمد الوافي نبغ، كان هو ساعة من عائله اصيله الموريسكيين عائله اندلسيه، وكان معناه يقرا القران مليح وفن التجويد والمتون في الحومه نتاعو اللي تولد فيها. ثم لما انتقل الى جامعه الزيتونه برز بحفظه الشعر والاداب والفقه بالطبيعه، وتخرج كان والده باش برداجي بجامعه الزيتونه، معناها نتاع البرده اللي هي
1: وهي اعلى رتبه فنيه في اداء وانشاد البرده البصيريه.
0: شوف معناها كان ياخذ على ابوه منه هو صغير ياخذ على فنون الانشاد المدايح الدينيه، ويحفظ بالطبيعه النصيب وافر من الرصيد الغنائي للطرق الصوفيه، واختار كما قلنا منذ قليل انه يكون من اتباع الصوفيه الطريقه الشاذليه اللي هي معروفه تاع سيدي بالحسن.
1: ايه، وكان في التصوف يميل الى الطريقه الشاذوليه، وفي الانتساب للطريقه كان من اتباع الطريقه العيساويه، وكان شيخ عمل بزاويه سيدي الحاربي لتونس المدينه،
0: وقالوا شيخ حضره في الشاذليه في عند سيدي،
1: وشيخ حضره في الشاذليه.
0: وكان يشارك في كل حلقات المديح هو في المدينه،
1: أي من طيبيه وعزوزيه وغيرها يعني.
0: قلنا عاد هو التلمذ وقت دخل نقولوا احنا المالوف الهزلي ولا الدنيوي
1: الهلس
0: دخل تلمذ على سي ابراهيم التبسي اللي حكينا عليه، وقلنا كيفاش كان يستناه وصابر فنتي باش يتعلم من عنده. ثم وسع دائره معارفه الى الموشحات الشرقيه، وهذاك علاش لحن والالحان نتاعو قعدت حفظوها تلمذته واعطاوها للرشيديه، وتوا تسجلت كيما قاضي العشق هذايا وبرشا امن وغيرها بدري بدا.
1: واغلبها سي مختار هي اشغال، والاشغال هي قسم غنائي يلي غناء النوبات يظهر فيه التاثير العثماني التركي
0: الشرقي، يعني
1: الشرقي
0: فيه التونسي وفيه الشرقي. هذايا على مستوى سي احمد الوافي ما عادش نجمو نزيدو، معناها هو وقت الفتره الثانيه من حياته وقت اللي تعرف عليه البارون دي لونجي.
1: ما دمنا في اطار الحديث عن الشيخ احمد الوافي،
0: أيوة.
1: نستمع الى شغل الاصبعين وزنه دور بعنوان برشا.

0: نتمناو انه القطاع اللي عطيناها اليوم اللي هي من العراقه من في الملف التونسي عجبت الساده والسيدات مستمعي الاذاعه وبرنامج عبق الرشيديه. احنا راهو البرنامج نتاعو يعرف بالتراث التونسي عبر تاريخ الرشيديه اللي لعب الدور حاسم ورائد في توجيه الموسيقى التونسيه المعاصره نحو المحافظة على التراث
1: وتجديد واقع الغناء والموسيقى.
0: من أهم أعمال الشيخ الوافي توا عدينا قاضي العشق هو يقول سي صالح المهدي أنه هو أعاد تلحينه كما قلت أنت معناها بالضبط. كان زاد هو القاضي ذي القاضي العشق موشح في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ولحنوا في مقام الأسبوعين على إيقاع انفرد به عن زملائه وهو المربع التونسي كما قلت أنت منذ قليل.
1: إيقاع المربع التونسي وإيقاع خاص بالعمليات الطرقية.
0: حيث كيفاش؟
1: وهنا باش يظهر يعني تأثير الطرقي كذلك
0: في الغناء تاعنا.
1: في الغناء في غناء
0: حتى في الملوف, الملوف الهلس وحتى الملوف الخمري يعني. فما أبرز مقام الشهناز المشرقي في انقلاب الأسبوعين في بطايحي هجرتني يا خي.
1: يغنى في نوبة الأسبوعين
0: أي وموشح يا لقومي ضيعوني هذا من الموشحات اللي كنا نحفظوه احنا في التعليم الثانوي على وزن النخت
1: نوخت هو وزن تركي شرقي أكاد أزمن المثال ذكرته يا لقومي في سيرتي في الأسبوعين الشغل هذا هو من تلحين من المؤكد أنه من تلحين شيخ أحمد وافي علاش؟ لأن كي عطل السفين القديمة النص هذا لقيته يتغنى في صنعة الحسين
0: ايوه
1: وتنفرد جهة صفاقس حاليا والكاف بغنائه ليومنا هذا
0: ايوه
1: لكن الصنعة المتداولة في تونس العاصمة هي من تلحين الشيخ أحمد وافي في طبع الأسبوعين
0: ايوه الله هذه معلومات هامة جدا بالنسبة لي يعني يعطيك الصحة. كذلك أدخل مقام النوى في بدري بدا في حللي المعروف زاد هذايا الشغل هو شغل بدري بدا في حللي
1: شغل وزنه هو
0: سماعي فخت. سماعي وحتى هو في الأسبوعين
1: اي في الأسبوعين
0: اي كذلك لحن في طبع المزمور إلى حبيبي نترك أوطاني
1: هذا خفيف من نوبة المزمور
0: في الخفيف وكان أول من لحن موشح في مقام الحسين صباء اللي كان يستعمل في الارتجال ولا في أغاني الأفراح سعلي في ختام حصتنا اليوم اللحن الأخير ذهولي نخرج شوية على الملوف مش هكا
1: أي مروحة نعمل مروحة نمشي إلى إنتاج جديد هي باكورة أعمال رشيدية أغنية لحن سنة 1935 من كلمة علي دعاجي وتلحين شيخ مايس ترنان وكانت الأغنية ذي فازت بأول جائزة
0: نظمتها رشيدية للفنانين
1: والأغنية ذي بعنوان يا ليمين يزيني من صاب عينك عيني.

0: بهذه الأغنية سي علي نختموا حصتنا. إن شاء الله تنال الحصة رضا السادة المستمعين، وإلى اللقاء في الحصة الجاية إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 9 مساء هنا في تونس. غلق الطريق رقم 3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم وغدا من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. إعادة وفتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من منتصف نهار يوم الأربعاء 9 من سبتمبر الجاري وفق بلاغ مشترك لوزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر بعد غد الخميس ونظرا لما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. في أخبار العالم، وسائل إعلام إيرانية تعلن سماع عدوي انفجارات قرب جزيرة خارك ومدينة جاسك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الحصار الذي فرضته بلاده على إيران كان فعالا للغاية وأن إيران عوقبت بشدة، مضيفا أنها لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من امتلاك سلاح نووي. في اليمن، أعلن القيادي في الجيش اليمني عبد العزيز المجيدي سيطرة القوات الحكومية على منطقتين إثر معارك مع جماعة الحوثي في محافظة تعز غربي البلاد. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم أسر قائد ميداني حوثي وعدد من عناصره وتنفيذ غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للجماعة في محافظة تعز. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند يعلن فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مضيفا أن حكومته توافق على وجود تطهير عرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يرتكبه من وصفهم بإرهابي المستوطنين. هذا وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا من دخول فلسطين المحتلة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها تل أبيب عقب إعلان لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت كندا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك أن توسع الاستيطانية المنهجية في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين يشكلان تهديدا مباشرا وعاجلا لحل الدولتين. الأثناء رحبت فلسطين بإعلان 12 دولة غربية عزمها فرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية داعية إلى ترجمة الموقف الدولي إلى إجراءات عملية بشكل عاجل. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. يتواصل الليل الطقس قليل السحب، بينما ينتظر أن تشهد درجة الحرارة غدا ارتفاعا ملحوظا، على أن تشهد البلاد منخفضا جويا بداية من منتصف نهار يوم الخميس. ينتظر أن يكون مصحوبا بأمطار تكون محليا غزيرة في عدد من المناطق، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
3: هذه الليلة يبقى طقس عامة قليل السحب. تكاثفت السحب ظهر هذا اليوم بالمناطق الغربية، وكانت مؤقتة الرعدية ساهمت في نزول بعض الأمطار ضعيفة لم تتجاوز 5-6 مليمترات، وخاصة بمناطق الغربية للوسط. درجات الحرارة شهدت ارتفاع طفيف هذا اليوم مقارنة بالأيام الفارطة. يوم الغد ترتفع أكثر، تتراوح القصوى غدا ما بين 35 إلى 41 درجة، في حدود 39-40 درجة بتونس العاصمة مع ظهور شيلي، ثم إمكانية تشكل خلايا رعدية يوم الغد بالمناطق الغربية. يوم الخميس نحن على موعد مع تقلبات جوية كلاسيكية، منخفض للضغط الجوي يبدأ في منتصف النهار بالمناطق الغربية للشمال، يسهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة ما بين 30 إلى 50 مليمتر، تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل مناطق الوسط الشرقي مع ظهور الخلايا الرعدية، هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتساقط محلي للبرد خاصة بالمناطق المرتفعة. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق بداية من يوم الجمعة مع تواصل نزول الأمطار خاصة بالمناطق الشمال وكذلك جهة الشمال الشرقي خاصة جهة الوطن القبلي. الأمطار هذه قد تكون غزيرة، وبداية من يوم السبت تنخفض وتتقلص فاعلية هذه التقلبات.
2: ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر يوم الخميس. غلق الطريق رقم 3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم وغدا من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من منتصف نهار يوم الأربعاء 9 من سبتمبر، وفق بلاغ مشترك لوزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يعلن أن هجوماً أمريكياً استهدف ناقلتين نفط إيرانيتين قرب ميناء جاسكا، في الأثناء حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد أطقم ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت والبحرين وطلبتهم بمغادرة سفنهم فوراً لأنها عرضة للاستهداف. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز. في اليمن، أعلن القيادي في الجيش اليمني عبد العزيز المجيدي سيطرة القوات الحكومية على منطقتين إثر معارك مع جماعة الحوثي في محافظة تعز غربي البلاد. وأعلنت قوات الحكومة اليوم أسر قائد ميداني حوثي وعدد من عناصره وتنفيذ غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للجماعة في محافظة تعز. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند يعلن فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مضيفا أن حكومته توافق على وجود تطهير عرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يرتكبه من وصفهم بإرهابيين مستوطنين. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جادعون ساعر اليوم إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ومنع 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا من دخول فلسطين المحتلة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها تل أبيب عقب إعلان لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذا الموجز انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.
7: حبيبي

0: لكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا بمستمعين الكرام في ليالي تونس. الليلة السهرة باش تكون مع محمد أديب الدايخ المولود عام 1938 والمتوفى سنة 2001. هو مشهور باسم أديب الدايخ، وهو منشد ومغني سوري حافظ تقريبا حوالي 10,000 بيت من الشعر من اللي هو عمره 15 عام، وضم هذه القصائد في مجموعة خاصة به سماها الكنز الكبير، واللي ضمت آلاف الشعراء من العصر الجاهلي والأموي والعباسي وحتى اليومنا الحاضر، وأقام العديد من الحفلات في الأردن والمغرب والسعودية وفي تونس أيضا. احنا الليلة باش نستدعاكم باش تسهروا معنا في حفل أديب الدايخ في قرطاج عام 1996. متابعة طيبة.

فلعلني أقضي وأدفن.

ಬಂದು

حبي ما حد يندلو حتى يوصلو، حبي ما حد

الذنب وحبك للعشاق ناجد وآمر فيا ليت غيث الوصل.

بالفقري في تجليك بالغنى، وأنت هو الموجود، وأنت هو الموجود حقا وذانا. إذا صح منك الود

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: 11 مساء هنا في تونس. يتواصل الطقس ليلة قليلة السحب، بينما ينتظر أن تشهد درجات الحرارة غدا ارتفاعا ملحوظا، على أن تشهد البلاد بداية من منتصف نهار يوم الخميس منخفضا للضغط الجوي، ينتظر أن يتميز بأمطار تكون محليا غزيرة تتراوح بين 30 و 50 ملم في عدد من المناطق، مع إمكانية هبوب رياح قوية وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. هذا ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر يوم الخميس. غلق الطريق رقم A3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم وغدا من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من منتصف نهار يوم الأربعاء 9 من سبتمبر الجاري وفق بلاغ مشترك لوزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. في أخبار العالم، المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يسقط عضوية كل من عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز لمشاركتهما في الحوار المصغر ضمن لجنة 4+4. التلفزيون الإيراني يقول أن القوات الأمريكية هاجمت قبل قليل سفينة تجارية قبالة ساحل مدينة جاسكو. نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية لا تزال مستمرة. هذا وأوردت تقارير إعلامية أنباء عن اعتراضات صاروخية في مدينة إربد شمال الأردن. في الأثناء، حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد أطقم ناقلة النفط قبالة سواحل الكويت والبحرين وطلبتهم بمغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق اليوم الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز. في اليمن، أعلن القيادي في الجيش اليمني عبد العزيز المجيدي سيطرة القوات الحكومية على منطقتين إثر معارك مع جماعة الحوثي في محافظة تعز غربية البلاد. كما أعلنت قوات الحكومة اليوم أسر قائد ميداني حوثي وعدد من عناصره وتنفيذ غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للجماعة في محافظة تعز. وزير الخارجية البريطاني يعلن فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مضيفا أن حكومته توافق على وجود تطهير عرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يرتكبه من وصفهم بإرهابيين مستوطنين. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ومنع 12 مسؤولا بريطانيا من دخول فلسطين المحتلة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها تل أبيب عقب إعلان لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. هذا وقالت كندا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك أن التوسع الاستيطاني المنهجي في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين يشكلان تهديدا مباشرا وعاجلا لحل الدولتين. ورحبت فلسطين بإعلان 12 دولة غربية عزمها فرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية داعية إلى ترجمة الموقف الدولي إلى إجراءات عملية بشكل عاجل. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بمستمعينا الكرام متتبعي برامج الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. والليلة أصدقائي المستمعين كما تابعتوا في الجزء الأول سهرتنا هي سهرة مع أديب الديخ في حفل قرطاج عام 1996. متابعة طيبة للجميع ودمتم أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية.

قسما بحبك يا سعاد لأشتكي شكوى الغريق إلى المجيب.

gospodar.

من طلب السعادة نالها، ولا كل من قرأ الكتاب فهيمه.

سوقي إلى العيون وسحرها وانسجامها، واحذر فؤادا قطعا يا ساحر اللفتات يا حلو لما أحببت قتلي ما عسى أن أصبح

我个单是独当个人。لا أود الليالي أنا أصلي أنا أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أفنتين صليت العشاء أم فما

سمراء حبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة، رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوفيد التعاون العربي في كل المجالات. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وتقلبات منتظرة بعد ظهر غد الخميس، ووزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر. رئيس لجنة المالية بالبرلمان: قانون الشيكات يرفع حجم الأوراق النقدية المتداولة ويدفع بمؤسسات صغرى إلى القطاع غير المنظم. وفي العالم، هجمات أمريكية جديدة على ناقلات إيرانية، وطهران ترد بضرب مصالح أمريكية في الخليج. تفاصيل الأنباء. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهانيه للسيد نبيل فهمي على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أن منظومة إنسانية جديدة بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة. وأضاف رئيس الدولة أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرات وأن تقف سدا منيعا أمام محاولات التقسيم والتفتيت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية المحدقة بها وإفشال محاولات فرض تسويات سايكس بيكو جديدة في المنطقة. وأكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضاري. سجلت تدخلات الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية أرقاما قياسية في صائفة 2026، خاصة في مجال إخماد الحرائق، وفق ما أعلنه للأخبار رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري. صائفة 2026 شهدت زيادة بقرابة 50% في عدد الحرائق بالغابات مقارنة بصائفة 2025، فيما ارتفعت المساحات المحروقة بأكثر من 500%.
2: في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، وهذا متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق شمال الغرب إلى حدود الساعة، معنا حتى حريق مندلع ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عاد يشكل حتى خطر حاليا. فصل الخريف باش ندخلوا على امطار، يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه هامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه.
1: ينتظر أن تشهد درجات الحرارة اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا يعقبها بداية من منتصف نهار يوم غد الخميس منخفض للضغط الجوي يتميز بأمطار تكون محليا غزيرة تتراوح بين 30 و50 مليمترا في عدد من المناطق، مع إمكانية هبوب رياح قوية وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
3: هذه الليلة يبقى طقس عامة قليل السحب. هذا اليوم درجات الحرارة شهدت ارتفاع طفيف، غدا ترتفع أكثر، تتراوح القصوى ما بين 35 إلى 41 درجة في حدود 39-40 درجة بتونس العاصمة مع ظهور شيلي، ثم إمكانية تشكل خلايا رعدية يوم الغد والمناطق الغربية. يوم الخميس نحن على موعد مع تقلبات جوية كلاسيكية، منخفض للضغط الجوي يبدأ في منتصف النهار بالمناطق الغربية للشمال، يساهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة ما بين 30 إلى 50 مليمتر، تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل مناطق الوسط الشرقي مع ظهور الخلايا الرعدية، هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتساقط محلي للبرد خاصة بالمناطق المرتفعة. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق بداية من يوم الجمعة مع تواصل نزول الأمطار خاصة بالمناطق الشمال وكذلك جهة الشمال الشرقي خاصة جهة الوطن القبلي. الأمطار هذه قد تكون غزيرة، وبداية من يوم السبت تنخفض وتتقلص فاعلية هذه التقلبات.
1: وتحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر غد الخميس، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية الفلاحين ومربي الماشية والبحارة، دعتهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري أن التقييم الأولي لتداعيات قانون الشيكات أظهر ارتفاع حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق وخروج عدد من المؤسسات الصغرى من القطاع المنظم إلى القطاع غير المنظم. رئيس لجنة المالية بالبرلمان تحدث عن برنامج لمراجعة قانوني الشيكات والكمبيالة في الدورة النيابية المقبلة.
4: التقييم يظهر لي واضح، فما نشوفوا كتلة الأوراق المالية اللي قاعدة تدور، كيفاش وصلنا 30 مليار دينار في بداية سبتمبر، وهذه أكبر نسبة وصلنا لها. الأخطر أنه نسبة الارتفاع متاع الأوراق المالية المتداولة زاد 16% في شهر برك، راهو نسبة خطيرة وخطيرة جدا. وإحنا تعرف لي نحبوا نحيو الكاش لو ديكاشين ونولي ونستعملوا التقنية الجديدة في الخلاص، في هذا محاجتين ما يمشيوش مع بعض. ثانيا نشوفوا أنه حسب المعطيات الأولية اللي عنا، نسبة الشركات صغرى وصغرى جدا اللي قاعدة تخرج من القطاع المنظم تمشي للقطاع الغير منظم قاعدة تكبر. إن شاء الله في الدورة الجاية متاع مجلس النواب، فما عديد وعديد من النواب منهم أنا، نحبوا نراجعوا قانون الشيكات ونشوفوا نلقاو حلول. لازم نراجعوا قانون الكمبيالات هذا كيف كنا قبل ما عملنا قانون الشيكات، كانوا قبل ما السلطة التنفيذية قدمت إلى مجلس النواب قانون الشيكات كارها عالجت الأسباب قبل ما تعالج النتيجة.
1: في بلاغ مشترك أعلنت وزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء. وأوضح البلاغ أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي viscolaire.education.tn. يتواصل الليلة غلق الطريق رقم 1003 في اتجاه تونس العاصمة، كما تغلق اليوم ابتداء من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم، دعت بحرية الحرس الثوري الإيرانية الليلة طواقم ناقلات النفط في موانئ الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا تمهيدا لقصفها. وقبل ذلك هدد الجيش الأمريكي باستهداف 3 ناقلات نفط، لتؤكد بعد ذلك وكالة التسنيم الإيرانية استهداف ناقلة نفط إيرانية بهجوم صاروخي أمريكي قرب ميناء جاسك جنوبي البلاد. وكانت وسائل إعلام في إيران قالت في وقت سابق أمس إن البحرية التابعة للحرس الثوري سيطرت على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الإيراني أن بلاده تمتلك القدرة على استهداف السفن الحربية المشاركة في الحصار الاقتصادي المفروض على طهران، متوعدا بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت السفن الإيرانية لهجوم. وفرضت الولايات المتحدة أمس 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران تستهدف قطاع الطيران وشركات أخرى في إطار حملة واسعة النطاق لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. في اليمن قتل أكثر من 500 شخص منذ أن شن الحوثيون قبل أيام هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر من طرفي الصراع. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون مساء أمس بسلسلة غارات جوية إسرائيلية طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت 12 دولة أمس عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ردا على تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. إلى لبنان حيث شن جيش الاحتلال غارات على منطقة النبطية الفوقة كما استهدفت مدفعيته مناطق دوحة وكفر رمان وقضاء بنت جبيل فيما نفذت قواته تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية. بآخر تداعيات الملف اللبناني يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وتقلبات منتظرة بعد ظهر غد الخميس ووزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر. رئيس لجنة المالية بالبرلمان قانون الشيكات يرفع حجم الأوراق النقدية المتداولة ويدفع بمؤسسات صغرى إلى القطاع غير المنظم. وفي العالم هجمات أمريكية جديدة على ناقلات إيرانية وطهران ترد بضرب مصالح أمريكية في منطقة الخليج. دمتم في رعاية الله.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قونا نتحسن.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم الكل وين ما كنتم طوال نص الليل و 19 دقيقة. إن شاء الله نسهر مع بعضنا حتى الماضي الثلاثة متاع الصباح. يا ربي يا ربي يا ربي إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأرق وأمتع وأشب الأوقات. ترافقنا اليوم في الإخراج فاتن حسني. مرحبا بك فاتن. ترافقوني طبعا أنتم أحلى وأرق مستمعين مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. الحقيقة قصدا وحبيت ننطلق ديما ونحب ننطلق بجورج وسوف, لكن اللي باش نربطه بحاجه يعني اليوم باش نحكي على صلاح جرنوبي. كنتوا تشوفوا وتسمعوا في كلمات يعني احمد شتاء. طبعا كي نقول جورج ونقول جرنوبي نقول تقريبا احمد شتاء ممكن نجاحات الكل نتاعو كانت مع صلاح جرنوبي. النقطة نرجع لستر, بما اني بعد باش نحكي ان شاء الله على صلاح الشرنوبي باش نحكي ياسر على صلاح الشرنوبي على اعماله. خير ساعة ثانية بقدرة ربي ناخذوا فكرة شاملة على اعمال هذا الرجل. مرة اخرى ديما في الليل وانا ياسر مهووس ومهوس بعشق الليل, يعني كليل كيف يجي يعني الدنيا تبدا تاخذ نفس اخر, طرقات ولي هذا احلى ضجيج ينقص الناس الكل. كل واحد وين تلقاه شكون راجع لدارو بعد نهار طويل, شكون مازال في خدمته, شد ربي يعاون الناس الكل, شكون شد طريقه والراديو يونس ان شاء الله. واللي راهو مش مجرد وقت يعدي بين نهار ونهار, ليل ساعات يكون فرصه باش الواحد يهدى شويه يرتاح من جري النهار ويسيب الدنيا على جنب دقائق. وقالوا شعراء في الليل يا ليل هون على قلب أتعبه النهار, ففي سكونك حكايات وفي نجومك أسرار. تحية من القلب للناس الكل اللي يسمعوا فيها توا, اللي في الطريق ردوا بالكم على رواحكم, اللي في الخدمة ربي يعطيكم الجهد وصحة الأبدان, اللي في الدار أتمنى وتكون سهرتنا خفيفة عليكم ونسوكم يا ربي. دينا باش نحبوا نوقفوا شويه ونقفوا شويه قدام حاجه وليت جزء نعم من حياتنا اليوميه, حاجه وليت موجوده معانا من اول ما نفيقوا لاخر لحظه قبل ما نرقدوا. زيتها تقولوا لي شنو نقول؟ التليفون كلمني وكلمته في التليفون, مواقع التواصل الاجتماعي في الصباح نشدوا التليفون نمشيوا للخدمه والتليفون معنا, نقعدوا مع العائله والتليفون حاضر قبل ما نرقدوا. اخر حاجه نشوفوها زيدا هي التليفون, مواقع التواصل الاجتماعي يعني قربت لنا الدنيا, خلتنا نعرف اخبار الناس بعيد علينا, نشوفوا اماكن ما مشينا لهاش, نحكيوا مع ناس في اي بلاصه في العالم. اما في المقابل خلتنا نطرح سؤال مهم, والتكنولوجيا هل التكنولوجيا قربتنا من بعضنا ولا بعدتنا, ولا احنا ما عادش نشعر ومانيش شاعرين بحد شيء؟ اليوم تنجم تلقى عائلة كاملة قاعدة في نفس الدار ما كل واحد في عالمه الخاص شاد تليفونه, تنجم تلقى اصحاب قاعدين مع بعضهم ما كل واحد يعني في البورتابل. يعني ولينا نعرف اخبار بعضنا اكثر, لما يخي مازلنا نحكيه مع بعضنا اكثر يا فاتن ما عادش مازلنا نلقاو الوقت باش نقعدوا نسمعوا بعضنا ونسألوا السؤال بسيط اللي ممكن ولا نادر, شنو حوالك لباس عليك بالحق مريق اللباس. هذا هو موضوعنا الليلة, نحبوا نسمعوا وراءكم 71 71 844 404. صفحة الناس حكاية أيضا, هل مواقع التواصل الاجتماعي قربتكم من الناس ولا خليت العلاقات أبرد, وهل تجمعوا تعيشوا نهار كامل من غير تليفون ومن غير مواقع التواصل الاجتماعي؟ أسئلة نحبوا نطرحها معاكم, خاطر كل واحد عنده تجربته, كل واحد يشوف الحكاية من زاوية مختلفة. صارتنا ليلة ما فيهش كان نقاش في هذه الحكايات, عالم الكلمة والفن والموسيقى, ما دي بنحكيوا على الكلمة والأحساس, على الفن يبقى مهما تبدت الأزمة ما نجموش ما نقفوش عند أسماء بين رقاش جميل فيها الكلمة فيها اللحن فيها الفن فيها عمر بطيشة فيها أحمد شتاء فيها صلاح الشرنوبي, فيها أسماء كبيرة برشا وأسماء ارتبطت بالموسيقى وبالشعر وبالفن وبالكلام الحلو وباللحن الحلو وبعد يجي الصوت. بديت بجورج وسوف, نحب نمشي لنغم آخر ياسر ياسر ياسر ياسر نعشقه, غنية جميلة جميلة جدا يعني مؤثرة, يمكن من أجمل ما قدم عماد عبد الحليم. أنا أشوف المظلوم الله يرحمه ينعم عماد عبد الحليم, مهما خذتني المدن وخذتني ناس المدن, فما أغاني نسمعها نستمتع بها وبعد وقت يمكن ننسى

برشا نوستالجيا ايضا. انا نحب ياسر ادم، وادم اللي شفناه ونشوفه فيه توا مش ادم اللي انا حبيته قبل حقيقه. بسمعكم نغم بس نرجع بكم التيلي تيلي تيلي برشا، يعني الموسيقى نتاعو تهز لدنيا اخرى. تفضلوا نسمعوا عبد الحليم.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن

بك يا أمي، وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صرت في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صرت في قلبي دليلي في المدن، دايما صرت

طبعا شكون فينا ما عندوش شي ذكرى مع الاغنيه هذه؟ ملي الحقيقه فما ساعات اغاني تظلم مطرب، يعني تلقى يعمل بعدها 7 8 9 اغاني 20 اغنيه 100 اغنيه ديما نقعدوا معنا. كان الاغنيه اللي حبيناها اللي قعدت راسخه في قلوبنا. ساعات برشا مطربين يعمل برشا اغاني لكن يعمل اغنيه فقط نقعدوا نحبوه ديما على خاطر الاغنيه هذيك. يعني انا مثلا عندنا ثريا عبيد عاوتني على الود، عملت اغنيه بركه ونحبوا ثريا عبيد. مثلا لوردة كيش عملت مئات الاغاني لكن عنا احنا نحبوا امنت بالله. يعني حظوظ اغاني، حظوظ. توفيق الناصر الله يرحمه ينعمه، توفيق بخشين عمل برشا اغاني نحبوا اذا مر يوم ولم اتذكر مثلا. باش نحكي شويه على الفنان اللبناني هذا، يعني نغمته بعد مره، لكن نغم هذا قبل من مره وراه تعمل عام 2005. تو رجع تقريبا المده هذه نشوف فيه ديما. 2016 عاود التوزيع نتاعو، لكن انا نحبه وتقريبا كنا جيل كامل وجيل حتى اللي بعدنا احنا نتصور حتى شباب توا يحب هذا. ما شفنا معناها حضوره ونشوفوه يعني في المنصات الكل، يعني محبوب بالكدي لبناني خليني اقول. واللي الاغنيه هذه انا راى انه فيها طابع وجداني، فيها تامل، فيها جانب الحقيقه مختلف من شخصيه الفنان، من صوت الفنان. هذا انا ادم. الكلمات لمحمد عبد الله فيصل، الحان نقول السعاده نخله، الالبوم اللي عنوانه هذا انا ايضا. يعني هذا انا نقول مش مجرد اغنيه عاطفيه، طولت الحقيقه، هي اقرب لتعريف الانسان بروحه، الفكره الاساسيه، التمسك بالذات، التناقضات، المشاعر، التجارب. هذا انا كما انا لا استطيع ان اكون شخصا اخر، ما نجمش اكون حاجه اخرى. يعني فما حاجه فيها اكثر من تبين، وخاصه الموسيقى. يعني انا نشوفك الدخله الموسيقيه نتاعها اللي ترجع في الوسط وتمشي للدخر، ديما نفس النغمة، ديما المطرب مسيطر على الموسيقى. يعني وجدانيات متاع الإحساس متاع المطرب مسيطر على الموسيقى. خلينا من الموسيقى، الموسيقى حاجة أخرى، لكن شوفوا الحس في الأغنية هذه وقعدوا تذكروا. أكيد ترجعوا لعام 2005 تقولوا هذه بداية آدم. تفضلوا.

صدقوني الغنية هزتني الدنيا أخرى بصدق. يعني رجعت العام 2005 ليميت قديش تجري 2005 تقريبا 21 سنة ومطرب يغني بإحساس آخر الحقيقة، بتمكن آخر، بلون آخر. نعود ذكر الفنان اللبناني آدم. أنا ديما الأغنية هذه الحقيقة تقعد من أشب وأحلى الأغاني اللي قدمها. باش نسكم تول أغنيتين ومن بعد نشوفوا المكالمات اللي فيها. نذكركم أنه موضوعنا اليوم هو التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي. قلنا معناها اللي ممكن تكون بعدتنا على الواقع وممكن أيضا قربتنا على الواقع، كل حد كيفاش يغزل له. قلنا العائلة الكل تبدأ عايشة مع بعضها فرد دار، حتى الأصحاب يبدأوا بجنب بعضهم، لكن كل حد ليه في البورتابل نتاعه. ومن بعد ناخذوا مكالمات هاتفية ونشوفوا آرائكم، شكون مع شكون ضد شكون، يستغل ديما نقول النت كيما واحد يستعمل. فما واحد السكينة باهية في قصان الخبز، لكن تنجم تجرح هذيك الإنسان اللي يستعملها في حاجة أخرى. هكا معناها هو السلاح ذو حدين. باش نحكي على الأغنيتين هذوما اللي باش نعديهم تو. أغنيتين، واحدة لمصطفى قمر. فما برشا عبيد ما تحبش مصطفى قمر الحقيقة، لكن فما ناس تحبوا، منهم أنا ما نحبش نأثر. ديك فترة من فترات حبينا مصطفى قمر. أيضا فما مطرب تنسي تنسي جملة اسمه عبد الكريم عبد القادر. باش نحكي عليهم الزوز شوي شوي ونمروا نغام الزوز. ديما أنا أقول في رحلة الغناء العربي، الأغنية العربية ديما بعض الأعمال تلقاها مرتبطة بالذاكرة، يعني اللي تحكي على القلب، اللي تحكي على الحنين، اللي تحكي قصة. مصطفى قمر باش نقف عند أغنية كان قلبي ماشي، يعني فيها جو رومانسي، فيها أسلوب خفيف، فيها قرب، فيها حكاية، فيها إنسان يحكي مع الزمان وشنو بعد الزمان. عبد الكريم عبد القادر اللي تنسيه الصوت الجريح على سميه، يعني شخبارك عنوان نتاع أغنية جيت عام 1998 يعني أغنية عمرها أكثر من 28 سنة. وكلمات عبد اللطيف البني، الحان الدكتور عبد الرب إدريس، وحدث ولا حرج على الحانه. يعني أغنية من نشوف تحولت الوحدة من الأعمال الخالدة يعني في الأغنية الخارجية. سؤال بسيط، كلمات في العمق، وينك شخبارك، فما حاجة بين القلب وبين المخ. ديما نقولوا احنا ساعات العقل متاع العبد يحب يخرج الشخص من حيله، لكن القلب ما يخليهوش، يقولوا لا. هذه هي العلاقة، يعني مشكلة بين الفكر وبين الإحساس. غنية لامس فيها الإبداع وأيضا لامس فيها الحس المرهف متاع إنسان عاشق رغم كل شيء، باقي قاعد يعاود في نفس السؤال، وينك شو أخبارك. نسمع الأغنيتين تفضلوا.

كريم عبد القادر وينك؟ شو اخبارك؟ سمعنا قبل مغني رجعت بكم تقريبا اكثر من 21 سنه مصطفى قمر في البدايه نتاعو كان قلبي ماشي. قبل اللي حاب يعرف بالنسبه للاستفسارات على صفحه الناس حكايه الاغنيه اللي سمعتوها قبل الاغنيتين هذم هي الادم وقلنا كانت عام 2005. نعاود ذكركم انه موضوعنا اليوم مخصص لتاثير مواقع التواصل الاجتماعي على الواقع. بسمعكم اغنيه في سفيسه ماذا بيا من تولش اغنيه تنساني للفنانه سميره سعيد تقريبا نشوف الالبوم اللي كان في نفس الاسم عام 1990 يعني 36 سنة من الغنيات. الغنية هذه اللي كتبها عماد حسن اللي لحنها محمد ضياء الدين واللي وزعها أيضا محمد ضياء الدين في البداية متاعه قبل ما يتطور نوعا ما. وهنا باش نسمعوا مش موسيقى باش نسمعوا كالعطف العميق باش نسمعوا أيضا الفراق وطلب النسيان بصوت سميرة سعيد.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على أهمية تعزيز العمل